السودان، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا وكينيا. وجميع هذه الدول تعتمد في الري على النهر والمطر، إلا مصر فهي مرتبطة كليا بالنهر، نهر النيل. فلا عجب إذن أن يلخص المؤرخ اليوناني هيرودوت حصيلة مشاهداته في مصر حين زارها في القرن الخامس قبل الميلاد بهذه الجملة: إن مصر هبة النيل. إنه حكاية شعب بكل تفاصيل حياته الاجتماعية، الاقتصادية والفنية أيضا.

تدين الحضارة المصرية للنيل بالكثير، فهو مصدر للخير والنماء، على ضفافه وجدت الحياة، وبعنفوان سريانه تشكلت الأرض من حوله. ففي مصر الفرعونية ارتبط فيضان النيل بطقوس شبه مقدسة، حيث كان المصريون يقيمون احتفالات وفاء النيل في 15 من أوت من كل عام ابتهاجا بالفيضان، كما قاموا بتسجيل هذه الاحتفالات في صور نحتت على جدران المعابد والمقابر والأهرامات، مثل هذه القصيدة الفرعونية التي تعود للقرن 19 قبل الميلاد: شكرا لك أيها النيل الذي يتفجر من باطن الأرض ثم يجري ليغذي مصر ويسقي الحقول، ولولاه ما حصد القمح ولا الشعير وامتلأت بهما الخزائن. الويل للأرض حين يقل ماءه ويجيء فيضانه شحيحا قليلا، حتى إذا ارتفع وفاض انتشر الفرح والابتهاج في كل مكان وضحك الجميع.

بعد أن تعرفنا على حكاية النيل وتحوله عبر التاريخ المصري من نهر ذي عنفوان تنسج حوله الأساطير إلى نهر مروض بالقناطر والترع والسدود، ما رأيكم أعزائي المستمعين في جولة على ضفافه علها تكشف لنا أسرار ابتراع النهر العظيم نهر النيل؟

يعتبر بعض النقاد النهر الخالد من أروع الأغنية الوصفية التي قدمها عبد الوهاب كلاما ولحنا وأداء يتخطى حدود الجمال، حتى صارت معلما مرتبطا بكل عشاق نهر النيل. كتب كلماتها الشاعر محمود حسن إسماعيل الذي ولد في أسيوط بصعيد مصر حيث نهر النيل، فلا عجب أن تجود قريحته بهذا الجمال، وهو الذي تفتحت عيناه على لوحات من الخضرة والبهاء رسمت على جانبي النهر، وكأن من يشرب من مياه النيل يصبح شاعرا بالفطرة أو تنحل عقدة لسانه ثرثرة فوق النيل. نشرت رواية ثرثرة فوق النيل للأديب نجيب محفوظ لأول مرة في مصر عام 66 و900 ألف، وتتحدث عن مجموعة من الأشخاص تمردوا على سلطة المجتمع واتخذوا من مركب يرسو على النهر مكانا للقائهم. أسالت رواية وقت صدورها الكثير من الحبر لنقدها العنيف للمجتمع، وأثارت حنق السلطة أنذاك، وتفاعل معها القراء رفضا أو إعجابا. فكتب أحدهم: ليس لي أن أعلق على أحداث الرواية وشخصياتها، ولكن أكثر ما أعجبني في هذا العمل هو استخدام نهر النيل كمسرح لأحداثها. هذا الشاهد القديم على سكان ضفتيه، ذلك الصامت دوما والفاعل دائما. آه أيها النيل، كم رأيت وكم سترى، يا سؤالا لا إجابة له.

0: ضفتي النيل وعلى صفحة مياه السمراء، تسابقت الكاميرات السينمائية لتقدم الحياة داخله وفي أعماقه بجميع تفاصيلها. ومثلما كان نيل شريان الحياة لمصر في الواقع، كان على شاشة السينما معبرا عن المصريين ورمزا لهم، اكتسبوا سمرتهم وصبرهم منه. ولطالما كان النيل رمزا للمسحوقين والبسطاء من أبناء مصر، اختلط عرقهم بمياهه في أفلام يوسف شاهين وحسين كمال وعاطف سالم وفطين عبد الوهاب وصلاح أبو سيف وغيرهم.
1: حد يهمل الجنة اللي كان فيه، يترك النعيم الحبيبي، الطبيعة الساحر الجميلة، القطن اللي نوره بيملى الدنيا، الجمح اللي سنبله بتتاجل بالذهب، القلوب الطاهرة والبراءة والتعاون والمحبة. تركته ليه؟ هملته ليه؟ يعني لو الأرض الطيبة زي الأم الحنون اللي تغفر لولدها مهما تنكر. ارجع لبيتك، ارجع لغيثك، ارجع لأهلك.
0: في فيلم ابن النيل يوسف شاهين بطولة شكري سرحان وفاتن حمامة الذي قدمه عام 51 و900 ألف، تبرز سمات النقاء والطيبة التي تميز أهالي الريف الذين يعيشون حول النهر، لكن تطلعهم للمدينة بشرورها يقضي على طيبتهم. فحمدان القروي الذي يتوق للسفر إلى القاهرة تنقلب حياته حين يتحقق حلمه ويسجن بعد انخراطه في عصابة لتجارة المخدرات، لكنه يعود مرة أخرى إلى حياته السوية على النهر وإلى زوجته زبيدة، رمز المرأة المصرية البسيطة التي تصالحت بدورها مع النهر الذي كاد يغرق ابنها.

0: صراع في النيل للمخرج عاطف سالم، إنتاج عام 1959. نموذج آخر أثبت توهج النيل وإلهامه لصناع السينما، فالفيلم الذي صور 90% من مشاهده في النيل على سطح أحد المراكب عكست أحداثه رؤية عميقة للنهر في نقائه وارتباط ذلك بأهل الجنوب الطيبين. فالأهالي البعيدون عن المدينة بشرورها ومفاسدها يعيشون على أمل شراء مركب جديد يدر عليهم الرزق الوفير، فيجمعون المال اللازم لشرائه. وكلما أبحرت الرحلة في اتجاه الشمال نحو المدن المطلة على النيل ظهرت الإغواءات والجرائم وتفجرت الخلافات بين أصحابها وتلوثت علاقاتهم، مثلما يزداد النهر تلوثا وسوادا في مياهه كلما اقترب من العاصمة. وفي فيلم عصافير النيل عن رواية إبراهيم أصلان يعود النيل بطلا وبقوة، تنطلق عبره رحلة القروي عبد الرحيم للحصول على الوظيفة المنشودة، وتستعرض الكاميرا ذلك العالم النقي الذي يوفره النهر للريفيين، حيث هدوء البال والأماكن الواسعة المفتوحة على جانب النيل، في حين أن الابتعاد عن جنبة النهر وطيبته ونقائه يجلب المتاعب، حيث ينتقل عبد الرحيم للإقامة في إحدى عشوائيات القاهرة ويترك وظيفته.
1: هي الغبلة في الحوش دي بتاعت مين؟
2: بتاعتنا.
1: وسايبينها في الحوش ليه؟
2: أصلها طويلة على الأوضة.
3: بتسأل ليه يا عبد الرحيم؟
1: عاوز أعملها سنارة.
2: سنارة إيه يا ولد؟ أنت جاي مصر تصطاد ولا تشتغل؟
4: هو إيه سنارة؟ تتروح لنص البحر. بقولك يا خير، ما تاخد تصطاد بدي أحلى.
0: وكأن جميع المخرجين خلصوا إلى نفس الفكرة، أن تبتعد عن النيل شريان الحياة فأنت هالك لا محالة.
5: والمكان ده هو اللي خلاني أكتشف سر الحياة نفسها، والسر ده موجود فينا جوانا زي النيل ده، صامد ومتدفق من آلاف السنين
6: وحيفضل، لأن سر قوته وصموده من جواه، وربنا ادانا قوة جوانا
5: لو اكتشفناها هنقدر نتغلب على أي حاجة في الدنيا ونهزمها بما فيها الألم والمرض.

وما زلنا في رحلتنا مع النهر، فالكلام والحكايات عنه ومعه لا تنتهي، فهو شاهد على الأفراح والليالي الملاح. فأكبر الفنادق الفخمة المطلة على النهر تقام فيها الأفراح، وتزف العروس من كورنيش النيل المقابل للفندق وسط الزغاريد وزهور الياسمين والزنبق والقرنفل، وسط دقات الضفوف والطبول وأغاني الفرح مثل دق المزاهر اتمختر يا حلوة يا زينة. فالنهر شاهد على الزفاف وعلى الفرحة معاً.

الذهبية هي العوامات الفاخرة والفخمة التي كانت تقتنيها الأسر البرجوازية في مصر لقضاء أوقات جميلة في مناسبات الأعياد وليالي رمضان، ليستمتعوا بجمال القاهرة وأحيائها التي تربط بينها جسور. هي تحف معمارية فوق النهر، من أجملها كوبري قصر النيل الذي يبدأ بتمثالين لأسدين منحوتين من البرونز الخالص، وكوبري أبو العلا الذي يربط بين حي الزمالك الراقي وحي بولاق العريق وكوبري 6 أكتوبر وغيرها. أما المقاهي والمطاعم التي تطل على النهر فحدث ولا حرج، ولعل أشهرها كازينو النيل الذي احتضن جلسات نجيب محفوظ الأدبية، قادما إليه صحبة الحرافيش من مقهى ريش بقلب القاهرة أو وسط البلد كما يحلو للمصريين تسميته.

والكلام عن النيل لا ينتهي، فمن أجمل ما قاله أحمد شوقي: وقفت أنادي الفليكي، تعال من فضلك خدنا. رد الفليكي بصوت ملايكي: مرحبا بيكم مرحبتين، دي ستنا وانت سيدنا. جت الفلوكة والملاح ونزلنا وركبنا، حمامة بيضة تفرد جناحها تودينا وتجبنا.

حين كتبت أغاتا كريستي روايتها الشهيرة Death on the Nile أو موت فوق النيل عام 37 و900 ألف، لم تكن تعلم أن النيل نفسه سيدخل طور الاحتضار مع نهاية القرن. نعم، أعرق أنهار العالم مريث ومرضه يزداد خطورة بمرور الأيام، فقد أدى ازدياد عدد البشر الذين يعيشون على ضفتيه إلى تلوثه واستنفاذ مياهه، بينما تتربص به الصحراء زحفة برمالها، بل إن التغير المناخي يهدد بإزالته بالمرة. النيل يحتضر، ورغم ذلك بدأ صراع الورثة، فالمياه شحت والسكان في ازدياد سريع، وأزمة المياه توشك أن تصبح الشرارة التي تشعل حروب المستقبل. كل هذه العوامل أثرت على التعايش التاريخي بين دول ضفاف النيل التي لم تعد ترى في مصر هبة النيل والوريثة الشرعية له، بل منافسا من جملة آخرين على حصص الماء. ولأن رحلتنا على ضفاف النيل هي توغل في التاريخ، فإن التاريخ علمنا مرارا أن الجوع والعطش قد يشعلان حروبا تعصف بقرود من التعايش والاستقرار وبناء الحضارة.

نترك النيل صوب نهر آخر، نتركه بشيء من القلق على مستقبله، ولكن بكثير من اليقين أن النهر الذي يتفرع كشرايين معصم اليد قدره أن يتدفق بالماء والحياة حتى النهاية.

بصيت عينك عسلي عسل عايش بهتام السنارة ورحت معاك وطوعت هواك ورحت معاك وطوعت هواك.

عليا وبتلعب بيا بعد شوية هترميني بتغني عليا.

كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

أنا رح أقول مواي. وبعد إذنكم مثل ما عودتونا دايما تكونوا أنتوا المطربين ونحن اللي منسمع. بآخر كل جملة أنتوا بليز قولوا بس سكنوا سكنوا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: والحياة تمضي سريعا،
2: أنت مدعو لهذه التأملات.
1: تأملات ملونة،
2: تأملات ملونة،
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
2: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة.
2: تأملات ملونة.
1: إخراج محمد حسن.

0: مع لقاء جديد يجمعنا، نحييكم أجمل تحية
1: ونقدمها دعوة للمشاركة في هذه التأملات الملونة، علنا نضيف شيئا من المعرفة والتسالي.
0: فإلى هذا اللقاء وكل لقاء أنتم مدعوون.

0: أصدقاءنا، بعضهم اعتقد يوما أن الجمال هدف وغاية، فراح ينمي كل جمالياته ويحيطها بما يبقي لها الخلود الجمالي.
1: ورغم كل ذلك لم ينجح هذا البعض، لأن الجمال شكل تغيره الأيام والأعوام وتسري عليه قوانين التعرية الجغرافية.
0: وما بين جمال الشكل والمظهر وما بين عمق الجوهر، كان الإنسان ومسيرته الطويلة وحصاد عمره في النهاية في رحلة طويلة صعبة وشاقة.
1: حدثتنا الأيام في أساطيرها عن نرسيس، أو ما عرفناه عربيا بالنرجسية، وقالت الأسطورة إنه فتى عشق نفسه وتراءى له في نفسه كل الجمال والفتنة،
0: وظل يحدق في صورته الجميلة الفاتنة وهي منعكسة على سطح البحيرة بين شجيرات وارفة، حتى أخذ بها عشقا وتيها وفتنة.
1: ومات نرسيس قتيل نفسه أو شهيد جماله الذي فتن به أياما وسنين، وصار أسطورة ورمزا لحب وعشق الذات.
0: وهكذا هو الجمال، حين يغدو هدفا لذاته وغاية يتمنى الإنسان استمراريتها إلى ما لا نهاية وبدون هدف كبير.

0: أيها الأعزاء، من جديد نعود لنتأمل في حياة الطفولة وكينونيتها. فهذا العالم الطفولي كم هو بحاجة منا إلى وقفات وتأملات طويلة.
1: اليوم نتأمل الطفولة من زاوية المتناقضات التي نعيشها نحن الكبار، ويضيع في تلافيفها المتناقضة هؤلاء الأطفال.
0: تناقضات عالم الكبار وازدواجيته المريرة يدفع ثمنها الصغار بكل براءتهم حين يعيشون معنا هذا التناقض المخيف في السلوك والأقوال.
1: قولا نطلب منهم الصدق، وحين يتأملون أقوالنا مع الآخرين يكتشفون خلالها كذبنا وعدم صدقنا في كل حرف وقول.
0: وفي الفعل نطلب منهم الإخلاص والتفاني في العمل، وحين يتأملون أعمالنا وأفعالنا يكتشفون كم نحن نسوف وننساق وراء كل شيء بعيدا عن الإخلاص والتفاني.
1: يدعوهم عالمنا إلى المثل العليا، ويرون عالمنا كم هو يتهافت على الصغائر، بل ويقتتل من أجل أشياء صغيرة دعونا إلى نبذها.
0: وما بين عالمنا الرهيب ككبار وما بين عالمهم الطفولي البريء تضيع وتختفي كل البراءات العذبة في عالم الأجيال القادمة.

0: أيها الأصدقاء، منذ زمن بعيد موغل في البعد، وقبل أن توجد كتب الأخلاق، كان يعيش على هذه الأرض رجل طموح يحب الحياة والغناء ويكره التعاسة والألم، ومن ثم فقد راح يبحث عن السعادة.
1: قالوا له إن السعادة التي تنشدها هناك، ارفع رأسك وانظر إلى الجبل، إذا استطعت أن تصل إلى القمة دون أن تزل قدمك أو أن يرفعك إنسان، فستجدها حتما هناك في أعلى قمة الجبل.
0: وبدأ صاحبنا يصعد الطريق في خطوات واثقة. لقد أصبح الطريق أمامه مفتوحا إلى القمة، حيث السعادة التي ينشدها ويطلبها منذ وجد على هذه الأرض.
1: وحين وصل إلى نهاية الرحلة لاهثا، وانتصبت قامته فوق هامة الجبل وتراءى كل شيء حوله متناهيا في الصغر، ظن أنه وجد كنز السعادة.
0: لكن صوتا قال له: لقد كنت مع الآخرين هناك في السفح تبحث من أجل الرداء والكساء وكسرة الخبز، فكنت الإنسان الذي يصارع قدره، أما هنا حيث الماء والعشب والطعام فقد خسرت رهان السعادة، فعد إلى حيث كنت وتكون باحثا عن السعادة من جديد.

0: إلى الغد مع رحلة تأملات جديدة لكم من أسرة البرنامج أعذب الأماني. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: بلاد حلال، ما تخلوا شبر من تراب تونس يشري دلال.
1: هذه عملة كبيرة، مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي خليفة كطوني.
3: نابو زيد الهلالي، عهد ناسي وعهد العالم نوطي راسك للكلام.
4: هذا سيف يرمينا، ارمي سيفك يا بوسيد.
5: وجود لدلال كل شيء علام.
6: مصلحة الدراما تقدم قيس حراس، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: استندوا يا رجال، هذه عين سلوان، قدامنا ثلاثة أماير، يمين وادي الحصيان، وسجر أولى رمان، وخيل رجال فياق مربوطة في زريبة الخرفان.
1: استنوا مع أخيكم يا رجال، ما تلحقونا إلا بأمر مني ولا من بوزيد.
2: هيا يا بوزيد ندخلوا هالبستان.
3: لا سابقك يا سلطان.

0: ايش هذا؟ ايش؟ خيرات ربنا مبسوطة على الأرض وعلى الزجر مربوطة.
1: الخيرات ما يصح تكون لذياب
2: وما تكون لسيدنا السلطان الهلالية.
0: هذا ذياب وقف على البير يشرب من دلوة.
2: يظن روحه مالك يتنعم بملكه.
3: ايش عرف السلطان وزيد بوجودي؟ يمكن الصدفة جابتهم بضيافة عندي.

0: كيف صار هذا؟ كيف؟ كيف يتعارك ذياب أبو زيد والسلطان حسن؟ أسياد الهلالية يتعاركوا؟ إيش هالمصايب يا ربنا؟ هذه فتنة يمكن تدمرنا كلنا وتهد سوار بنوها أولاد هلال. إيش هذا يا ربنا؟
1: إيش العمل يا زازية؟ يقولوا الحرب صايرة بين ذياب من شيرة وبين خوك السلطان أبو زيد الهلالي من شيرة.
0: هذا اللي مطير عقلي من راسي، اللي كان يبارك يرجع يواسي. هذه والله غلبة، ما كيفها غلبة. كيف نطفي هالنار يا هولة؟ كيف؟
1: أول مرة تحير الزازية في دبارة، هذه والله أكبر خسارة. لازم نسمع القصة ونعرف إيش السبب قبل ما نفكر في الحل.
0: والله عندك حق يا هولة. نادي غانم، ناديه بعالي الصوت.
1: غانم يا غانم،
2: ايش تريدي؟
1: اترك الخرفان وقرب يا غانم، عجل.
0: مرحبا يا غانم.
3: مرحبا يا زلمة.
0: قل لي، احكي لي اللي ما حكى حد. قل لي يا غانم، ايش خلاهم يتبارزوا ويتعاركوا؟ ايش غير احوال اسياد ولاد هلال؟
3: الطمع.
0: ايش؟ ايش قلت يا غانم؟
1: الطمع والضح يا ولدي.
0: قول قول، ما تتردد.
3: ذياب، ذياب تملك بستان منسي للزناتي، كل ثمار يمتع الانظار.
0: ما تكمل يا غانم. الاخبار وصلت للسلطان ابو زيد، طمعوا في البستان كينها ورثتهم وتعاركوا ثلاثتهم.
1: ليش هالبستان؟ يا ريت قعدوا عنا عميان.
4: ايش ردك يا ذياب؟ تملك السلطان حسن هالبستان ونرتاح كلنا ونعيش في امان.
5: كيف؟ لا يا ابو زيد، هالبستان بستاني كله ملك ذياب وحده. عين السلوان نشع ذياب، واللي يقرب منه تنهش لحمه الكلاب.
6: اسمع يا ابو زيد، ذياب راسه كاسة، جمع الفرسان ودمروا هالبستان بالتقصير والحرب والردم الابيض، ما تخلوا شيء حمار، خلوه قفار.
4: أمرك تنفذ في الحين يا سلطان.
7: ايش ايش هذا يا كلاب؟ ليش تحبوا بالشر؟ مستحيل تكونوا بشر.
6: النار تاكل كل شيء، ما تعجبك اهل الرماد؟
8: غيرناك اخترت لفساد، راكب راسك لعنان.
7: ما تخلوهم يا رجال، هيا حاربوهم.

0: اسكتوا يا ابنات، هذا ما هو وقت ضحك وفرح، يا خوفي ليصير وقت بكى وجراح. هيا غادروا لبيوتكم وخلوني مع ابو زيد الهلالي، يمكن نعجلوا بالسماحة ونوقفوا المناحة.
1: أمرك يا زازي.
0: رد يا ابو زيد، ايش هالعقل المعطوب؟
2: ما يجوز منك الغلط يا زازية، الشيء أكبر من ظنك.
0: ما تراوغني يا ابو زيد يا هلالي، هالوقت ما هو وقت فتنة، هذا وقت لمة الهلالية، وقت ليدين القوية، وقت عمار تونس يا ابو زيد.
2: ما هي قصة وقت يا زازية، ذياب معاند معاند، كل مشكلة لها حل لو نقص هو من غل. ذياب حرق زرع الهلالية، صير زرع العامر، رماد رماد يا زازية.

0: ناموس نشاب، اشهد الحرب نصياد، سلطانكم عاند وطول العناد. يا ويلهم يا سواد ليلهم، جاسين يا رجال
1: جاسين.
0: ايش هذا يا دياب؟ ايش هذا؟ مجهز رجالك لرجال السلطان؟ ناوي يضحك علينا العربان؟
2: اسكت اسكت يا حسين، ريحك بعد اليوم ما تفيد. انت في صفي صفي، وانا وعد نكير ونفي.
0: ذياب هو البادي يا رجال، ما تعطوه فرصة يربح الحرب. احمو سيدنا السلطان.
3: رب حصاني ابو زيد، حصاني طاح، قرب يا ابو زيد قرب.
4: وادي وادي وادي السلطان الصعب يا رجال، احموه وما تخلوا رجال دياب يذوب. يا ويلك مني يا دياب، استنى سيف البطار يا دياب يا غدار. اي اي اي فضلي
3: يا مرعي، يا ابو زيد ضربوك يا مرعي. اتركني يا ابو زيد وروح المرعي.
5: مرعي
0: طلعوا مرعي فوق الحصان يا جاي، هيا ارجعوا من وسطهم عشتوا. لا ما ينزل،
4: لا خلوهم يتفقدوا السلطان يا ابو زيد.
0: السلطان في امان يا مرعي. اصبر يا امين اصبر، ما يصير كان الخير.
6: والله لو استنيت لحظه كنت قتلتك يا سلطان وفتحت منك. انسي عن السلطان، خليك الفرصة ثانية.
0: انسحبوا يا رجال، انتم الرابعين على رجال السلطان.

0: يا والدي.
1: كيفك يا مرحي؟ الجرح في فخذك مازال يوجع
0: شوي. والدي شوي، الجرح كان غارق وضربة ذياب لولا القدر كانت تقتلني. الله ستر.
1: اسمع يا مرعي، لازم نرجع للقروان ونبقى في امان. انت لازمك ترتاح حتى تتعافى من الجراح.
0: الشير شيرتك يا سلطان.
1: يا عسكر افتحوا الابواب، تونس ما عاد فيها اصوات، لازم نرحلوا. اش رايكم، نغربوا ولا نشرقوا ولا نظهروا للقروان؟
0: للقروان يا والدي للقروان. اش رايكم يا رجال؟

0: القروان فيها جميع الأحباب.
1: القروان القروان القروان القروان.
2: سرجوا غيونكم ولموا زادكم قبل طياح الليل، الطريق ما هو طويل. تونس نتركوها لذياب، يمكن يدفنوها تحت التراب، ما عاد ينطاب شرة شيح لريائك.
3: وين سرحت يا سلطان؟
2: بر الغصب يا مرعي سكن تمادو.
3: ما فهمتك، اش تقصد يا والدي؟
2: أرض تونس ما هي أرضنا، قد ما نتسلطن يمكن يتشوه عرضنا.
3: لا يا والدي، ولاد هلال قد ما يطول التاريخ يطول ذكرهم. أمجاد يا والدي أمجاد، وبطال سيرة مروية على الأجداد.
2: هايل يا مرعي هايل، هالوقت نمرتاح، مرعي ولدي ولي العهد ما ينزاح.

0: نقصوا في الراكن يا فرسان. وصلنا المدخل القروان، هذه طريق آمنة. ريحوا فيوكم، ريحوا.
1: ايه نفوح ريحة سجرة ومبهى فيها النساية. ساعة لا هزت نظرها يفوت القلب هاي.
0: وين سرحت يا مرعي؟
1: كيف نجاوبك يا والدي؟ كيف نقول لك نفكر في سعدة بنت الزناتي؟ ما نقدر.
0: ما زلت سارح يا مرعي؟ ما سمعتني؟
1: سمعتك يا والدي، إنها حاير في بواب القروان وصوارها. كيف بلوها؟ كيف حفروا السيسان وكيف علوا البنيان؟
0: اقبلنا يا مرعي، طمعوا في تملك أرض تونس، ابنوا وعلوا، عمروا وتناسلوا، ومع الوقت تلاشوا. يا خوفي الهلالية يتركوها بعدنا هالأرض الخضراء، حد من جدودهم يقبل ويرضى.
1: باش هالخيول يا سلطان، يمكن يكونوا تابعين رجال الزناتي.
0: لا يا مرعي، لا، أهل القروان مستبشرين بوصول، ما شفت الرايات البيت.

0: يا رجال اليوم نبدو زواج مرعي وعطر بنت بوزيد الهلالي. اليوم تبدا الافراح والليالي الملاح، لا حد ياكل ولا يشرب الا عندي. مباركين يا رجال، اذبحوا الذبايح واذبحوا الطعام يا نسوان.
1: اتلموا يا خدام، كل حد وهمته، لا مكان الكسلان ولا للي يخلي ضيف جعان. هيو يا رجال.
0: بعد شفاك يا مرعي لازم تملى القروان الافراح وتنسينا مصايب ذبياب الزغبي.
1: نا فكرت كيفك يا والدي، لازم نغسل الوجايع بالافراح حتى يصير الوقت ناخذ بصارنا من ذياب.
0: اسمع يا مرعي، انا عندي خطه. نبعثوا لذياب في تونس 20 فارس من اولاد العم يستدعوه العرس. وقت ما يحل ضيف وسط بيوتنا نقدر نحاصر، نقتل الرجالة ونكتفوه بعبادة. هاش رايك يا مرعي؟
1: هايل يا والدي هايل، هذه أنسب خطة نقدر ناخذ بيها بصارنا من ذياب.
0: خذ القلم والقرطاس يا مرعي واكتب رسالتي لذياب. هاي
1: هذا القلم وهذا القرطاس يا سلطان، قول قول اش تريد تقول.
0: اكتب. انسينا اللي فات يا ذياب، واليوم فرحة الاحباب، شرفنا واحضر الافراح، زفة مرعي تصر خاطر والداوي لجراح.
2: أبطال بني هلال:
3: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخيل، جهاد اليحياوي، هند الغابري، مهذب رميلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
2: ضيوف الشرف:
3: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة بولابيا، نبيل الشيخ، وريم عبروب.
2: شارك في التمثيل:
3: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، مصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وصلاح العمروني.
2: هندسة الصوت والمكساج:
3: لسعد الدريدي.
2: توظيب الإنتاج:
3: إدريس الشريف.
2: ساعد في الإخراج:
3: توفيق البحري.
2: أوكار بني هلال، إخراج محمد علي بالحارث.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل إخوتي الأحبة الرحلة مع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. واليوم بعد أن انتهينا من الحديث عن قصة زواجه صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة، سنتناول اليوم السيدة الثانية أو أمنا سودة رضي الله عنها وقصة زواجه صلى الله عليه وسلم منها. ظهر الإيمان في مكة وكثر المسلمون، فاشتد عليهم البلاء والعذاب من كفار قريش. أعملوا أساليب لمجابهة وقمع الدعوة الجديدة بعد ظهورها. ففي أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة بدأت الاعتداءات والاضطهادات، واشتدت شيئا فشيئا حتى تفاقمت في أواسط السنة الخامسة، حيث أقبل المشركون على من آمن منهم يعذبونهم ويؤذونهم ليردوهم عن دينهم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من جهد وعذاب وهو لا يقدر على أن يحميهم مما هم فيه من بلاء، أمرهم بالخروج مهاجرين إلى أرض الحبشة، إلى النجاشي ملكها العادل الذي يحسن الجوار ولا يظلم عنده أحد، حتى يجعل الله لهم فرجا مما هم فيه. وأرض الحبشة اليوم هي كل من أثيوبيا وأريتريا والسودان، وعرش النجاشي كان في ذاك الزمان موجود في السودان، يعني كانت رحلة الصحابة رضي الله عنهم أو الهجرة الأولى للحبشة، يعني الهجرة كانت للسودان اليوم ما يعرف بالسودان في يومنا هذا. فكانت الهجرة إلى أرض الحبشة مرتين، الأولى في رجب سنة 5 من النبوة، هاجر أول فوج من الصحابة وكان عددهم 12 رجلا وأربع نسوة، رئيسهم عثمان بن عفان ومعه السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة، عندما بلغهم عن المشركين سجودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ عليهم سورة النجم، حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب، ثم قرأ فاسجدوا لله واعبدوا، وسجد. فما تمالك المستكبرون المستهزئون أن يخروا لله ساجدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني فلما بلغ الخبر إلى المهاجرين في الحبشة ظنوا أن قريشا قد أسلمت فعادوا، فرجعوا إلى مكة فلقوا من المشركين أشد مما عهدوا، ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى، فهاجروا ثانية، وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتها، فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها، بيد أن المسلمين كانوا أسرع ويسر الله لهم السفر، فانحازوا إلى نجاشي الحبشة قبل أن يدركوا. وفي هذه المرة هاجر من الرجال 83 رجلا و18 أو 19 امرأة، فخرجوا متسللين سرا، منهم من هاجر بمفرده ومنهم من هاجر بأهله. من هؤلاء النفر هاجر 8 من بني عامر، من بينهم سودة بنت زمعة العامرية والسكران بن عمرو بن عبد شمس زوجها وابن عمها. خرجت الأسرة المؤمنة برجالها ونسائها من دارها ووطنها راضية بما هو أقسى من الموت في سبيل الله، ذلك لأن الهجرة ليست هربا من الأذى وطلبا للراحة، بل هي في الحقيقة تبديل للمحنة ريثما يأتي الفرج والنصر، فهي ضرب غير يسير من ضروب العذاب والألم في سبيل الدين. وما يدفعهم لذلك ويدعوهم للثبات عليه إلا شعورهم ويقينهم في أن الدين والاستمساك به وإقامة دعائمه أساس ومصدر لكل قوة. بل إن سنة الله في الكون قد جرت على مر التاريخ أن تكون القوى المعنوية هي الحافظة للمكاسب والقوى المادية، فكلما كانت الأمة غنية في خلقها وعقيدتها السليمة ومبادئها الاجتماعية الصحيحة، فإن سلطانها المادي يغدو أكثر تماسكا وأرسخ بقاء وأمنع جانبا. فالدين إذا فقد أو غلب عليه لم يغن عنه لا الوطن ولا المال ولا الأرض، بل سرعان ما يذهب كل ذلك أيضا من ورائه. لقد علمت السيدة سودة ومن معها أن الدين هو الحصن لحفظ كل حق من مال وأرض وحرية وكرامة، فكان يقينهم يدفعهم ويحفزهم للثبات والصبر من أجل تركيز الأسس والدعائم لهذا الدين، وكذلك شعورهم بالمسؤولية تجاه الدعوة الجديدة التي آمنوا بها فصدقوا ما عاهدوا الله عليه. كانوا يعرفون أن الدنيا ونعيمها لا تساوي جناح بعوضة في جنب الآخرة، وكانت هذه المعرفة القوية تهون عليهم متاعب الدنيا ومشاقها ومرارتها، فلا يكترثون بها ولا يلقون لها بالا. هذا الصبر والجلد نتيجة تربية إيمانية عميقة رسخها الرسول صلى الله عليه وسلم في الجماعة المؤمنة الأولى، جماعة الصحابة، فما زال يغذي أرواحهم برغائب الإيمان، ويزكي نفوسهم بتعليم الحكمة والقرآن، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويرتقي بنفوسهم إلى منازل سمو الروح ونقاء القلب ونظافة الخلق، حتى تحرروا من سلطان الماديات وازدادوا عزوفا عن الشهوات، وأحكموا السيطرة على النزعات، وتوجهوا إلى رب الأرض والسماوات طمعا في جنانه ورغبة في رضوانه. في هذه الفترة العصيبة الحالكة كان القرآن يسير بالمسلمين في عالم آخر، يستدل بأيام الله والشواهد التاريخية التي تدل على سنة الله في أوليائه وأعدائه، ويبصرهم بآثار الرحمة والرأفة وما يحنون إليه من تجليات الرضوان. كانت الآيات والسور تتنزل لتثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، تضرب لهم الأمثال وتبين لهم الحكم. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كان رحيل أمنا خديجة رضي الله عنها مثير أحزان كبرى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي محيط الصحابة رضوان الله عليهم، إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحدة وافتقاد من يرعاه ويرعى أولاده، فقد فقد صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب نصيره وظهيره بعد الخروج من الشعب بستة أشهر، وكان بين وفاة خديجة وأبي طالب شهر وخمسة أيام، وقيل شهرين أو ثلاثة على اختلاف الروايات. وسمي العام العاشر من بعثته صلى الله عليه وسلم عام الحزن، وهو العام الذي رحل فيه نصيراه خديجة وأبو طالب، لما أعقب من وفاتهما من انغلاق معظم أبواب الدعوة الإسلامية في وجهه صلى الله عليه وسلم، فمهما حاول وجد صدا وعدوانا، فيعود وهو لم يأتي من الوظيفة التي كلفه الله بها بنتيجة. في هذا المناخ، مناخ الحزن والوحدة، سعت إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون، وقالت له: يا رسول الله، كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة. فأجاب صلى الله عليه وسلم: أجل، كانت أم العيال وربة البيت. فقالت: يا رسول الله، ألا أخطب عليك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكن من بعد خديجة؟ فذكرت له عائشة بنت أبي بكر وسودة بنت زمعة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فاذهبي فاذكريهما علي. وعرض الأمر على سودة ووالدها فتم الزواج، ودخل بها صلى الله عليه وسلم بمكة. وعجب المجتمع المكي لهذا الزواج، لأن سودة ليست بذات جمال ولا حسب، فكيف تكون خلفا لأم المؤمنين خديجة التي كانت عند زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بها جميلة وضيئة وحسيبة تطمح إليها الأنظار. وسنواصل إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قد تزوج سودة رضي الله عنها، وسنرى حياتهم كيف كانت في بيت النبوة. أرجو أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم. إني داعية فأمنوا. اللهم بك توسلنا، ومنك وفيك لا في شيء سواك رغبنا، لا نسأل منك سواك ولا نطلب منك إلا إياك، بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبمحمد نبيك المجتبى وحبيبك المصطفى، طهر قلوبنا من تعاطي الكبر والعجب والرياء وحب الدنيا والثناء، واشغلنا بطلب رضاك حتى لا نرى سواك ولا نطلب منك إلا إياك. وصل اللهم على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفرق.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أسعدتم أوقاتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم من جديد وندعوكم إلى مرافقتنا في هذه الرحلة الممتعة بين حدائق المعرفة والعلم.
0: أجمل الأوقات وأطيبها نتمناها لكم في هذا اللقاء المستمر والمشوق.
1: فأهلا وسهلا بكم وإلى بداية اللقاء.

0: في لقائنا لهذا اليوم.
1: من المعادن الثمينة البلاتين.
0: الطيران حلم قديم تحقق في القرن 19. كيف اخترع الإنسان الطائرة؟
1: بيت العنكبوت أوهن البيوت.
0: من رجالات التاريخ الإسكندر الكبير المقدوني.
1: الماء حاجة ضرورية للكائنات، ما هي وظيفته ودوره؟
0: وهناك مختارات شعرية من الأدب العربي.
1: وأخيرا نتعرف إلى بعض المصطلحات العلمية.
0: أهلا وسهلا بكم، وإلى الفقرة الأولى في هذا اللقاء، لقاء الأنس.

0: من المعادن الثمينة التي تستخرج من باطن الأرض البلاتين، وهو عنصر معدني مدهش. تعالوا لنتعرف إليه. يشتق اسم البلاتين من الإسبانية بلاتا، ويعني الأبيض الصغير، وهو عنصر فلزي نفيس أقصى من النحاس، ويكاد يكون قابلا للتكيف مثل الذهب.
1: ويمكننا أن نأخذ مقدار أونصة، وهي حوالي 31 جراما، وأن نصنع منها سلكا دقيقا يصل بين مدينة كولونيا الألمانية وموسكو، ليتبين لنا كم هو مهم هذا المعدن. أما وزن البلاتين قياسا لحجمه فكبير جدا، فإذا أخذنا مكعبا مساحته 90 سنتيمترا فإنه يزن أكثر من نصف طن.
0: يوجد البلاتين عادة في خامات، غالبا ما تكون ممتزجة بمعادن نادرة مثل البلاديوم والروديوم والإيريديوم. ويوجد البلاتين أيضا مع معادن أخرى مثل الذهب والنحاس والفضة والحديد والكروم والنيكل، وذلك على شكل حبوب صغيرة.
1: اكتشف البلاتين أول مرة في أمريكا الجنوبية في القرن 18، وقد اعتبر لسنوات طويلة عديم الفائدة، ولذا كان رخيصا.
0: بعد ذلك بدأت أهميته تتضح من خلال استعمالاته الواسعة، فراح ثمنه يرتفع نظرا لندرته. إنما يجعل البلاتين مفيدا بصورة خاصة هو أنه يقاوم التأكسد والأحماض والحرارة والصدأ، ودرجة ذوبانه هي حوالي 1843 درجة مئوية.
1: ويخلط البلاتين لاستخدامه في عدة مجالات مع بعض المعادن الأخرى كالذهب والفضة والنحاس. والآن فإن الاستعمال الرئيسي للبلاتين هو في مجال صنع المجوهرات، ويستعمل أيضا في الكهرباء وفي الأدوات الخاصة بالقياسات الدقيقة للحرارة.
0: نأمل أن نكون قد عرفنا مستمعين الكرام إلى البلاتين، هذا العنصر المعدني النادر الذي بدأ يأخذ مكانته الخاصة في حياتنا.

0: منذ زمن بعيد كان الحلم بالطيران يراود مخيلة الإنسان. لقد نظر الإنسان إلى الطيور من حوله وهي تحلق في الفضاء، الأمر الذي بث في روحه العزم على ابتكار وسيلة ما تحقق له حلمه وطموحه.
1: وفي بعض الأساطير اليونانية يحكى عن قصة رجل اسمه ريكاروس ربط جناحين إلى جسمه من الشمع وطار بهما، وعندما حلق باتجاه الشمس ذاب الشمع فسقط ولقي حتفه.
0: وفي تاريخنا العربي والإسلامي نجد قصة عباس بن فرناس الذي صنع لنفسه جناحين وحاول الطيران بهما، وهذه القصة توضح لنا مدى اهتمام الإنسان بفكرة الطيران.
1: وكما قصة أكثر الاختراعات، فإن اختراع الطيران بدأ بفكرة صغيرة أو برغبة ما أو بحاجة معينة، وانطلق أولو الفكر والإبداع يفتشون عن الوسيلة المناسبة لتحقيق هذه الفكرة التي أصبحت حاجة إنسانية ينبغي اجتراح الحلول لها.
0: كانت هناك محاولات عديدة في القرن 19، فظهرت الطائرة الأولى، ولكن من دون طاقة ذاتية تساعدها على البقاء في الفضاء والتغلب على طاقة الهواء. وتطورت التجارب وفشل الكثير منها، حتى قام البروفيسور لانجلي في واشنطن ببناء طائرة بطول 4.5 متر يقودها محركان بخاريان بقوة حصان ونصف الحصان، وكانت التجربة شبه ناجحة عندما حاول الطيران عام 1896.
1: وفي عام 1903 أدخلت بعض التعديلات على هذه الطائرة، ولكن بفعل خلل ما تحطمت. وفي العام نفسه استفاد الأخوان أوليفر وويلبر رايت من التجارب السابقة وصنعا الطائرة الأولى ذات الطاقة الذاتية، وحلقت الطائرة 12 ثانية على ارتفاع 30 مترا. ثم كانت تجربة ثنائية على ارتفاع 260 مترا، وهكذا ولدت الطائرة وتطورت مبادئ الطيران من فكرة تعتمد على قوة الإنسان إلى محركات بخارية إلى محركات نفاثة قوية تعتمد على قوة الهواء.
0: أيها الأصدقاء الأعزاء، ما زلنا معكم نتابع فقرات لقاء الأنس، فابقوا معنا لنلتقي بكم من جديد بعد هذه المحطة الموسيقية.

0: كيف يصنع العنكبوت نسيج بيته؟
1: الواقع يا فؤاد، الشيء الأكثر سحرا حول العنكبوت هو النسيج الذي يغزله من أجل صنع بيته.
0: والعنكبوت هو مخلوق غريب في نواح أخرى عديدة أيضا. سنحاول استعراض بعض الحقائق البارزة حول هذا المخلوق المدهش.
1: تعيش العناكب في أي مناخ، وتعيش في الهواء أو على الماء أو على الأرض أو في داخل الأرض،
0: وهي تختلف في الحجم من 8 سنتيمترات إلى نوع قلما يكون منظورا. يستطيع بعض العناكب البقاء سنة كاملة من دون ماء.
1: وهناك نوع واحد من العناكب يأكل الطيور ويستطيع العيش لغاية 15 سنة.
0: أما باقي أنواع العناكب فتعيش فقط سنة. وهناك حقيقة أخرى مدهشة، وهي أن العناكب ليست حشرات حسب رأي العلماء، بل هي تنتمي إلى مجموعة تدعى أياكنيدز، وتختلف عن الحشرات في أن لها 8 أرجل، وعادة يكون لها 8 عيون ومن دون أجنحة.
1: أما كيف تصنع العناكب النسيج والخيوط لبناء بيتها؟ فيعود ذلك إلى غدد خاصة تنتج هذه الخيوط المغزولة. في البداية تخرج هذه الخيوط على شكل سائل، لكن سرعان ما يتجمد عند الاتصال بالهواء ويأخذ شكله الطبيعي المعروف.
0: وهناك أنواع من هذه الخيوط الحريرية تصنعها العناكب، منها ما هو مخصص لصيد الفريسة وهو لزج، ومنها ما هو مخصص لوضع البيوض وهو متين وليفي.
1: وتتفنن العناكب في غزل الخيوط الحريرية، وهناك أشكال هندسية مختلفة، منها على شكل نفق أو على شكل دائري أو على شكل حلزوني.
0: وقد أكد العلماء أن هناك بعض العناكب لا تبني بيتها فقط من الأنسجة الحريرية، بل ربما تستفيد من لحاء بعض الشجر أو من بعض أوراق النباتات الأخرى.
1: ومن المفيد أن نذكر أصدقائنا المستمعين أن القرآن الكريم ذكر العنكبوت ونسيجها وبيتها، فقال سبحانه وتعالى:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. صدق الله العلي العظيم.

0: انتظرونا بعد قليل مع العناوين التالية:
1: قصة الإسكندر المقدوني موحد الشرق والغرب،
0: الماء ما هو دوره ووظيفته في الجسم،
1: مختارات شعرية،
0: وأخيرا بعض المعلومات.

0: إن التاريخ هو تاريخ رجالات تركوا بصماتهم وآثارهم، فكانت شاهدة على مختلف العصور. ومن هؤلاء الرجال الكبار الإسكندر المقدوني، القائد العسكري اليوناني الذي استطاع أن يبني إمبراطورية كبيرة جمعت بلاد الشرق والغرب. فتعالوا لنتعرف إلى هذه الشخصية.
1: في الحقيقة إن حياة الإسكندر الكبير لهي أغرب سيرة في تاريخ الإنسانية، ففي غضون 10 سنين مد حدود مملكته الصغيرة

0: لتصبح دولة كبيرة تغطي كل البلاد الممتدة بين بلاد اليونان والهند، أي كل ما كان يعرف بالعالم المتمدن. بالنسبة له ولمعاصريه، لقد استطاع هذا الرجل بفضل قوته وذكائه أن يبسط النفوذ اليوناني على العالم.
1: ولد الإسكندر الكبير سنة 356 قبل الميلاد في منطقة بيلا عاصمة مقدونيا، ولما بلغ 12 من عمره تتلمذ على يد الفيلسوف المعروف أرسطو، الذي سيلعب دورا مهما في حياة الإسكندر وفي صقل شخصيته القيادية.
0: وفي 16 ألقيت بين يديه مسؤولية متابعة شؤون المملكة في ظل غياب أبيه المنشغل في حرب مع مملكة بيزنطيا.
1: وفي 20 من عمره قتل والده، فارتقى الإسكندر العرش بعد أن أزاح من طريقه عددا كبيرا من المعترضين، وراح يبني جيشا قويا ليحمي مملكته.
0: وبعد أن ثبت دعائم حكمه، انطلق الإسكندر الكبير للسيطرة على بلاد جديدة، وكانت تلك الفتوحات الكبرى التي وسعت من نفوذه. فتوجه في البداية إلى آسيا الصغرى، ونجح في السيطرة على بعض المدن والمناطق التي كانت تحت النفوذ الفارسي، ثم اندفع نحو الشرق فسيطر على بلاد سوريا وفينيقيا،
1: وتوجه بحرا نحو مصر فأسس مدينة الإسكندرية سنة 332 قبل الميلاد، التي أصبحت مركزا ثقافيا للحضارة اليونانية. ثم قاد جيوشه إلى بلاد فارس، ودخل مناطق البنجاب والهند، وهناك تمرد عليه جنوده رافضين التقدم أبعد من ذلك نحو الشرق، فاضطر إلى الإذعان لهم وعاد إلى مقدونيا من جديد.
0: لقد استطاع هذا القائد أن يوحد الشرق والغرب، فكان يفرض اللغة اليونانية لغة رسمية على الشعوب التي يحتلها، فأصبحت هذه اللغة لغة عالمية آنذاك. توفي الإسكندر عام 323 قبل الميلاد، وخلد اسمه في صفحات التاريخ كأحد رجالاته الكبار.

0: الماء هو حاجة ضرورية للجسم، هذا كل ما نعرفه، لكن لماذا؟ وما هي الكمية المطلوبة؟ وما هي وظيفة الماء في الجسم؟ كل هذا سنتعرف إليه بعد لحظات.
1: يتألف حوالي 60% من الجسم البشري من الماء، وإذا كان بإمكاننا أن نعصر جسم الإنسان مثلما نعصر الليمون، فإننا سنحصل على نحو 50 لترا من الماء.
0: هذا الماء الذي يختلف عن الماء العادي بسبب المواد التي يحتوي عليها هو ضروري لحياة الجسم، وكذلك فهو يجعل القلب مستمرا في الدوران.
1: ووظيفة هذا الماء فضلا عن ذلك هو غسل خلايا الجسم من خلال تيار متواصل كدورة مستمرة في مختلف أنحاء الجسم. ويعمل الماء أيضا كموصل للحرارة عبر الأعضاء والخلايا، وحتى لو لم تشرب ماء طوال يومك فإنك تحصل على ما يناهز لترا من الماء جراء تناولك لبعض الأغذية الصلبة.
0: وعندما تأكل الفاكهة والخضر والخبز واللحم فإنك في الوقت نفسه تتناول ماء، لأن كل ما ذكرنا يتألف من 30 إلى 90% من الماء. في خلال اليوم يمر لتران ونصف اللتر من الماء جيئة وذهابا داخل جسمك.
1: وإذا كان جسم الإنسان يحتوي على حوالي 60% من الماء فهو يتوزع على مختلف أعضاء الجسم، فمثلا العضلات تحتوي على 75%، والكبد على 70%، وكمية الماء الموجودة في الدماغ حوالي 79%، أما الكمية الأكبر فهي موجودة في الكليتين وهي 83%. وتبقى كمية الماء في الدم دائما على ما هي عليه، وحتى لو شعرت بأنك جففت بعد القيام بالتمرينات الرياضية مثلا في اليوم الحار، فإن الأوعية الدموية تظل محتوية على كمية الماء نفسها، ومهما شربت من الماء فإنها تبقى هي هي.
0: ولكن ماذا يحدث للماء الإضافي؟ إنه يختزن في أنحاء عدة من الجسم، وهذا يشمل الأمعاء والكبد والعضلات والكليتين.

0: في أدبنا العربي هناك بعض القصائد المشهورة التي تطرب الأسماع وتؤنس القلوب. من هذه القصائد قصيدة للشاعر ابن دريد، وهو من رجالات القرن الثالث الهجري، كان ضليعا باللغة والأدب، وله كتاب الجمهر في اللغة، وهو من أشهر المعاجم اللغوية القديمة.
1: في هذه القصيدة الطويلة التي تبلغ 230 بيتا يجمع ابن دريد شتى الفنون الأدبية من مدح وفخر وشكوى ووصف وأمثال وحكم، وإليكم بعض أبياتها. الناس كالنبت فمنهم رائق غض، نضير عوده مر الجنى، ومنه ما تقتحم العين، فإن ذقت جناه ساغ عذبا في اللها. من ظلم الناس تحاموا ظلمه، وعز عنهم جانباه واحتمى، وهم لمن لان لهم جانبه أظلم من حبات أثبات السفا. عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من عمره في جرعة تشفي الصدى، وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفاد وحوى.
0: من لم يعظه الدهر لم ينفعه ما، راح به الواعظ يوما أو غدا. من عارض الأطماع باليأس رنت إليه عين العز من حيث رنى. من ناط بالعجب عرى أخلاقه، نيطت عرى المقت إلى تلك العرى. وللفتى من ماله ما قدمت يداه قبل موته لا مقتنى. وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. كم من أخ مصفوطة أخلاقه، أصفيته الود لخلق مرتضى. إذا بلوت السيف محمودا فلا تذممه يوما أن تراه قد نبا. إذا تصفحت أمور الناس لم تلف امرأ، حاز الكمال فاكتفى.

0: والآن يا جمانة قد شارف لقاؤنا على نهايته،
1: لكن لا تنسى يا فؤاد فقد وعدنا أصدقائنا بتعريفهم إلى بعض المصطلحات العلمية.
0: بالتأكيد أنا لم أنسى ذلك.
1: إذن لنبدأ بعرضها.

0: السيكولوجيا هو علم يعنى بدراسة النفس وأحوالها وأمراضها، ويركز على السلوك والنشاطات النفسية. وهناك فروع لهذا العلم، منها علم النفس التجريبي، وهو يهتم بدراسة الإحساس والإدراك والسلوك.
1: وعلم النفس الفسيولوجي يدرس وظائف الجهاز العصبي. وهناك علم نفس الطفل، وعلم النفس التربوي، وعلم النفس السريري، وعلم النفس الاجتماعي، وهناك فروع أخرى.
0: الميتافيزيقيا هو علم ما وراء الطبيعة، وهو فرع من الفلسفة يبحث في ماهية الأشياء والقوة المحركة لهذا الكون. وكلمة الميتافيزيقيا تتألف في الأصل من لفظتين يونانيتين هما ميتا ومعناها وراء أو بعد، وكلمة فيزيكا ومعناها الطبيعة.
1: وأول من بحث في هذا العلم سقراط وأفلاطون وأرسطو، وهذا الأخير قدم عدة كتب في هذا العلم. الإثنولوجيا هو علم السلالات البشرية، وإثنولوجيا مشتقة من الكلمة اليونانية إثنوس بمعنى الشعب، وكلمة لوغوس بمعنى دراسة أو علم، ويختص هذا العلم بدراسة الشعوب والأجناس المختلفة.
0: الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان يبحث في طبائعه وعاداته ومعتقداته وثقافاته، وهو ينقسم إلى قسمين، الأنثروبولوجيا الطبيعية والأنثروبولوجيا الثقافية.
1: الميثولوجيا علم يبحث في الأسطورة والأساطير التي سادت بين الشعوب في السنوات الغابرة، ويدرس نشأتها، تطورها وتشكلها، وأثرها على الإنسان وتكوينه الفكري والاجتماعي.

0: إلى هنا ينتهي لقاؤنا، نأمل أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمناها.
1: وفي موعدنا المقبل مزيد من المواضيع المفيدة والمسلية، فإلى لقاء آخر مع
0: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم خشة.
2: بيت الشعر اللي عرقوبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.
1: إلهي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك البر الجواد الكريم، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني وأجرني وارفعني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان القلب بظروف الدموع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. إليك ربي حببني

الناس عظمني، ومن سيء الأخلاق جنبني، إنك لطيف خبير. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من الدنيا، فاقرر عيني من عبادتك. يا رب، يا رافع السماء بلا عمد، يا أرحم الراحمين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. ربي، بك وضعت جنبي، وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين، يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

مقتبس من نور مع علي الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي إذاعة التطاوين، مستمعي برنامج قبس من نور، وأسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي خرجت رجالا منهم أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعمار بن ياسر ومصعب بن عمير وصهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وإلى غير ذلك من هؤلاء الأفذاذ. فإلى الحديث إن شاء الله رب العالمين. يقول الله عز وجل فيه، وهذا الحديث قدسي، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا الحديث كنا قد تحدثنا عنه سابقا، لنواصل مع الظلم، لأني سأتحدث اليوم عن ظلم من نوع آخر، ألا وهو ظلم الشرك، ألا وهو الإشراك بالله. وأكبر ظلم قال العلماء هو ظلم الشرك بالله، هو أن تشرك بالله جل جلاله، أن تجعل مع الله ندا، أن تجعل مع الله جل جلاله من ينفع ويضر ويرزق غير الله سبحانه وتعالى. إنما الرزق من عند الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، هو المحيي والمميت، هو الذي يمسك ويعطي، هو الذي يهب ويمنع. قال سيدنا إبراهيم: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. كلها أوامر من عند الله، لن ينفع لا فلان ولا علان أن ينفعوك اللي ضروك، أن يقدموا اللي أخروا، أن يشفيك اللي هو اللي مرضك، ولا هو اللي شفاك، ولا هو اللي بريك، ولا هو اللي عمل لك أي حاجة، ولا هو اللي يرزقه، وإذا كان مشيت لاش هو ما يعطيكش تبات بلاش. لا، الأرزاق من عند الله جل جلاله، لا تخش فوات الرزق، لأن الرزق يا ابن آدم لو ركبت الريح فرارا من رزق الله لركب الرزق البرق حتى يقع في فم ابن آدم. سيدنا لقمان يوصي ولده، وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، أن تجعل مع الله ندا في كل أفعاله وفي كل صفاته وأسمائه جل جلاله، فهو ظلم عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي لم يجعل لله ندا في كل شيء، في كل أمور الدنيا والآخرة. إذا سألت بتسأل إنسان، فعوض بيسأل ربي يسأل إنسان، إذا كان مثلا عند مرض من الأمراض يمشي للمخلوق وينسى الخالق، أزمتنا أزمة أن ننسينا ربي سبحانه وتعالى. إنسان اليقين في الله، حتى عندما نقرأ القرآن الكريم ما عدناش اليقين في الله أن يشفي، وهك علاش حتى نقرأ القرآن تلقينا ما يشفيناش، ونمشي للراقي هذا يرقي علينا وما يشفيناش، ونمشي للدجالة
ويقرأ لنا الدجالة وما شفناش؟ لا، لأننا ما عدناش اليقين في الله. عدني اليقين في الإنسان، عدني اليقين في المخلوق وإنسان الخالق، عدني اليقين في المرزوق وإنسان الرزاق، إنسان اللي يرزقنا وهو اللي يعطي وما يمنش. ومشان لن مرزوق زينة لرزق ربي زينة نطلب منه في الرزق، وأسأل الله العلي القدير أن يسترنا في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على قول لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها زاد الميت. وقال سيدنا موسى عليه السلام لما ناجى ربه: قال: ربي علمني شيئا أدعوك به وأذكرك. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. كثير من الناس ما يعرفش معنى هذه لا إله إلا الله، ماشي في بال أن يقولها بلسان وكو، لأن الكلمة هذه راهي تبغى لها شروط. فاسمع مقدار قيمة لا إله إلا الله. قال سيدنا موسى: كل عبادك يقولونها يا رب. كأن سيدنا موسى حبيب يختص حاجة خاصة به. فقال له الله جل جلاله: وعزتي يا موسى، لو أن السماوات السبع وما فيهن والأراضين السبع وما فيهن وضعت يوم القيامة في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله جميعا، يغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه يغفر لكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

كانت الزهور منذ القدم أجمل النباتات على وجه البسيطة، ولها تاريخ طويل يدلنا إلى اكتشاف المزيد من أسرارها كلما توغلنا فيها واطلعنا على فحوى أخبارها. فالزهرة نبتة تثمر في معظمها حبيبات ذات رائحة فواحة، وهي ذات ألوان زاهية متعددة، وتنتج رحيقا تمتصه الحشرات الطائرة. ومنذ أقدم العصور جلبت الزهور اهتمام الإنسان، فصار يعتمد عليها في نبات حديقته، كما ألهمت الزهور عديد الفنانين والرسامين والشعراء. وتعتمد الزهور في تلقيحها على الحشرات التي تنقل الرحيق من زهرة إلى أخرى، ومن أكثر الحشرات الطائرة النحل الذي يعتمد على الرحيق لصنع العسل.

هناك بعض الزهور التي تنطوي على نفسها مساء، وذلك بسبب غياب الضوء وتغير الجو وبزيادة الرطوبة الليلية تنكمش الزهرة، على أن أقدم زهرة في التاريخ يقال إنها جلبت من الصين، وهي نبتة سقوية، وذلك منذ ما يزيد على 2,000,000 سنة، وهي تشتمل على عدة أصناف، وأشهرها ليغلانتين النسرين، أي زهرة النسرين، وكذلك أنواع الزهور البرية. فالوردة مثلا تعرف بتعدد أوراقها التي تمنحها شكلا مميزا، عرفت بجمالها الذي جلب إليها منذ القدم اهتمام العديد من الشعراء والكتاب، وهي متعددة الألوان من أبيض وأحمر وأصفر، وهي تدعى ملكة الزهور، ونظرا لوجودها في أغلب الحدائق فهي تعتبر

استعملت كلمة وردة روز في فرنسا في القرن الثاني عشر، إذ اشتقت كلمة روز من روزا العبارة اللاتينية. وفي سنة 67 و800 ألف جلب من الصين نوع من الورد إلى جانب الشاي. وترجع غراسة الورد في بلاد الصين والفرس إلى 5000 سنة قبل الميلاد. أما في اليونان فمنذ العصر البرونزي. المؤرخ اليوناني هيرودوت أثبت أن الملك ميدياس في القرن السادس قبل الميلاد عندما هزمه الفرس أخذ معه نبتات الورد التي بحديقته إلى منفاه بمقدونيا. أما المؤرخ الطبيعي تيوفراست فقد أشار إلى وردة كثيرة الأوراق، وجاء بلونين للورد وهما الأحمر والأبيض، كما ذكر عطر ورد سيرينيا. أما المؤرخ بلين في تاريخه الطبيعي فقد ذكر 20 نوعا من الورد عرفت بأسماء الأمكنة التي تنبت فيها. أما الرومان فكانوا يستخلصون زيت الورد ويستعملون أوراقه للتتويج والقلائد والوسائد، ويستعملونه كذلك في العبادة لإله الصمت. كما ازدهرت غراسة الورد محليا عندهم، وجلبوا من مصر سفنا محملة بالورد وغيرها من كارتاج وليبيا. ومنذ القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن الثاني، أي خلال هذه المدة التي سيطر فيها اليونان والرومان، فإن الورود تصدر من الفرس إلى أنجلترا ومن اليونان إلى مصر.

في القرون الوسطى قلما نجد معلومات عن الزهور باستثناء ما قيل عن الملك سيلديبار الأول الذي اعتنى بالورود في مزرعته الفرنسية قرب سان جيرمان دي بري في القرن السادس الميلادي. وفي القرن الثامن أمر شارلمان بزراعة الورود، وفي نهاية القرن السادس جلب الورد إلى أوروبا من مصر وفارس ومن أمريكا الشمالية. ومن القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر بلغ عدد الورود 30 نوعا. ومن حدائق الصين في أواخر القرن الثامن عشر نقل الورد الصيني إلى أوروبا. وفي القرن التاسع عشر تأسست بمدينة ليون شركة للورود، وللورود قيمة رمزية بفضل رائحتها، فعند اليونان ترمز الوردة إلى أفروديت إلهة الحب، وعند الرومان إلى فينوس. وفي سنة 87 ومائة وألف فتح صلاح الدين الأيوبي القدس وعطر مسجد عمر بماء الورد. وفي أوروبا أصبحت الوردة رمزا عند العديد من الدول.

فالوردة هي زهرة وطنية عند العديد من الدول مثل انجلترا وبلغاريا والولايات المتحدة وفنلندا والعراق والمالديف ورومانيا. وفي الآداب الشرقية عرف الشاعر سعد الشيرازي الفارسي بأشعاره الوردية في أواخر القرن الثالث عشر، وكذلك عمر الخيام الرياضي والفلكي. أما في أوروبا في القرون الوسطى فقد ظهرت قصة الورد لكاتبها غيوم دولوريس حوالي سنة 36 و200 وألف، وختم دانتي في الكوميديا الإلهية برؤية لوردة بيضاء. وفي القرن السادس عشر قال الشاعر بيير دورانسار: لا تنتظروا حتى الغد لتحيوا، إذا صدقتموني اقتطفوا منذ اليوم ورود الحياة. ويصف كورني زوال الزمن بزوال الورد: الزمن يمر بسرعة في زهو

عرف الورد في الفنون التشكيلية والرسم منذ الألف السابعة قبل الميلاد، وفي إليادة هوميروس حوالي 200,000 قبل الميلاد، كما عثر في جزيرة رودس على لوحة رسمت عليها ورود يرجع تاريخها إلى 3500 سنة قبل الميلاد. وفي الرسم عرفت لوحات كثيرة عن الورد، أشهرها لوحة بوتيتشيلي الإيطالي وعنوانها ولادة فينوس. وفي الطرب غنى الكثير من المطربين عن الورد في كافة الأقطار العالم، كما ازدهرت صناعة تقطير الورد واستعمل للأغراض الطبية والعطرية والغذائية، كما أطلق الآباء والأمهات على أبنائهم أسماء الورد بكل اللغات مثل وردة أو ورد أو روزا أو روزالين.

0: كنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب الجويل.
1: أم الإذاعات الجنوبية البية اللي صوتها في الصيف يخفف الحر علي، وفي ليل الشتاء فيها ندفي لي، وفي القلب تتحرك مشاعر حية، واللي بعيد يحس فيها دارة ويشوف لمة الأهل والذرية. أم الإذاعات الجنوبية اللي صوتها في الصيف يخفف الحر علي، أم الإذاعات الجنوبية.

موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. انعقدت بمقر ولاية تطاوين أمس جلسة عمل للجنة الجهوية الاستشارية لتحسين السكن بتمويل من صندوق القروض. أعطيت أمس إشارة الانطلاق في إنجاز مشروع الملعب الحي بمنطقة السجي من معتمدية منزل الحبيب. تم التوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو خلال زيارة وزير خارجية ألمانيا إلى تونس. يتم ابتداء من اليوم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة معادية شرقي مضيق هرمز. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية ضد إيران ردا على هجومها على الأردن. شكرا على المتابعة. بعد قليل آسيا في ورود الصباح. إلى اللقاء.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: عود الصباح مع آسيا البرهومي.
1: حضرات المستمعات والمستمعين في كل مكان، أيها السيدات والسادة، أهلا، صباح الخير، كل صباح جديد وأنتم بألف خير وألف سلامة.

نستقبل مع بعضنا البعض هذا الصباح الجديد الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر 2026 ميلادي الموافق للتاسع عشر من شهر ربيع الأول 1448 للهجرة. الأسبوع رقم 35 من سنة 2026 واليوم رقم 243. سجلنا شروق هذا اليوم في 5:51 دقيقة ويحل غروبه بإذن الله تعالى في 6:45 دقيقة. طلع صبح هذا اليوم وأذن له في 4:25 دقيقة ويؤذن لظهره في منتصف النهار 25 دقيقة، للعصر في 3:55 دقيقة، وللمغرب في 6:47 دقيقة، ثم للعشاء في 8 ليلا و11 دقيقة. صباحنا السعيد ضمن المروعة الصباحية الأولى، ورود الصباح اليوم الثلاثاء التقيكم فيه استثنائيا وتعويضا أخيرا للزميلة لامع بن عثمان، ينطلق الآن ويتواصل حتى حدود 10 هذا الصباح الجميل. مع بعضنا البعض نزرع الصبح أملا، نزرعه حياة، نزرعه وردا، نزرعه خيرا، نزرعه محبة، ونزرعه نجاحا وتوفيقا بإذن الله، ونلبي نداء الصباح.

نستجيب لنداء الصباح كل صباح جديد، لأن الصباح دائما هو رمز الأمل والتفاؤل والسعادة والعمل. للصباح دائما دلالاته، وللصباح دائما تأثيراته علينا، وللصباح دائما انفعالاته الخاصة وأحاسيسه وخصوصيته. الصباح دائما هو رمز السعادة على مجتدعات تطوين وفلسفتنا في باقة الصباح، سواء كانت الثلاثاء والجمعة أو أي يوم كانت، هو كن جميل ترى الوجود جميل. الصباح هو التغريدة أو الترنيمة الحلوة العذبة التي يرسلها طائر الحب أو طائر المحبة في الصباح، فتنثر السعادة في كل مكان وتنثر الأمل متجددا في أعماقنا. ونسأل الله كل صباح أن يكون مشرقا، أن يكون خيرا، أن يكون مريحا، وأن يكون موفقا، وأن يكون ممتلئا بالبشائر وبالسعادة وبكل الخواطر العذبة. هذا صباح وكل صباح، يلا واسع بابك يلا.

الصباحات السعيدة على موجاتنا لا تنقطع، هي متواصلة ومستأنفة كل صباح جديد. البداية معنا على أثير إذاعة طويل تتجدد يوميا وتعلن اليوم كل يوم، بداية النهار وبداية العودة للحياة وبداية الحراك بعد سكون الليل وهدوءه. كل البدايات ترسم الصباحات مسارا جميلا مستقيما رائعا منارا، وتحدد نهارنا في باقي الفترات. الصباحات بفعل تكرارها جميلة، لها طقوسها، لها دلالاتها، ولها احتفاءاتها، ولها انفعالاتها الخاصة. الصباح على موجاتنا دائما يتجدد وينطلق بالتحية، والتحية تختزل فلسفتنا الصباحية. كن جميلا ترى الوجود جميل. نترجم الصباح لحنا ومغنى وكلمة وأغنيات ونشيد. الصباح سواء كان صياح ديك أو فنجان قهوة أو رشفة ماء باردة على ندرتها هذه الأيام، أو ضوء أخاذ يتسلل عبر نافذة غفلنا أن نغلقها ليلا تحسبا لأي نسمة عليلة قد تتسرب إلينا فتنعشنا وتوقظنا مع ضوء الفجر الأول. عندما يأتي الصباح على موجاتنا نتجدد كل يوم، فتحلو الأيام وتحلو الصباحات.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس ماشية وتتصالح معنا بشوي بشوي. مازالش صبرا فقط بعض الوقت وبعض الأيام القليلة وقد حل الخريف متسللا دون أن نشعر بيننا متموقعا ربما بصعوبة كبيرة بين آخر أيام الصيف الحارة. فيتفاعل الخريف مع الصيف وتظل الحرارة مرتفعة بدرجة لم تختلف كثيرا عن الأيام الفارطة. لنبدأ ببرج الخضرة حيث تتراوح حرارة صباح هذا اليوم وفقا للمعهد الوطني للرصد الجوي بين 33 و44 درجة، ويتسم الطقس بالشيلي في الربع الجنوبي الأسفل من خريطة تونس. في تطاوين الطقس مغيم جزئيا والحرارة بين 30 و39 درجة هذا الصباح، وفي مدنين لا يختلف الأمر كثيرا والتراوح الحرارة بين 30-39 درجة ويبقى الطقس مغيم جزئيا. ثم في جابس يظل الطقس على حاله بحرارة تتجاوز 34 درجة وتصل حتى 35، كذلك في صفاقس تصل حتى 38 درجة. ربما يتلطف الطقس شوية هكا قليلا جدا في المهدية، ولكن الطقس يبقى مغيم جزئيا بحرارة قصوى 34 درجة، المستير 35 درجة، سوسة 35 درجة، نابل 36 درجة، العاصمة 36 درجة، بنزرت 35، باجة توصل الحرارة إلى 40 درجة. نعم، والطقس يظل مغيم جزئيا. بجندوبة كذلك توصل الحرارة إلى 40 درجة، ثم تبدأ تدريجيا في بعض الانخفاض في الكيف 38 والقصرين 37، 35 و41 درجة بقفصة، 43 بتوزر، 41 بقبلي. ولا يختلف الأمر بالنسبة لولاية الداخل سواء كان سيدي بوزيد أو القيروان، كذلك سليانة زغوان، بين 32 و33 درجة في مختلف هذه المناطق. هذه فكرة أولى ومبدئية عن أحوال الطقس وفقا لخارطة المعهد الوطني للرصد الجوي المنشورة على موقعه وبياناته طبعا. وفي تذكير ثاني يأتيكم في الباقة الثانية، ثم الموعد المباشر الذي نأخذ فيه التفاصيل حية ومحينة وفورية مباشرة مع مهندسي المعهد في الساعة الثالثة بإذن الله تعالى. يبقى أن نجدد لكم التحية مستمعين على موجات إذاعة تطاوين هذا الصباح، ووجه التحية لزميلي حسن محمدي الذي يرافقني اليوم لأول مرة في هذه الشبكة. حسن صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا. وميلود بن هليل في قسم الأخبار أيضا يطل علينا دائما بصوته الجهوري النقي الجبلي الصافي ويرافقنا اليوم في مختلف المواعيد الإخبارية ومختلف الزوالات. طبعا يلتحقون بنا تباعا حسب التوقيت الإداري مع أجمل تحيات آسيا في باقة الصباح التي أذكر دائما أنني ألتقيكم فيها ثلاثاء، تعويضا لزميلتي لمعة بن عثمان. أحلى صباح.

اجتهدنا أن نعوض زميلتنا لمع بن عثمان الصوت الشجي في باقة الصباح والتي يحبها كثيرا لمع مع تحيلي هذا الصباح. أنا واثقنا في الاستماع أن أحافظ لها على فقرات منوعة الثلاثاء هكا احتراما لمستمعيها لسان صوت عودوا بهذه الفقرات أولا وثانيا لأنها فقرات حلوة ومميزة طبعا وعندها خصوصية. ومن هذه الفقرات فقرة زاد القلوب، فقرة المعنى، وفقرة القلب حقيقة، ويؤمنها أسبوعيا لباقة الثلاثاء الدكتور سفيان الحداد زاد القلوب.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الثقلان نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. صلت عليك ملائك الرحمن وسر الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. صباح الإيمان والأنوار والسكينة التي تعمل القلوب. أهلا بكم مستمعين الأفاضل على أمواج إذاعتنا إذاعة قرب في هذه الصبيحة المباركة العامرة بذكر الله إن شاء الله، لنفتح معا نافذة النور والهدوء لنبحر في رياض الإيمان مع فقرتنا الأسبوعية زاد الإيمان، لتكون إفشاء السلام. وإفشاء السلام سبب من أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة، والمقصود بإفشاء السلام نشره والإكثار منه. والسلام اسم من أسماء الله، فما جزاء من يلقي السلام على أخيه؟ جزاؤه أن يذهب إلى بنك الرحمن جل جلاله ليجد هنالك السيد الجليل محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، ليصرف له شيكا يسمى شيك إفشاء السلام. فكم حسنة؟ 30 حسنة. فالسلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 10 حسنات، وبركاته 10 حسنات، ليكون المجموع 30 حسنة اصرفها من بنك الرحمن جل جلاله. وعندما نقلب صفحات الكتاب الكريم نجد القرآن العظيم قد عرج على إفشاء السلام في 7 مواضع، أو ما يعرف بآيات السلام 7. نذكر منها على سبيل الذكر الحصري قوله تعالى في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

أما السنة النبوية الشريفة فقد استفاضت في أحاديث كثيرة حول إفشاء السلام، نذكر منها ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رواية الحديث قال: قال السيد الجليل صلوات ربي وسلامه عليه: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وفي حديث آخر كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولقد كان عمر بن الخطاب عملاق الإسلام رضي الله تعالى عنه ذات يوم يشكو عليا إلى رسول الله، فيقول عمر: يا رسول الله إن عليا لا يبدأني بالسلام، إنما أنا الذي أبدأه. ويستدعي السيد الجليل صلوات ربي وسلامه عليه على جناح السرعة علي ابن أبي طالب ويسأله قائلا: يا علي، لماذا لا تبدأ عمر بالسلام إذا مررت عليه؟ وبلباقة وبفصاحة وبذكاء وببصيرة وبفهم وبعمق وبعبقرية وبقلب سليم يجيب علي بلسان اليقين ومنطق الحق المبين قائلا: يا رسول الله، إنني سمعتك تقول: من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له قصرا في الجنة، فأردت أن يبدأني عمر فيأخذ ذلك القصر في الجنة. الله، أعد الحديث على أسماعنا يا علي. سمعتك تقول: يا حبيب الله، من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له قصرا في الجنة، فأردت أن يبدأني عمر فيأخذ ذلك القصر في الجنة. ما هذا السمو؟ ما هذا الخلق؟ ما هذا الجمال والبهاء والجلال والكمال؟ علي يؤثر عمر على نفسه فيقول: أردت أن يبدأني هو بالسلام فيأخذ ذلك القصر في الجنة. إنهم بشر ولكنهم ليسوا ككل البشر. وإن شئت فقل ملائكة البشر، وإن شئت فقل رهبان بالليل فرسان بالنهار، وإن شئت فقل عنهم إنهم ملوك الدار الآخرة، لا أنانية ولا نفعية ولا

اللهم أمين يا رب العالمين. وإلى هنا نصل إلى نقطة الختام لبرنامجنا زاد القلوب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بالسلام. احنا ابتدينا اغنية من احلى الاغاني القصيرة التي غنتها ام كلثوم، كلمات بيرم التونسي والحان محمد الموجي، سنة 1958 في مطلع الستينات، وفي اطارها الموضوعي في ذلك الوقت اذيعت هذه الاغنية مرتبطة بطفرة النداءات السلام في العالم، يعني لذلك الكلمات كانت تقول بالسلام، احنا ابتدينا بالسلام، ردت الدنيا علينا بالسلام، بالسلام يا سلام يا سلام. والسؤال الذي بقي عالقا إلى الآن، هل حل السلام فعلا؟ وهل من سلام حقيقي؟ وأين السلام الذي غنته منذ العام 1958 السيدة أم كلثوم في هذه الأغنية؟ على أمل أن يعم السلام وعلى أمل أن يحل السلام، نظل دائما نحاول ذاتيا وفرديا وتلقائيا أن ننشر السلام وأن نغني له وأن ننظم كلمات مفعمة بالسلام والأمان والاطمئنان كل صباح جديد على موجات إذاعة تطاوين. أنتم دائما في باقة الصباح مستمعينا، والموعد الآن كيما اليوم في عام من الأعوام.
1: كيما اليوم،
2: كيما اليوم،
0: كيما اليوم. أنا ديما نفضل التركيز على موعد بعينه وليس الإتيان على مجموعة من المواعيد التي قد تمر سريعا وعابرة في ذهننا ولا نحتفظ بها. هذه المرة وتزامنا مع الأول من سبتمبر من عام 1985 سأحدثكم قليلا عن ذكرى اكتشاف السفينة الأسطورية تيتانيك، حيث أعلن فريق من الباحثين في ذلك الوقت من أمريكان وفرنسيس بقيادة العالم روبرت بالارد عن العثور على حطام سفينة تيتانيك بعد أكثر من 73 عام من غرقها المأساوي في شمال المحيط الأطلسي في العام 1912. كان حطام السفينة يرقد على عمق يزيد على 3800 متر تحت سطح البحر في ظلمة حالكة ودامسة ودرجة حرارة تقترب من التجمد، وهو ما جعل الوصول إليها حلما علميا، يعني ظل بعيد المنال لعقود طويلة. السؤال، كيف تمكن الفريق من العثور على الحطام؟ الاكتشاف جاء بعد سنوات طويلة من البحث باستخدام تقنيات متطورة في التصوير تحت الماء. اعتمد الفريق على غواصة آلية صغيرة تحمل كاميرات دقيقة، استطاعت أن ترصد أثار السفينة العملاقة وسط قاع المحيط، وأول ما ظهر أمامهم كان أحد المراجل الضخمة، يعني غلايات السفينة، قبل أن يتأكدوا من أنهم أمام الحطام الذي ظل أسطورة في الذاكرة البشرية. العام 1985 كان عاما مهما بالنسبة لهذا الفريق، حيث شرع بالارد مع عالم المحيطات الفرنسي جون لوي ميشيل مرة أخرى في البحث عن الحطام، وهذه المرة باستخدام غواصة تجريبية بدون طيار تسمى أرجو، طورتها البحرية الأمريكية في ذلك الوقت. وسافرت أرجو فوق قاع المحيط مباشرة وأرسلت الصور إلى سفينة الأبحاث كنور. وفي الصباح الباكر من ذات الأول من سبتمبر في العام 1985 كانت أرجو تحقق من الوصول إلى الحطام على قاع المحيط، عندما مرت فجأة فوق إحدى غليات تيتانيك الضخمة على عمق حوالي 13,000 قدم. وفي اليوم الموالي تم اكتشاف هيكل السفينة في مكان قريب وقد انقسمت إلى نصفين، لكن العديد من معالمها وداخلها كانت محظوظة ومحفوظة في جيدا، يعني بشكل ما، وتناثرت بقية القطاع، مئات الآلاف من قطع الحطام في دائرة نصف قطرها تقريبا زوز أميال مربع حول السفينة. تم استكشاف الحطام لاحقا بواسطة غواصات مأهولة وغير مأهولة، مما ألقى الضوء من جديد على تفاصيل غرقها الذي كان سابقا في العام 1912. إذن في مثل هذا اليوم الأول من سبتمبر العام 1985 كان الحدث الأبرز اكتشاف السفينة تيتانيك، والتي شكلت طبعا موضوعا للعديد من الأعمال الفنية، ولعل أشهرها الفيلم الذي أكيد أغلبكم شاهده. كيما اليوم على موجة إذاعة طويلة.

عصفور من اللوحات الغنائية الجميلة بصوت علي الحجار، الصوت الصباحي بامتياز، يرسم لنا في هذه اللوحة الغنائية صورة من أجمل وأحلى الصور الصباحية في معنى جمع يجمع كل مقومات الجمال في المشهد. ونحن نتحدث عن جمالية الصباح وعن معاني الصباح، يحضرني ما صاغه جبران خليل جبران في قوله: عندما يأتي الصباح تفتح الزهرة شفتيها لاقتبال قبلة الشمس، في صورة بيانية رائعة وزاهية وجبرانية بامتياز، تختزل بدايات جميلة ودلالات جميلة للصباحات لما تنطوي عليه طبعا من تفاؤل وأمل. الصباح الجبراني في في في في في في اتصالا بجبران الذي قلم الطبيعة بامتياز: كل شيء يبدأ من الصباح، حيث لا أجمل من أن نصافح ضوء الشمس وأن نعانق أيام الحياة كل يوم بحب ودفء. نحن نولد كل صباح وكل يوم من جديد، نستيقظ لنستأنف رحلة الإنسان المهيبة في الركض وراء تفاصيل الحياة. لذلك كانت دائما وتظل كلمة صباح الخير كلمة مفتاح تفتح أمامنا أبواب الابتسامة على مصراعيها، تفتح أمامنا الصباحات المشرقة، تفتح أمامنا كل التفاعلات الإيجابية. فابتسموا دائما وغنوا للحياة.

0: نشرة الأخبار السابعة هنا في تطاوين. تحية طيبة. في عناوين النشرة: جلسة للجنة الجهوية الاستشارية لتحسين السكن في ولاية تطاوين، توقيع 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات بمناسبة زيارة وزير خارجية ألمانيا إلى تونس، استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بداية من اليوم. وفي العالم: ترامب يهدد بتوجيه ضربات قوية ضد إيران ردا على هجومها على الأردن. إلى التفاصيل. في إطار متابعة تدخلات البرنامج الوطني لتحسين السكن، انعقدت بمقر ولاية تطاوين أمس جلسة عمل للجنة الجهوية الاستشارية لتحسين السكن بإشراف ولي الجهة أمير القابسي، وخصصت الجلسة لدراسة ملفات المقترحين للانتفاع بمنح تحسين السكن المندرجة ضمن الاعتمادات المخصصة من طرف الصندوق الوطني لتحسين السكن والمصادقة عليها قصد صرف الاعتمادات المتبقية والإضافية بعنوان سنة 2025. وتأتي الجلسة إثر الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الجهوية بالتنسيق مع المعتمدين، وبعد استيفاء المقترحين للانتفاع بهذه المنحة للشروط المستوجبة. تم في ولاية تطاوين خلال السنة الدراسية الجديدة إحداث المدرسة الابتدائية الامتياز بمنطقة قلب إسماعيل. المندوب الجهوي للتربية بتطاوين نور الدين المقبلي يتحدث عن هذه المدرسة الجديدة وآخر الاستعدادات.
1: الاستعدادات بلغت درجة كبيرة من التقدم في مستوى تأمين الموارد البشرية وإجراء حركات النقل للمدرسين. وما الجديد اليوم بالنسبة لأهالينا هو الأحداث الجديد للمدرسة الابتدائية الامتياز التي ستعزز طبعا شبكة المدارس الابتدائية في إطار تقريب الخدمة للأحياء الجديدة اللي ممتدة إن شاء الله جديدة، وأيضا للتلميذ الصغير. المدرسة الابتدائية الامتياز في قلب إسماعيل إن شاء الله تطاوين الشمالية، إن شاء الله تكون مكسب جديد، وهي جاهزة بنسبة 100% حاضر لاستقبال التلاميذ، وإن شاء الله مبروك علينا الناس كل. مدرسة تضم كل الفصول إن شاء الله مبدئيا، بطبيعة باش تبدأ بشوي بشوي حسب الإقبال، وإن شاء الله في حسب التوقعات وحسب الدراسات طبعا تاع الجدوى، إن شاء الله باش تكون مدرسة كبيرة إن شاء الله مستقبلا، وهي مكسب حقيقي يضاف إلى شبكة المدارس الابتدائية المنتشرة بكامل تراب الولاية.
0: وبخصوص الإعدادي والثانوي، تم نقل المدرسة الإعدادية ابن خلدون إلى الإعدادية النموذجية، فيما تم دمج الإعدادية النموذجية مع المعهد النموذجي.
1: ضم تلاميذ المدرسة الإعدادية النموذجية في نفس الفضاء مع المعهد النموذجي طبعا باعتبار قلة التلاميذ، وأيضا لنقلة فضاء المدرسة العددية ابن خلدون إلى فضاء العددية النموذجية السابقة. إذن اليوم عندنا عددية ابن خلدون إن شاء الله ستنتقل إلى المقر القديم للعددية النموذجية. لماذا؟ طبعا البحث دائما على رفاهية التدريس وعن خدمة راقية. المدرسة العددية النموذجية ابن خلدون في وضع الحالي والسابق نعرفه اللي هي معدد قاعات محدود جدا، تقريبا 7 قاعات تقريبا. اليوم الفضاء الجديد ب 15 قاعة، فضاء رحب بكل الخدمات، بكل فضاءات رياضية، بكل إن شاء الله مبروك علينا إن شاء الله المنجز هذا. كيف تلمذتنا في مدرسة الأعدادية النموذجية إن شاء الله باش يكونوا مع زملائهم في المعهد النموذجي الفضاء الرحب والجميل الموجود غادي إن شاء الله. إن شاء الله نحب نطمن الناس كل رغم كل الصعوبات تم استعداد حقيقي.
0: تتواصل بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين الاستعدادات لتأمين العودة الجامعية ل 300 طالب من المنتظر أن يلتحقوا بالمعهد بداية من 12 من سبتمبر الجاري. مدير المعهد نصر التائب:
2: جديد على السنة الفاتة أن عندنا إجازات جديدة، 3 مسارات جديدة: تحرير والتجارب البيولوجية، مراقبة جودة الأغذية وحفظ الصحة، أنظمة جودة الصناعات الغذائية، وعندنا إجازة جديدة في علوم الأحياء اللي هي البيولوجية والخلوية. دونك احنا في نطاق تحضيرات صار اجتماع مع مجلس علمي اللي معناته تقسيم الشارج وتحضير الجدول والاوقات منذ الاسبوع الماضي. هذا التحضيرات الاكاديميه. بالنسبه للتحضيرات اللوجستيه، من الاسبوع الماضي فما شركه قاعده تتابع في الاناره في القاعات وفي اللي هو طرف اللي هذا طرف اللي كلوا، وعندنا شركه نتاع اللي بشتلها بالجارديناج دونك باش تبدا بارتين من الليله، وعندنا حملة باش نعملوها احنا الاداريين مجموعة من الاساتذة مجموعة الطلبة يوم 8 سبتمبر، بان معناتها معارضة الشركة اللي تعمل في التنظيف 12 سبتمبر ان شاء الله العودة الجماعية دونك حوالي 300 طالب باش يلتحقوا ان شاء الله بالمؤسسه الجامعيه.
0: بتمويل من صندوق القروض أعطيت أمس إشارة الانطلاق في إنجاز مشروع الملعب الحي بمنطقة السجي من معتمدية منزل الحبيب. كاتب عام البلدية بركة الطيب.
3: مشروع كلفة بتاعها 250,000 دينار ممول من صندوق القروض. تم إجراء جميع الاستشارات وتم إعطاء الإذن المقاولة في إنجاز هذا المشروع. هذا في منطقة ريفية طار مصادقة هذا البرنامج وإن شاء الله من يوم الأربعاء في الانطلاق الفعلي في إنجاز المشروع لمدة 120 يوم. ملعب الحي قرب مدرسة ومدرسة هذه تستقر للمنشآت الرياضية. هي منطقة كل ما فيهاش منشآت رياضية ونحن نشجع في البلدية في بعضها في المناطق الريفية أن تكون بحب جنبها ملاعب رياضية تجم تعمل أنشطة للشباب الصغير خاطر ما عندهمش مرافق أخرى. ومشينا في البرنامج هذا وشكون معناتها ملعب معشب بالعشب الصناعي وفيه الإنارة العمومية ومتكامل وإن شاء الله نفهم حاجة أخرى في المستقبل القريب إن شاء الله.
0: أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج خلال استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على عرقة علاقات الصداقة بين البلدين، وتعرض خاصة إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقات من بينها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وعدلا. وأكد رئيس الدولة حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي، وتعرض إلى تحويل القروض إلى استثمارات خاصة وأن الشعب التونسي لم يستفد منها. هذا وتوج اللقاء الذي جمع أمس وزير الخارجية محمد علي النفطي بنظيره الألماني يوهان فاديفول بمقر وزارة الخارجية بالتوقيع على 5 اتفاقات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والانتقال الرقمي ودفع التنمية الجهوية وكذلك التكوين المهني والتشغيل والموارد المائية في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون يورو تخص قطاع البيئة النظيفة. يتم ابتداء من اليوم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فيكون توقيت العمل من 8 صباحا إلى 1 بعد الزوال، ومن 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. استشهد 3 فلسطينيين في مصيبة آخرون في قصف طائرات المحتل أمس في عربة في حي تل الهوى غربي مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف على المدينة أمس إلى 5 شهداء. في لبنان صعد المحتل من اعتداءاته على عدة بلدات جنوبية البلاد. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة معادية من طراز MQ-9 شرقي مضيق هرمز. وكالة تسنيم للأنباء تنقل عن الرئيس الإيراني قوله إن طهران لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي. الرئيس الأمريكي ترامب يهدد بتوجيه ضربات قوية ضد إيران ردا على هجومها على الأردن. رئيس الوزراء العراقي يرفض مقترحا ينص على بقاء قوات التحالف الدولي في العراق إلى ما بعد 30 سبتمبر الجاري. في نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: جلسة للجنة الجهوية الاستشارية لتحسين السكن في تطاوين، توقيع 5 اتفاقات ومشاريع في عدة مجالات بمناسبة زيارة وزير خارجية ألمانيا إلى تونس، استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بداية من اليوم. في العالم ترامب يهدد بتوجيه ضربات قوية ضد إيران ردا على هجومها على الأردن. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام. بعد موسوعة الأخبار تستنشقون من جديد ورد الصباح مع آسيا رفقة المخرج حسن المحمدي. إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الآجورة الإغريقية، معلم حضري اشتهر في الثقافة الإغريقية القديمة، فقد كانت تمثل الساحة العامة التي يجتمع فيها سكان المدينة لممارسة مختلف الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويرجع أصل كلمة آجورا إلى اللغة اليونانية وتعني مكان التجمع أو السوق، لكنها كانت تؤدي أدوارا تتجاوز مجرد بيع السلع وشرائها، إذ شكلت القلب النابض للمدينة الإغريقية. في الآجورا كان المواطنون يلتقون لتبادل الآراء ومناقشة القضايا العامة، وفيها أيضا تعقد الاجتماعات وتلقى الخطب التي تتناول شؤون الدولة، مما جعلها رمزا للمشاركة السياسية خاصة في مدينة أثينا. وإلى جانب ذلك احتضنت الآجورا الأسواق التي تعرض المنتجات الزراعية والحرفية، فساهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التواصل بين التجار والمواطنين. ولم تقتصر أهمية الآجورا على السياسة والتجارة، بل كانت أيضا فضاء للحياة الفكرية والثقافية، فقد كان الفلاسفة مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو يتجولون في أروقتها للحوار مع الناس وطرح الأسئلة التي تدعو إلى التفكير والتأمل. كما شهدت الآجورا أنشطة فنية واحتفالات دينية ومناسبات اجتماعية، مما جعلها مركزا للحياة اليومية في المجتمع الإغريقي، ومثالا على الدور الذي يمكن أن تؤديه الفضاءات العامة في بناء مجتمع نشط ومتماسك. وتتميز الآجورا بتخطيطها العمراني المنظم، فهي عبارة عن ساحة تتوسط والمباني الرسمية والمعابد والأروقة التي توفر الظل للزوار والتجار. وقد أسهم هذا التنظيم في جعلها مكانا يجمع بين الوظيفة العملية والجمال المعماري.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

كل الورد لكم مستمعين هذا الصباح في باقة الصباح الأولى ورود الصباح التي تتواصل حتى الساعة العاشرة ضمن هذا الموعد المباشر الذي يجمعني وإياكم والفريق الذي يؤمن اللقاء. من أمام كونسول الاستوديو نجيب الخطاب أحسن المحمدي هذا الصباح. التحية مجددا لمستمعينا وين ما كانوا في التقاط موجات إذاعة تطاوين توقيت 7:21 دقيقة, وطبعا التوانسة الكل يدخلوا في نظام توقيتي جديد بحلول شهر سبتمبر وبداية العمل بنظام الحصتين اليوم. وطبيعة كالترانزيسيون كالتحويل هذيك راهي مش سهلة, معناها صعيبة على بعض الناس, واللي الناس يروحوا نفكروا اليوم راك تخدم على مرتين أو فترتين من العمل على بكري قبيل العودة المدرسية بجمعتين, يعني التوانسة يعاودوا ينظموا حياتهم من جديد ويعاودوا يرتبوا أمورهم على ضوء معطيات ومعنى مستجيبات السنة الدراسية قبل بجمعتين, وقت كافي باش الواحد يستانس وهكاك. زاد الإدارات تكون مفتوحة حصتين من زمان في النهار باش الناس الكل تقضي أمورها على بكري رغم حرارة الطقس. مازال بعد لابد أنه ناخذ حذرنا ونمشي على بكري, اللي عنده شهور يخرج بسرعة. علاش؟ لأنه اليوم درجة الحرارة زاد باش تبقى مرتفعة في تطاوين في برج الخضرة توصل حتى ل 44 درجة, في تطاوين 39 درجة, هذه في فترة بعد الظهر. مدنين 39 درجة كذلك, جابس 35, صفاقس 38, المهدية 34, المستير 35, سوسة كيف وبقيت مش العاصمة مباشرة 36, نرجعوا للجنوب الغربي 41 في قبلي, 43 في توزر, وبقيت المناطق زادة يعني متراوحة بين الدرجات هذه تقريبا في أقلها 37 في أقصاها 44, والطقس في غالبه الشهيري ومغيم جزئيا بأغلب المناطق مع بعض الخلايا الرعدية المحلية مع أمطار متوسطة ربما في جهة صفاقس مثلا على سبيل المثال, وكذلك في سليانة والكيف في قفصة, كذلك في سيدي بوزيد وفي القصرين هذية وفي القروين أيضا, هذية خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية المناطق الطقس مغيم جزئيا وحالة الشيلي متواصلة, هذاك علاش سيسر واحكم ردوا بالكم وخذوا كل الاحتياطات اللازمة وخرجوا بكري يقضي أموركم, لأنه الحصل المسائية زادة مازال الحرارة مرتفعة والحقيقة مهيش مناسبة لقضاء العديد من الشؤون, خاصة الأمور اللي تطلب خروج ولا تنقل ولا سفر. وعلى ذكر السفر زادة ثنية زينة للناس الكل اللي تسمع فينا هذا الصباح, والفنان عبد الرب إدريس عزمنا على قهوة حلوة نستمتع بها معه ومع الموسيقى على أثير إذاعة تطاوين.

0: الأشهار
1: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار إشهار.
1: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار إشهار.
1: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار إشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار. كريم حمدي صباح الخير.
3: صباح النور يا سيدي، تحية ليك وتحية لكل مستمعين الكرام.
2: كريم تابعنا، أنا مانيش معناها معك مش مهتمة ياسر في العادة، لكن بديت في الورود نهتم تابعنا الحكاية متاع اللاعبين اللي بقاو في إيطاليا ومنهم شاهد الجلجلي والرسالة اللي دارت على
3: اللي بعثتها بعد المغادرة،
2: كانت مؤثرة الحقيقة. برشا لاعبين بقاو غادي
3: تقريبا في هذه الدورة ثم 4 ملاعبين
2: في ملحوظة، هذا مش أنه يأثر على سمعة الرياضة،
3: والله يأثر بشكل كبير، لأنه ما ثمش اهتمام للأمانة، رغم أنهم أبطال ورغم أنهم عندهم تتويجات عالمية ما ثمش اهتمام
2: رياضيين.
3: والمشكلة أنه بعد ما يغادر يبعث برسالة موجعة، يعني يعطي الحقائق كان ممكن يخاف أنه ولا يتحفظ أنه يقدمها
2: بين ليم وبين معناها
3: والله هو الأمانة في ظل وضع الرياضة التونسية تقريبا نسبة كبيرة ما يشجعوش، ولكن يعطوا الحق.
2: ولكن على مستوى المشاركات الدولية في المستقبل يأثر شوية على
3: سمعة الرياضة التونسية، ويأثر أيضا على مدى قبول حتى الأعداد نتاع الرياضيين التونسيين، لأنه تعرف معناتها الفيفا واللجان الأولمبية يعملوا كإحصاء نتاع الأعداد نتاع الأبطال وما إلى ذلك، ممكن يأثر أيضا على حضور معناتها الرياضيين التونسيين في مختلف المسابقات الدولية.
2: والحديث قياسا نقول والكلام موجه حتى المسؤولين المحليين في الرياضة أنهم يهتموا برياضي النخبة وبرياضات الفردية. كريم،
3: هذا من سنوات احنا أنا ديما نقول راهو التتويجات والمسابقات التتويجات ورفع الرايه التونسيه خاصه في الرياضات الفرديه باقل امكانيات نجيبوا ابطال. المشكله يعني كل شيء مسلط على الرياضات الجماعيه خاصه كره القدم، الاهتمام موجه لكرة القدم في حين التتويجات ديما تجي من الرياضة الفردية.
2: كريم، أنا نعرفك منتصر للرياضات الفردية، على هذاك أنا شكستك بالدرجة الخفيفة هذه. شكرا لك. وموعد رياضية مع كريم حمدي.
3: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. مواجهة الفرق التونسية ضمن دورة ميد الأول للمسابقات الأفريقية، البداية يوم الجمعة من خلال كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بملعب الطيب المهيري بصفاقس. الترجي الرياضي الجرجيسي بعد 20 سنة يعود للمسابقات والأجواء الأفريقية ويستضيف ديامبرز السنغالي انطلاقا من الساعة 33 دقيقة بتحكيم للتوغولي محمد مصطفى أكاكبو. الهيئة المديرة لفريق الترجي الجرجيسي أعلنت عن تخصيص 1000 تذكرة للجماهير الرياضية بمدينة صفاقس، وذلك بمناسبة المباراة. وأكدت هيئة العكارة أن التذاكر ستكون بسعر رمزي 10 دنانير، وذلك لتشريك عشاق كرة القدم وأحباء الترجي الرياضي الجرجيسي في صفاقس وتشجيعهم كما ستخصص هيئة الترجي الرياضي الجرجيسي دعوات مجانية ستقع توزيعها بالتنسيق مع هيئات فرع كرة القدم بصفاقس. باقي المواجهات بالنسبة للمسابقات الأفريقية، كأس الكاف أيضا يوم السبت بنيجيريا، شوتينغ ستار النيجيري انطلاقا من الساعة 4 استضيف نادي الصفاقس التحكيم الكاميروني يانيك فودوبوا في رابطة الأبطال يوم السبت برادس انطلاقا من الساعة 7 لنادي الأفريقي جولي بالمالي التحكيم التوغولي بيير جون نيجيت. التحكيم التونسي حاضر في هذا الدور من خلال كل من أمير لوسيف لمباراة دوري أبطال أفريقيا بين المريخ السوداني وباور ديناموز الزيمبابوي، فرج عبد اللوي لمواجهة أسكو دي كارلا توغولي وأسيك ميموزا الإيفوارية. الرابطة المحترفة الأولى برنامج الجولة الثالثة على دفعات، البداية يوم السبت من خلال زوز مواجهات، النادي البنزرتي يستضيف الأولمبي البيجي تقدم سقيطة لدير ضد نادي حمام الأنف، يوم الأحد الترجي الرياضي التونسي ضد مستقبل المرسى، نجم الساحلي ضد شبيبة العمران، نجم المتلوي ضد أمل حمام سوسة يوم 16 سبتمبر، الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بنغردين ضد السي اس اس، ويوم الخميس 17 سبتمبر الترجي الرياضي الجرجيسي ضد الاتحاد الرياضي المنسيري والملعب التونسي ضد النادي الإفريقي. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ صدر أمس أن قد منحت النوادي التي لم تتمكن من إيداع ملف انخراطها للموسم الرياضي 26-27 أو التي لم تستكمل الوثائق الضرورية لتسوية ملف الانخراط طبقا للفصل 25 من القوانين العامة الجامعة التونسية لكرة القدم تمديد في الأجل، وذلك إلى غاية يوم الخميس 10 سبتمبر الجارية. في الرابطة الثانية تعلم الرابطة كل فرق الرابطة الثانية أن عملية القرعة الخاصة بسحب رزامة بطولة المحترفة الثانية الموسم الرياضي 26-27 ستجرى بعد غدوة الخميس انطلاقا من الساعة منتصف النهار بأحد الفضاءات الفندقية بتونس العاصمة، ويعتبر هذا البلاغ دعوة لكل النوادي المعنية للحضور. في الرابطة الثانية الاتحاد الرياضي بتطوير الهيئة المديرة والهيئة التسييرية تم تمز صفقات، عودة الحارس زياد الغانمي بعقد مدة موسمين بعد فسخ عقده مع فريق جمعية مجرين، والجناح أسامة بن مليحة أيضا لموسمين لاعب كان الموسم الفرط ينشط مع جندوبة الرياضية وهو ابن النادي الرياضي الصفاقسي، المفاوضات متواصلة مع أكثر من اسم، واليوم منتظر أن يوقع زوز ملاعبية مع جدد مع فريق الاتحاد الرياضي بتطوين. الشبيبة الرياضية القيروانية انتداب مجموعة من اللاعبين، حسام الحبيبي مدافع محوري، صبري الزيدي لاعب رواق، حسن المسعدي متوسط ميدان، وعلي الفريوي حارس مرمى. أكدت مصادر صحفية مغربية أمس أن نصر الدين النابي المدرب التونسي للرجاء البيضاوي المغربي قد قدم استقالته من تدريب الفريق على خلفية صراعه حول طريقة العمل مع المدير الرياضي لفريق الرجاء البرتغالي ماتياس. في لا ليغا الإسبانية فريق برشلونة يضرب بقوة انتصر بخماسية أمام رايو فاليكانو 5-1، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال ينتصر أمام أستون فيلا بهدف مقابل 0. في البطولة الإنجليزية ليفربول رسميا يتعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا قادما من باريس سان جيرمان بعقد طويل المدى. أختم بمباريات اليوم وأهمها في كأس إيطاليا، الدور 16 بارما ضد كريمونيزي، تورينو ضد مونزا، وفي كأس ألمانيا الجولة الأولى هامبورغ يواجه فريق بوروسيا دورتموند. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.

0: الشأن البلدي.
1: في الشأن البلدي.
0: في الشأن البلدي.
2: في الشأن البلدي اليوم باش ياخذنا إلى بلدية منزل الحبيب من ولاية جابس والسيد بركات الطيف كاتب عام البلدية معنا على الخط مباشر. صباح الخير سي بركات.
3: صباح النور. صباح الورد.
2: عايش.
3: إن شاء الله نهاركم مبروك.
2: إن شاء الله.
3: مستمعي إذاعة التطويل.
2: إن شاء الله. شكرا لك. وأنا نحييك برشا على الحفاوة اللي استقبلتنا بها الحقيقة في أثناء اتصالنا وتواصلنا معاك لتنسيق الفقرة هذه اللي إن شاء الله مستقبلا باش تكون أسبوع بأسبوع معنا في باقة ورود الجمعة وضمن الشبكة الجديدة. تنعطيوك الموعد لاحقا بيناتنا في الكواليس. المهم أنه بلدية منزل الحبيب تكون حاضرة معنا وبما أنها أول حلقة معاكم في ورود الصباح. وكما حكيت لي أنت في الكواليس سألتك أنا دخلتش قبل على موجة إذاعة تطوين، ظهر لي قلت لي هي أول مرة هذه ولا؟

0: أول مرة.
1: أول مرة. إذا كان إحنا مشينا بعيد، ما هو مش بعيد، أنتم ديما قرب منا، ولكن جغرافيا تقريبا آخر منطقة بلدية في ولاية جيبس هكا ولا؟
0: صحيح.
1: في الحدود مع الولاية الموالية.
0: مع مع مع قفصة.
1: موجودة هي مع قفصة. إذا كان إحنا مع قفصة ومع شنو؟ هذاك علاش انا في الورقه هذه باش نكتفي بالتعريف ببلديه منزل الحبيب، على اساس انه في الحلقات القادمه ان شاء الله كل مره ناخذ خدمه من الخدمات البلديه وكذلك مشاغل مواطني بلديه منزل الحبيب، وسيادتك تتفاعل معنا فاعطينا فكره او بطاقه تعريف بلديه منزل الحبيب بشكل عام، معناها للناس ربما حتى اللي ما جابهاش الطريق هذا وما تعرفش منزل الحبيب بالضبط وين جي.
0: هي منزل عميد معناتها في الطريق الوطنية رقم 15 بعد بلدية وذرف غربيا تبدأ من بعد وذرف، عندها فيها حدود 10,017 ساكن، تتكون من 7 عمادات، هي منطقة ريفية بتظهر برشة بال بال بال بال بالفاتح الفلاحة خاصة في زراعة الزيتون.
1: بعلية ولا سقوية الفلاحة أنت عم منزل الحبيب؟ هذا وهذا.
0: ثم برشة مستثمرين وقاعدة تتطور في نفس كبير.
1: ورعوية ظهر لي شوي ولا؟
0: ما هي كما قلت هي منطقة ريفية
1: بطبيعتها
0: بسيطة، لكن قاعدة ما معناتها في البرنامج الفلاحة الحق كان تقدم كبير، وفي نفس الوقت لما برشا مشاريع زادة في الطاقة، الطاقة الشمسية برشا مستثمرين أجانب موجودة، مشاريع كبرى ما زالوا نستنوا معناتها في جد
1: ان شاء الله. ان شاء الله تو مره المرات الجايه ان شاء الله باش نحكي على برشا امور
0: ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للبلدية محته فيها
1: جديده معناتها
0: اي محته اي محته
1: أي صوتك سي بركات
0: 2017 مواردها معناتها كما نقولها ما عندهاش موارد كبيرة حتى.
1: أي صوت خليك في نفس المكان.
0: أي كما قلت لك بلدية
1: موارد متواضعة معنا شوية.
0: أيوة. لكن قاعدين نشتغلوا عنها برشا مشاريع قاعدين نشتغلوا بها، وفما مشاريع في طور الإنجاز كما الملعب الحي اللي باش يصير في عماد السقي اللي هي منطقه ريفيه معناتها ما صار حتى نقولوا احنا برشا مواطنين هاجروا منها، فهمتني؟ حبينا
1: نعمروها
0: ونعملوا خاصه في الولايات الصغار ونعملوا ونركزوا على الرياضه. بالنسبه عندنا مشروع اخر في طور الانجاز وبالطاقه الشمسيه يمشي مع جميع العمادات، استثمرنا فيها خاطر ما
1: ان شاء الله التفاصيل باش نقدموها في المستقبل على المشاريع هذه، نخصوا ورقه للمشاريع نتاع منزل الحبيب، لكن هذه فكره اولى وبطاقه ومصافحه ربما اكثر منها حاجه اخرى. سي بركات الطيف رئيس كاتب عام بلديه منزل الحبيب عفوا، واكيد موعدك معنا باش يكون اسبوع باسبوع ان شاء الله.
0: مرحبا
1: وشكرا مرة أخرى على التفاعل الإيجابي معنا. تكسح.
0: شكرا
1: وتحية من خلالك إلى متساكنين منزل الحبيب. شكرا.

0: الاستثمار أنا في الوقت مفتاح. اسمح لي باش نمشي مباشرة إلى موعدنا مع الفقرة الموالية ضمن الباقة هذه ومناعة من الفقرات التحسيسية والتوعوية المهمة ضمن باقة الصباح للزميلة لامعة بن عثمان. لنذكر أني نقدم حصة الثلاثاء تعويضا لها وفي محافظة على الفقرات احتراما لمستمعي باقة الثلاثاء طبعا وكذلك لأهمية الفقرات اللي فيها ورقة تحسيسية مهمة مع منع وشارة الركن مفتاح. على الخط معنا الأخصائية في التغذية عايشة ألملومي. عايشة صباح خير.
1: صباح النور. صباح الفل ليك وكافة مستمعين إذا أطلطوين. مرحبا بك.
0: مرحبا بك طبعا عايشة. واخذنا عليك شوية لمحالة ضغط الفقرات ولكن أكيد مع بداية السنة الدراسية وقبيلها بجمعتين تقريبا رتبنا مع بعضنا مش نحكيه على حاجة مهمة برشا اليوم وهي كما اخترت أنت أنك تسميها ربما ونقدمها في علاقة باستهلاك بعض المكملات الغذائية معناها هكا ولا؟
1: أكيد مدام آسيا صحيح هو موضوع حساس حبينا نطرحوه كما حكيت انت معنا تو بداية دراسة وكل شيء بس الموضوع هو استهلاك البروتين
0: وخاصة من طرف الشباب
1: أكيد هي أكثر فئة اللي يهمها الموضوع هي فئة الشباب
0: شارت الركن أي شارت الركن عايشة ونعطيك الخط تفضل
2: مناعة مناعة مناعة
0: اي تفضل
1: مرحبا شكرا. كما قلنا الموضوع هو استهلاك البروتين او الكيراتين هم المكملات الغذائية اللي يلتجوا لها بعض الشباب خاصة اللي يمارسوا الرياضة هم الدور متحموا في النظر كونهم يحفزوا العضلة معنا خاصة فيزيكمو معنا هذوما علاش يقبلوا عليهم الشباب لكن معنا عندهم أثار جانبية سلبية جدا هكا علاش نحاولوا نبعدوا عليهم والإشكالية هنا بدم آسيا هي في استهلاكهم هما ولكن في الكميات اللي قاعدة يستهلكوا فيها ظل احنا نلقوا على الحقة هذيك مثلا معنا ميزان معين لكن الشباب ما همش يلتزموا بالكمية هذيك الكمية المنصوح بها هكا علاش الأثار الجايبة معناها هم يحاولوا باش فيسع تبان العضلة هكا علاش ناخذوا كميات كبيرة هنا وين تبان الأثار الجانبية اللي نحذر منها الأثار الجانبية لولا هي زيادة الوزن اللي يزيدوا في الوزن بغير ما يتحصلوا على العضلة اللي حاجة بها اللي قاعد يزيد هي الكمية متاع الشحوم علاش على خطر البروتينات هذوما عادة يكونوا مصنعين مرافق لهم نسبة كبيرة من السكريات والسكريات وقت اللي تتهضم يصير التخزين متاعها في شكل دهون لذا نحاولوا هذه الأثار الأول الأثار الثاني اللي هو يعني خاصتنا احنا في السبيترات قاعدين نشوفه فيه اللي هو مشاكل الكلى مشاكل الكلوة يعمل ضغط على الكلوة علاش هنا باش نعطي معدل هو لكل شخص معنا خاصة النساء قديش ياخذوا هم عندهم معدل متاع 46 جرام تقريبا بالنسبة للرجال تقريبا حكاية 56 جرام في المقابل المغرفة واحدة الموجودة في الحقة هذيك متاع البروتين تهز ما بين 20 و 25 جرام وكل شخص معناه احنا نشوفه فيه ياخذوا معناه بصفة عشوائية حتى 3-4 مغارف هنا هذا يراه يعمل في شارج زايد معناه وزن زايد على الكلوة وقت اللي باش تصفي الكلوة البروتين نورمال ما يتعداش في الثقب متاع الكلوة راهو قاعد يصير تلف متاع خلايا الكلوة معناه تتعدى معناه حاجة تتعدى من الكلوة اللي هي المفروض يستعملها الجسم لكن هو اللي كتير هذاك يلزم يتخلص منه هنا يعمل في حمل كبير على الكلوة وراه مشاكل تنجم لقدر الله هذه ترافقها ارتفاع لضغط الدم نجم تعمل حتى كريز كاردياك وصل له شكون يعمل منها جلطات لذا ردوا بالنا من
0: الاستهلاك
1: هذا كيف مشاكل في الهضم يعمل عسر هضم يعمل قلق في الهضم الحاجة الأخرى اللي ديما احنا المصنع حتى في الحصص السابقة ديما كل ما هو مصنع راه فيه مواد مرافقة الدراسات أثبتت أن فيه بعض أنواع متاع السموم كما مادة الرصاص ما لقيناها موجودة في اللذاء راهو ذم حاجات تنجم تعمل حتى تسممات في الدم. هنا نفتحت اليوم شنو احنا باش نتحصلوا على شنو هو انت باش تحصل على العضلة هذية باش تاخذ بروتين خذ حاجة طبيعية. شنو من الحاجة الطبيعية انا مثلا نعطيك كعبة العظام تنجم تعطيك 6 جرامات وبروتين حفنة متاع مكسرات لوز كاجو نجم تعطيك ما بين 4 حتى 7 جرامات كيف كيف بروتين. كاس الحليب يعطينا 8 جرامات بروتين. فخذ متاع دجاج نجم يعطينا 30 جرام بروتين. هضوم كلهم حاجات طبيعية وما عندهاش أثار جانبية. طبيعة هي مرافق على الحركات الرياضية. راهو باش نتحصلوا على النتيجة اللي احنا حاجتنا بها.
0: نعم.
1: غير من مسوا بدلنا وغير من ضروا بدلنا.
0: نعم. عايشة طبعا الكلام موجه خاصة لفئة الشباب ونعرف احنا توزيع هذه المواد يصير في غالب الأحيان في القاعات الرياضية وقاعات التدريب والوسط الشباب بشكل عام. وهنا تنبيه للأمهات باش يراقبوا صغار أولادهم والشباب واليافعين شنو قاعدين يستهلكوا ويا ريت اللي باش نصرفوه معناها خاطر هي أثمانة حتى أثمانة غالية معناها باش نصرفوه غادي نصرفوه كما قلت أنت في مواد طبيعية أولا وثانيا علاش لا ما يكونش عندنا نتابعوا مع أخصائي تغذية ولا طبيب العائلة نتاعكم وهكاك يكون على الأقل آمن ويعرف يوجهك للمواد اللي تباع في الصيدلية ومراقبة ومؤشرة من وزارة الصحة لأنه في الغالب هذه المواد تجي في علب معناتها في الأسواق الموازية تتوزع معناتها في في في مسالك
1: حتى مجهول
0: اي في مسالك سوداء نعم والشباب الحقيقه خطر كبير برشا وطالعوا الشباب اليوم النت اللي واش موجوده في عتو قاعده تسكرولي هكا في حاجات فارغه طالعوا شوفوا شنو هي الحاجات اللي تضركم وتنفعكم وشنو البديل نتاعها وهذا مهم جدا. هذاك علاش انا نشكرك برشا عائشه لملومي اخصائيه التغذيه على هذه الورقه التحسيسيه وبالصدفه نعطيك معناها تاكيدا قاعدة نتابع فيك في الفقرة هذه هذاك علاش عندي فكرة حتى وانا نسمع صدفة زميلتي لامعة في باقة الورود قاعد تقدمي في حاجات مزيانة برشا ومهمة وهذا هو المطلوب اليوم التوعية والتحسيس وان شاء الله صوتك بالتأكيد يوصل للمستهدفين من ورقة اليوم فئة الشباب واليافعين بشكل خاص
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله شبابنا وصغيراتنا كل في صحه جيده
0: وسلام.
1: ان شاء الله يمارسوا حياتهم طبيعي شويه رقابه مثالك هنا صوتنا يوصل ان شاء الله حتى كما حكيت على اللي عندهم قاعات الرياضه
0: والامهات
1: والامهات والفئة المعنية راهم ضروري جدا لهم هم نحاولوا
0: نبعدوا على هذه
1: ربي يحميهم وربي يسترهم ان شاء الله في صحة جيدة الناس كل ان شاء الله مدام عايشة ان شاء الله.
0: شكرا عايشة اللملومي في فقرة منع على موجة إذاعة تطاوين ضمن باقة ورود الثلاثاء. الماء هو الحياة المية تروي العطشان. محمد عبد الوهاب سنبقى معكم شوية منها ويريت يحكي شوية محمد عبد الوهاب على الـ على الـ على الـ على قصة الغنية هذية بالتوازي كانت نجم مفتاح حكم بعد شوية نسمع منها مقطع ومنها مقطع

0: مفتاح المية في ورود الصباح لأيام هذه خطر ندرة توزيع المياه خاصة كان منها مياه الحنفية المقصوصة على برشا جهات وصراحة معناتها يمت كاسحة كاسحة على الناس بدون ماء.
1: بعد كده حنيجي في أغنية كانت بالنسبة لي ورطة وحوسة كبيرة جدا وهي المية تروي العطشان.
0: طريف جدا.
1: كان لازم أقعد في بانيو ولازم أخد حمام لأن اللي حبيتها وصرت أنا ساعة ما الراجل صديقي قاعد بيقول ده أعصابه تعبانة قامت هي قالت لي بلؤم وبخبث وبمكر لذيذ ممتع من فتاة باخد لك حمام. فالكلمة دي علمت فيها فأنا كواحد حبيتها بأنفذ كل ما قالته. فرحت كده مدلوق كده ورحت على الحمام وفتحت البانيو وأنا عمري يعني ما فتحت البانيو بهذا الشكل لأنه عشان ياخدوني في بانيو لازم يكون الباب مفتوح ولازم تكون الكاميرات المصورة على باب الحمام ويكون الحمام كله مفتوح ويكون كل الجماعة اللي بيشتغلوا معانا واقفين المخرج ومساعد المخرج والمصور ومساعد المصور والكهرباء وحكاية وهيصة. طيب وأنا راجل أما باخد حمام بيتقفل الحمام ويتقفل البيت كله وحتى الباب البراني بيتقفل.
0: محمد عبد الوهاب طريف جدا طريف للغاية وهو يحكي على الغنية دي وعلى برشا غنيات المية تروي العطشان وصورة معناها طريفة صورها وهو يصور في كليب الغنية دي في الوقت ذاك معناها أغنية مصورة مش كليب معنا الكليب هذاك علاش قال كانت دوشة وهيصة ودوخاتة المية تروي العطشان. سلامتكم سلامت الناس الكل راجعين لكم بعد الأخبار والموعد في الثمانية

0: عروس الصحراء.
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. انعقدت بمقر ولاية تطاوين أمس جلسة عمل للجنة الجهوية الاستشارية لتحسين السكن. تم في ولاية تطاوين خلال السنة الدراسية الجديدة أحداث المدرسة الابتدائية الامتياز بمنطقة قلب إسماعيل. وبخصوص الأعدادي والثانوي، تم نقل المدرسة الأعدادية ابن خلدون إلى الأعدادية النموذجية، فيما تم دمج الأعدادية النموذجية مع المعهد النموذجية. تم التوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو خلال زيارة وزير خارجية ألمانيا إلى تونس. يتم ابتداء من اليوم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة معادية شرق مضيق هرمز. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية ضد إيران ردا على هجومها على الأردن.

0: ورود السبع. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: شبيك لطو اش نجري تحت موب صحيح
2: محنش الحاكم ضيخين الليمتيد وركز معنا برشا شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
1: صحربشك هاو اش بش يعملولي
2: يخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم الليمتيد نصب عندي زطل سلعة فيه كنت عندي سين تبر النبي عبيه وطلع فرح بيه هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
4: لازمنا نجيبوا القرية بخي
5: هاي الولاد الفامية بيه
6: طيب يا ولاد طيب وكورا
5: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبي خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
7: ايش هي زطلة
3: زطلة
8: شبيه
3: مهبول تحك بسينة
8: شبيه الحكاية شو سمعت تو
3: مسيه مين
8: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
3: ما قلتش ما قلتش
8: مسيه ولا لنيان
3: تكلم فيه
8: مسيه ولا لنيان
3: مسيه
8: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
5: فتسيدة يا مالك يا مالك

0: Chaudre la baisse.
1: C'est bien, monsieur.
0: Si vous voulez, mon nom. Chaudre la baisse.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبدو الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.

تسقطها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا للعمل.

0: ثمانية ودرجين في إذاعة تطاوين، والموعد مباشرة مع ميتيو. أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي والمهندس أنيس الساتوري. أهلا وسهلا، صباح الخير يا أنيس.
1: صباح الفل والياسمين مدام آسيا، تحية لي كل أوفياء إذاعة تطاوين.
0: عايشك. ثالث يوم هذا فصل الخريف.
1: بالضبط
0: دخل متسللا.
1: مرحبا بي.
0: دخل متسلل من غير ما يفيقوا به. ايوا بي عايس يانيس ترى بشرنا كان سهلك
1: بشر صحيح. فما انخفاض على قليل نسبي في درجات الحراره، ولو انها ما زالت مرتفعه نسبيا، لكن مقارنه بيوم امس مثال تطاوين كانت 45 درجه، اليوم ننتظر 39 او 40 درجه على اقصى تقدير. بقيه الجهات اليوم درجات الحراره القصوى باش تكون بين 32 و 37 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، بين 38 و 41 درجة في بقية الجهات، تصل إلى 44 درجة في الجنوب الغربي جهتي توزر وقبلي مع ظهور الشيلي محليا. فيما عدا ذلك الطقس باش يكون اليوم مغيم جزئيا في أغلب المناطق، ثم تتكاثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية مع خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار لرفقة حتى تساقط محادي للبرد. الجهات المعنية بالأمطار اليوم إن شاء الله باش تكون القصرين، سيدي بوزيد، قفصة، توزر قبلي، حتى تطاوين ممكن آخر النهار وفي بداية الليل. تتفرع كذلك الخلايا الرعدية دي في آخر النهار نحو جهة القيروان، صفاقس، قابس بالنسبة أقل، المهدية وسليانة والكاف. بالنسبة للريح اليوم مش تكون القطاع الشمالي بشمال شرقية بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر عموما قليل الاضطراب إلى متموج بالسواحل الشرقية. يوم الغد الأربعاء يتواصل وضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في الوسط الغربي مع أمطار. التيارات تنتقل من القطاع الشرقي على كامل البلاد، البحر يكون عموما قليل الاضطراب، يصبح متموج آخر النهار في الشمال. الحرارة في استقرار في الشمال والوسط، تكون في انخفاض طفيف بالجنوب خاصة الجنوب الغربي. ثم يومي الخميس والجمعة مع تحول التيارات من القطاع الشمالي إلى جانب تقوي سرعة الريح، إن شاء الله درجات الحرارة بجديد تنخفض أكثر، يعني انخفاض طفيف وتدريجي يومي الخميس والجمعة. والطقس مش يكون عموما صافي إلى قليل السحب.
0: هذا طقسنا لليوم الأيام القليلة القادمة. وصيف السنة هما في العادة يقولوا الصيف ضيف، لكن الصيف هذا مول الدار. صيف السنة صيف 26
1: صراحة صيف صعيب
0: مول الدار. احنا هو اللي ولينا ضيف
1: الحمد لله، يعيذنا موجة الحر
0: ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لك، عايشك. شكرا لك يعني الساتوري على المعهد الوطني للرصد الجوي، وإلى اللقاء في مواد أخرى.

0: متابعينا معكم مستمعينا في باقة ورود الصباح اليوم الثلاثاء على شهر توقيت 18 دقيقة بعد الساعة الثامنة. فقرة ضيف الصباح هذا الصباح تأتيكم باكرا، تعرف ليش؟
1: ضيف الصباح، ضيف الصباح،
0: ضيف الصباح هو الأستاذ أحمد الكعيب، ممثلا عن مندوبية التربية والتعليم بولاية تطاوين. هل صباح خير سي أحمد؟
2: صباح النور أسي.
0: أنت ضيفا مبجلا هذا الصباح، ولكن في الأصل وأنت ولد الدار.
2: شكرا جزيلا على هذه الدعوة اللطيفة.
0: وأنا اليوم باش نضيفك على قارورة ماء بارد، على ندرته،
2: على أهميته اليوم. نعم.
0: وعلى قلم في رمزية القلم وقارورة الماء. القلم هذا على ذمتك راهو.
2: شكرا.
0: هذا مش القلم تاع الكواليس راهو، هذاك على ذمتك. القلم في رمزيته هي تمهيدا للسنة الدراسية الجديدة إن شاء الله. مبروك علينا جميعا كأسرة التربية والتعليم، على كل التوانسة، على التلامذة، طبعا على ولاية تطاوين بشكل خاص، ولاية تطاوين اللي سجلت نجاحات باهية باهية ونالت التتويج في يوم العلم مؤخرا من خلال شخص السيد المندوب الجهوي للتعليم بتطاوين سي نور الدين المقبلي ومجموعة من أبناء الجهة طبعا من التلامذة. هكا ولا سي أحمد؟
2: نعم. صباح النور، صباح الورود لكل مستمعي إذاعة تطاوين. أولا شكرا أخت آسي على هذه الاستضافة الطيبة، وهي استضافة في وقتها لأننا نتجه نحو انطلاق السنة الدراسية قريبا بعد أسبوعين إن شاء الله. نعم، في هذا السياق معناها تطاوين كما يعلم المتابعين للشأن التربوي حققت في السنوات الأخيرة تقدم مهم، وبالأرقام وبخطة جهوية للتربية للوصول إلى المرتبة التي نالتها تطاوين على سياق السلم الوطني في السنة الفارطة. احتلت المرتبة 9 وطنية في الامتحانات الوطنية، وهو المؤشر الوحيد الذي نقيس به التقدم للمشاريع التي وقع اقتراحها. المرتبة 9 وطنية بنسبة 58.62%، هذا مهم وهذا شرف لنا جميعا.
0: نعم.
2: ولعل الاستحقاق الأخير. نعم. الذي تحصل عليه السيد نور الدين المقبلي مندوبا. نعم. للتربية بتطوين،
0: وكما حكي لي هو في اتصال ربما ترتيبي قال
2: بحصوله على الاستحقاق التربوي، الوسام الاستحقاق التربوي وطنيا، هذا مهم.
0: عفوا قلت أحمد كما قال هو، قال الوسام أنا صحيح هو باسمه كمندوب طبعا، وهو المسؤول الأول على قطاع التعليم بالجهة، وهذا مهم جدا. وكما قال يختزل معناها جهود أسرة تربوية كاملة وإطارات ومؤسسات مختلفة والناس الكل، ومازال بطبيعة الحال محمول على هذه الأسرة جهد إضافي إن شاء الله في الفترات القادمة، ونتأمل أنه نتقدم مراتب أخرى بحول الله.
2: طبعا هو الوسام معناها ناله السيد المندوب الجهوي للتربية. نعم. سي نور الدين اللي نهنوه ونقول له مبروك عليك وكذا، ولكن الحقيقة أن هذه الأوسمة أو هذه الجوائز. نعم. الاعتبارية الرمزية هي في
0: تتويج
2: الحقيقة
0: للجهة.
2: تتويج لكل الفاعلين التربويين بالجهة.
0: نعم.
2: وبالمناسبة أختي أسماء اسمحي لي نحب نحييهم كل الأساتذة المعلمين الإدارة التي بقيت تعمل في الصيف. نعم. خاصة وهي تستعد لاستقبال مشروع وطني جديد.
0: نعم.
2: بوابة منها الحياة المدرسية والتي تملأ الدنيا وتشغل الناس.
0: نعم.
2: في هذه قبل العودة المدرسية منها بأسبوعين تقريبا.
0: نقطتين باش نتحدث فيهم سي أحمد اليوم، باش نقسموا معنا منهجيا حديثنا في استضافة الله صباح سريعة هذه والصباحية ماتينال شوية، مش بلاتو حوار، انت مستانس نعرفك في التحليل طبعا باع وذراع يعني. سي أحمد في الجزء الأول نهتم شوية بقطاع الابتدائي، شنو جديد في قطاع الابتدائي بشكل عام من حيث البنية التحتية، الإطار التربوي، التنظيم، ترتيب كل ما يتعلق بالقطاع الابتدائي، ولكن موجزا بطبيعة الحال.
2: تفضل. طبعا هو بالنسبة إلى المرحلة الابتدائية، وتحية لكل زملائي معنا بالإدارة المرحلة الابتدائية، يستعدون ككل سنة معناها لاستقبال سنة جديدة. تقريبا ما ثماش حاجات جديدة، كل المواعيد معناها أنجزت تقريبا، خاصة على مستوى الحركات وعلى مستوى إطار التدريس.
0: يعني الناس الكل إطار عارف روحه، كل ما ثماش كل مازال
2: ثم معناها جزء بتاع بعد معناها إنهاء كل الحركات. ما يسمى بسد الشغور. هذا في وقته بحول الله معناها في المواعيد العادية ما ثماش حاجة جديدة
0: عندما تتضح الرؤية تماما يعني.
2: طبعا وهناك كذلك معناها إحداث مدرسة ابتدائية جديدة، الامتياز معناها بمنطقة قلب إسماعيل، وهذا الوليد الجديد
0: مدرسة بمجهود شعبي
2: والله لا المدرسة بمجهود معناها الوزارة
0: ومجهود سلطة يعني.
2: الإشراف طبعا ولكن هي اللي يعنيني أنا بيداغوجيا وعلى مستوى الحياة المدرسية تعزز معناها هذا التوجه، هذه الفلسفة صراحة. التي انطلقنا معناها في اتجاهها.
0: وهي بعض الأحياء كما منطقة قلب إسماعيل من ثم أحياء في تطاوين اللي تستدعي معناتها.
2: طبعا هي في الأصل في فلسفتها تخفف على مدرسات على مدارس.
0: إن شاء الله مستقبلا حي عباس، إن شاء الله نتأملوا مؤسسة في حي عباس
2: إن شاء الله بحول الله.
0: إن شاء الله بعض الأحياء الجديدة
2: إن شاء الله معناها مدرسة الحي هي معناها فلسفة عصرية معناها ومدرسة القرب هذا مهم، وخاصة في التخفيف تخفيف تلك الصور القديمة الأقسام المكتظة التي لا تساهم معنا في جودة التمدرس.
0: شنو آخر على المستوى المعطيات المتعلقة بالقطاع الابتدائي؟
2: والله تقريبا هذا هو الابتدائي
0: معناها لكن معناها القطاع الابتدائي التتويج الحقيقة مهم جدا وطبعا مستحق لولاية تطاوين وخاصة في سنوات البكالوريا كانت مؤشرات باية وتقدم إجمالا هو تقدم مهم جدا وهذاك علاش نالت الولاية التتويج. يبقى قطاع الابتدائي على مستوى النتائج ربما المناظرات مازال شوية متواضع وهذا مش في تطاوين بركة هو في تونس كاملة ظاهرة هذه أكيد فما عمل على جودة معناها الأداء والتنفيذ في
2: هو حتى في السنوات الأخيرة أخت آسيا أنت يعطيك الصحة أولا على هذا السؤال هذا سؤال مهم وهذا سؤال يخلق العديد من اللبس في أذهان الناس وحتى بعض المتابعين للشأن التربوي
0: كيفاش احنا متوجين وفي مناظرات سيزيام ونفيام
2: سأوضح هذه النقطة بدقة
0: صحيح
2: وبوضوح
0: تفضل
2: وبشكل حاسم ونهائي لأن من دائما تعترضن هذه الأسئلة. هو التعليم الابتدائي هو جزء من المشروع بل بالعكس هو أساس المشروع وأساس تطور نتائج الجهة
0: أكيد.
2: خاصة في مستوى البكالوريا وفي مستوى الامتحانات الوطنية يقول القائل إذن أين النتائج في مستوى منظمة الدخول للمدارس الإعدادية
0: النموذجية هذا هو السؤال
2: يجب أن يعلم الجميع أن الانخراط في هذه الامتحانات أو هذه النوعية من الاختيارات أو هذه المناظرات هو اختيار طوعي واختيار معناها يختاره التلميذ
0: هذاك علاش ما
2: معناها لا يمكن أن نجبر
0: ما نخضعوهاش نفس المعايير
2: لا تخضع إطلاقا لنفس المعايير لأن هناك بعض التلاميذ الحاصلين على أعداد جيدة في وسط السنة الدراسية يرفضون أو يقول لا يشاركون
0: عكس البكالوريا اللي هي معناها استحقاق معناتها
2: اختباري
0: بامتياز معناتها وإجباري
2: إذن يبقى مؤشر البكالوريا هو المؤشر
0: نعم هو الأساس شكرا لك يعطيك الصحة سي أحمد هذا جزء أول تحدثنا فيه عن قطاع الابتدائي باش نوصل بعد شوية بعد فاصل مع قطاع الثانوي بشكل عام وبعض الهوامش المتعلقة بالسنة الدراسية الجديدة على مستوى ولاية تطاوين حسن لو تسمح ناخذ فاصل ثم نواصل مع ضيف الصباح ضيف الصباح على موجة إذاعة تطاوين تابعينا معكم في باقة ورود الثلاثاء

0: الإشهار.
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: متابعين معكم وسمعينا في باقة الصباح دائما ضمن فقرة ضيف الصباح أحسن لنا وتسمع شارة الركن من جديد ونتابعوا حوارنا مع سي أحمد كعيب حول الحياة المدرسية في السنة الدراسية الجديدة والاستعداد للعودة المدرسية بصفته ممثلا طبعا للمندوبية الجهوية للتعليم التربية والتعليم بتطاوين ومدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلتين الإعدادي والثانوي.
1: ضيف الصباح
0: سي أحمد من جديد مرحبا. القطاع الابتدائي ولا الثانوي وانت وانت وانت وانت مدير مساعد للمرحلتين معناها مهتم بالمرحلتين. انا هو اللي اكثر هكا ملفات واكثر عمل واكثر جهد. الابتدائي اصعب شويه
2: والله هي أكيد أكيد لأن الابتداء هو مرحلة التأسيس أما كل ما أنا كلها جسد
0: نفس
2: واحد نفس المشاغل نفس الصعوبات
0: نفس المصالح
2: نفس أيضا نفس المصالح هي نفسها في التعليم
0: ونفس المشروع في النهاية
2: طبعا
0: باش يكون عندنا مخرجات مرحلة تعليمية بفقراتها الكل إن كان أساسي الإعدادي والثانوي تلميذ معناها البكالوريا وقطاع الثانوي شنو جديد فيه بالنسبة للسنة هذه؟
2: الجديد هو ضم بعض المؤسسات إلى بعضها البعض دائما مواصلة في فلسفة معناها التخفيف
0: العبء
2: العبء على
0: واختزال الجهد معناها
2: واختزال الجهد وخاصة دائما يكون التلميذ هو المركز هو الأساس لأن بعض المؤسسات معناها تعاني وتستقطب العديد من التلاميذ وحتى الجغرافيا جغرافيا الجهة في بعض الأحيان تتحكم في مثل هذه المسائل. مثلا نبدأ بإعدادية ابن خلدون. إعدادية ابن خلدون تم نقلها هذه السنة
0: في الحي الإداري
2: طبعا طبعا هي
0: المحاذية للمحد
2: تطاوين اثنين تم نقلها إلى مقر المدرسة الإعدادية النموذجية
0: برمتها كلها
2: برمتها بكل مكوناتها تتحول إلى الفضاء الذي كان يتم فيه تدريس تلاميذ المدرسة الإعدادية
0: طبعا ظروف أفضل يفترض
2: طبعا طبعا إذا هناك توسعة على مستوى المكان على القاعات الفضاء بصفة عامة
0: لأن
2: المدرسة الإعدادية ابن خلدون كما يعلم الجميع هي مجتزأة من المعهد
0: من المعهد أيوة.
2: فتم تصويب هذا هو في الواقع الظروف منها دفعت إلى ذلك لأن بعض التلاميذ أولا يأتون من مناطق نائية وبعيدة من الحشانة مثلا
0: هم في غالبهم مقيمين
2: لا
0: في المقيمين
2: هو لي منا الذهاب لهذا الامتياز أيوة. لتمكينهم خاصة التلاميذ القادمين من أماكن بعيدة لتمكينهم منها من المبيت في السنوات السابقة أغلب التلاميذ مثلا من منطقة الحشانة يتنقلون ويصلون
0: ونعرفوا العبء اللي يتعرض له التلميذ في النقل المدرسي
2: النقطة التي ينتهي إليها النقل المدرسي ليست هي نقطة الوصول هذا هو للأسف بعض التلاميذ يتوغلون معناها بعد الطريق المعبدة تقريبا 3-4 كيلومتر
0: ضميت زاد النموذجي بجزء في
2: لا هو هذا مرتبط بهذا معناها وقع تنهيد تلاميذ المدرسة الإعدادية المدرسة الإعدادية النموذجية تلاميذها سيلتحقون بفضاء المعهد النموذجي بتطاوين وهو فضاء ممتاز ويحتاج لمن يعمره لسنوات طويلة إلى الأمام
0: ويليق يليق معناها بتلامذة مميزين
2: طبعاً
0: وهو محفز أيضا خاطر تلامذة فما شكون معناها من بين الأحلام نتاعو أنه يقرأ في مؤسسة فيها احنا بطبيعة الحال اساسا ماذا بينا كل مؤسساتنا تكون
2: هو مؤسساتنا تكون جميلة خاصة في تطاوين الأساسية بصراحة على مستوى البنية معناها وعلى مستوى المعمار وعلى مستوى مؤسساتنا كلها جاذبة ومهمة
0: ويبقى النموذج الجديد
2: ويبقى النموذج طبعا مميز لأنه يعني بمواصفات معناها عالمية
0: هذيك علاش قلت لك محفز معناها التلميذ اللي يحب يقرأ في فضاء مناسب ومريح ومعناتها محفز معليه كان يشتهر ويبذل وكذلك الإطار التربوي به
2: النقطة الثانية هي ضم المدرستين الإعداديتين الفارابي وحي نور أصبحت مدرسة واحدة هي مدرسة واحدة من السابق في الواقع على مستوى الواقع هي مدرسة واحدة ولكن تم الضم رسميا الآن وأصبحت المدرسة الإعدادية بحي النور
0: سؤال يشغل الناس الكل، وهذا الحقيقة معناها ديما في كل بداية عام يأرق الأولياء خاصة. هل باش نبدو السنة الدراسية الناس كل في أقسامها، ما فماش أساتذة ناقصة، ما فماش مواد ما تتقراش؟ هذا مهم جدا حسب المعطيات اللي تشتغلوا عليها المدة.
2: والله هذا المأمول،
0: هذا المأمول،
2: هذا المأمول. وسلطة الإشراف ووزارة التربية تخطط لهذا، ولكن خلينا نكون واقعيين، لابد منها. احنا وقت نوصلوا منها بنسبة 95% الى حدود 98%، تعد منها العودة ناجحة والسنة الدراسية ناجحة. راهو حضور كل اطار التدريس في اليوم الاول واليوم الثاني،
0: لا مش بمعنى اليوم الاول، لان نقصد معناتها الشهر سبتمبر،
2: لا بحول الله، لا بحول الله،
0: لا نقصدش الشهر،
2: لا بحول الله، استعدادات مبكرة
0: يعني فترة العودة،
2: وحتى على مستوى النقل وعلى مستوى الحركات تمت قبل المواعيد السابقه. أيه. وهذا جيد.
0: عملتوا فما تحسب معناها لتاثير حتى الطقس، مازلنا في موجه حراره الحقيقه على العوده، باش تكون فريمون فما ضغط حتى.
2: والله ان شاء الله، معناها انا بالمناسبه معناها ادعو معناها كل المواطنين. أيه. وكل معناها الاولياء خاصه
0: انهم يدعموا المؤسسات،
2: ان يدعموا المؤسسات وانهم يمتلكوا خطه ذكية هذه السنة لعودة من أبنائهم إلى المدارس، خاصة فيما يتعلق بالطقس والتقلبات. وأنتم في المتينة كنتم تتحدثوا على الخريف الذي خاتلنا وتوغل معنا دون أن نعلم بذلك. لابد أن نستعد لذلك، خاصة حرارة الطقس واستحاب معنا قارورة ماء للتلاميذ في أنتم تعلمون أن معناها الماء أصبح معناها عملة نادرة في بلادنا. إن شاء الله معناها ربي معناها إن شاء الله الخريف معناها جاب مع الحلول.
0: إن شاء الله مدرسنا ومؤسستنا التربوية كلها معناها تسجل عودة مدرسية بكل شروطها، بما في ذلك الماء معناها الصالح للشراب وللاستعمال زادة والنظافة وكل الترتيبات الداعمة لسير حياة مدرسية. سي أحمد كعيب مدير مساعد الحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والثانوية، كان ضيف علينا أحسن اليوم في فقرة ضيف الصباح ممثلا للمندوبية، أعطانا برشا إضافات. احنا نحبوا لطفو شوية أحسن لو تسمح بكلمات، بكلمات لكاظم، كلمات قبل كل شيء نعرف كذا واقع أسمع الكلمات.
3: شكرا. أتت من غير موعد، أتت وبين أحضان ارتمت، قالت عيوني ما غفت، تأسفت لما جفت، كونشيرت حب عزفت، تألمت تعذبت، من غير دمعة بكت، فلم أصدق قبلها تضمر كيدا.

0: روحة لم ترسم كطفلة لم تغرم الويل في استوطنت.
1: أتت كلمات كاظم بن ساهر في جديدو 2026 على إشارة توقيت 39 دقيقة بعد 8. شكرا لك أحمد، كنت ضيفا مباشرا هذا الصباح في فقرة ضيف الصباح على موجة إذاعة التطوين باقة الثلاثاء.

0: خاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم الحديث على اوبن اي اي وتخفيض الاسعار متاع الخدمات متاعها للذكاء الاصطناعي اكبر نسبه منذ انطلاقها في العمل في المجال هذا. النسبه توصل 80% والتخفيض يوصل 80%، ويشمل هذا التخفيض كل الخدمات اللي فيها علاقه بشات جي بي تي 5.6، ونسجل تراجع في سعر نموذج لونا بنسبه 80% تقريبا 0.2 دولار لكل بليون رمز ادخال، انخفاض سعر نموذج تيرا ب 20% مع اطلاق خيار معالج اسرع لنموذج سول. اكدت الشركه انه خفض التكلفه جاء نتيجه تحسينات هامه في كفاءه البنيه التحتيه ومراكز البيانات واليات التشغيل، والارتقاء بالاداره الاستدلال مش فقط تقليص امكانيات النماذج. تعكس الخطوه تحول سوق الذكاء الاصطناعي نحو البحث على عائدات ماليه مقابل الاشاده بالمنافسه وحجم الخدمات اللي نجم يقدموها للمستخدمين. منافسه كبيره كيف من جهه اخرى على الاسعار ما بين جوجل انثروبيك والنماذج الصينيه المختلفه اللي كلها تخدم في تكلفه منخفضه وتحاول تجيب اكثر عدد ممكن من المستخدمين عوضا على تقديم خدمات قويه برشا وبتكلفه غاليه برشا. من جهة أخرى يتوقع خبراء القطاع أن تدفع هذه الخطوات بتخفيض أسعار الخدمات التطبيقات الذكاء الاصطناعي ببقية المنافسين لإجراء خفض أو تخفيض مماثل في الأسعار، مما يسرع من إدماج الذكاء الاصطناعي في نطاق واسع داخل بيئات العمل والمؤسسات.
1: اكتيفيسيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.

0: متابعين معكم مستمعينا في باقة ورود الصباح لهذا الثلاثاء، وخلفية العمل اللي اشتغلنا عليها في باقة هذا الأسبوع تقريبا في مجمل الفقرات هي استعدادات العودة المدرسية، هذاك علاش كل الفقرات خذت النفس في هذا الجانب. والفقرة الموالية عطر الورد مع صابرين الوافي مدربة النوع الاجتماعي في السياق.
1: عطر الورد. العودة المدرسية على الأبواب، محفظ على الظهر وحلم في القلب. صباح الورد. اليوم الحومة تبدل، السباح يولي عنده صوت آخر، صوت صغار يجري، أمهات تستعجل كراهب قدام المدارس، وضحكات تتخلط بشوية خوف. كراتب جديدة، كراسات جديدة، أقلام، وطفل واقف قدام المراية ويشوف في روحه، يمكن فرحان ويمكن خايف شوية، خاطر اليوم العودة المدرسية، محفظة على الظهر وحلم في القلب. تتفكروا أول نهار مدرسة، هذاك النهار للأم تكون فيه فرحانة أكثر من صغيرها، تحضر المحفظة ملي، تحط الكراس والقلم والممحات، وتعاود تشوف فيهم مرة وسنين، وكأنها مش تحضر في محفظة، تحضر في مستقبل ولدها. وفي الصباح تفيق له بكري، تلبسه، تسرح له شعره، وتقول له ربي نجحك يا وليدي. يمكن الصغير ما يفهمش وقتها قيمة الدعوة، أما يكبر ويفهم اللي أمه كانت تبعث معاه للمدرسة قلبها قبل محفظته. محفظة على الظهر وحلم في القلب. أما اليوم مش كل صغير باش يدخل المدرسة بنفس الفرحة، فما طفل كرتابته جديدة، وفما طفل محفظته متاع العام اللي فات.

ما تعلموا صغارنا الحساب والقراءة لازم تعلموهم الرحمة. ما تضحكوش على صغير خاطر لباسه بسيط، ما تعيروش طفلة خاطر محفظتها قديمة، ما تخليوش صغير يحس اللي هو أقل من غيره، خاطر الصغير اللي تضحك عليه اليوم يمكن غدوة يكون طبيبك ولا معلمك ولا إنسان يغير حياة برشا ناس. والأهم ما تكسروش قلب صغير في أول طريقه، محفظ على ظهر وحلم في القلب. يا أم إذا ولدك اليوم خايف

بنتك رجعت نهار وعندها نقاط ضعف في القراية، ما تقول لهاش انتي ما تنجمش، قولها الغلط يتصلح وانا معاك وانتي تنجم تجيبها. خاطر المدرسة مش كان عدد، مش 20 على 20 اللي يحدد قيمة الصغير، الطفل قيمته في قلبه، في محاولته، في فضوله، في قدرته يقوم بعد ما يغلط. يمكن كلمة منك اليوم تكون السبب اللي يخليه غدوة ما يستسلمش. محفظ على الظهر وحلم في القلب. يا صغير يا طفل يا طفلة، اليوم انت داخل للمدرسة بكراسة جديد والكراس مازال أبيض، اكتب فيه حلمك. يمكن اليوم تحب تولي طبيبة ولا طبيب، يمكن معلمة ولا معلم، يمكن مهندسة ولا مهندس، يمكن فنان ولا فنانة، ويمكن ما زلت ما تعرفش شنو تحب تكون، ما فيها باس، المهم أقرأ، اسأل، أغلط، عاود، وما تخليش كلمة من شخص تحبطك. خاطر كل إنسان ناجح كان في يوم من الأيام طفل صغير شد قلمه وكتب أول كلمة ويمكن أول حلم. محفظ على ظهر وحلم في القلب. وإلى كل أم وأب اليوم حب نقولكم، وراء كل صغير داخل المدرسة فما قلب يخاف عليه، فما يد تحذر له، فما عين تدعي له، وفما أم يمكن حرمت روحها من حاجات باش ولدها ما ينقصوا شيء. لذلك في أول نهار مدرسة ما تعمروش قلوب صغاركم بالخوف.

تتبدل والدرس ينجم يتعاود والغلط يتصلح، أما قلب الطفل إذا تكسر صعيب يتصلح. واليوم هما داخلين للمدرسة، خلي كل صغير يحمل في محفظته الكراسات والأقلام، أما أهم حاجة يحمل معاه كلمة أنت تنجم.

نبني جيلا يصنع غدا أجمل، يصنع فجرا أجمل، يصنع وطنا أروع، يصنع مستقبلا واعدا. وهذا مهم جدا اليوم في تونس، ضروري جدا تكاتف كل الجهود في كل مكان من أجل إنجاح عودة مدرسية وعام جديد، لأن التوانسة والعائلة التونسية تعدل ديما الساعة والكرونومتر على نواميس الحياة المدرسية. الحياة المدرسية هي ساعة بيولوجية بين ضفرين هكا، في استعارة معناها للمجتمع للشعب التونسي، لأنه المدرسة هي تبقى وتظل دائما هي المصعد الحقيقي طبعا اجتماعيا واقتصاديا وفكريا، مهما كانت الظروف ومهما كانت المعطيات، وإن كان فما صعوبات وتحديات كاسحة صحيح، لكن ضروري وأكيد جدا كنا أمل أنه باش نتجاوزوها مع بعضنا الناس الكل. في تونس ليامات هذه استعداد لاحتضان الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية باك تو سكول اللي تنطلق فعاليات غدوة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة. الصالون وفقا لإفادة الاتحاد الهدف متاعه توفير فضاء للقاء وتبادل حول مختلف القضايا والاحتياطات المرتبطة بالعودة المدرسية من خلال جمع العائلات التونسية والفاعلين في المجال التربوي والمهنيين والمؤسسات مختلف المتدخلين في المنظومة التعليمية. فعالياته على 4 أيام من غدوة الأربعاء حتى نهار السبت 5 سبتمبر الجاري، طبعا في إتاحة لفرصة تتعرف على مختلف الخدمات والمنتجات والمبادرات ذات الصلة بالعودة المدرسية، إلى جانب الاطلاع على مستجدات والبرامج الموجهة إلى التلاميذ والعائلات والمهنيين في القطاع بشكل عام. منظمو الصالون هذايا يعول عليه برشا ويعتبروه مناسبة تسهل التواصل بين مختلف الأطراف المعنية بالعودة، وكذلك يطرح أبرز تحديات والاحتياجات المرتبطة بالفترة هذه، يعزز التبادل والشراكة بين العائلات والمؤسسات والمهنيين والفاعلين في القطاع التربوي. يتواصل حتى لنهار 5 النهار السبت، إذا كان واحد منكم عنده طلة العاصمة ينجم يكون موجود في فضاء الصالون هذا ويطلع على الفعاليات المعروضة بطبيعة الحال بمقر الاتحاد في حي الخضرة في العاصمة. باقة الثلاثاء مازلت متواصلة معاكم في الساعة الموانية، باش يكون عنا أجواء أخرى أكثر حيوية ومباشرة وميدانية، وميكروفون الورود باش يكون على الميدان في أكثر من نقطة. إذا بقوا معنا وانتظرونا حتى للعشرة، احنا متابعين في هذا الصباح السعيد. بعد شوية يجيكم موعد الأخبار.

0: الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. انعقدت بمقر ولاية طوين أمس جلسة عمل للجنة الجهوية الاستشارية لتحسين السكن. تم في ولاية طوين خلال السنة الدراسية الجديدة أحداث المدرسة الابتدائية الامتياز بمنطقة قلب إسماعيل، وبخصوص الاعدادي والثانوي تم نقل المدرسة الاعدادية ابن خلدون إلى الاعدادية النموذجية، فيما تم دمج الاعدادية النموذجية مع المعهد النموذجية. تم التوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو خلال زيارة وزير خارجية ألمانيا إلى تونس. يتم ابتداء من اليوم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة معادية شرق مضيق هرمز. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية ضد إيران ردا على هجومها على الأردن.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: انتهى الموجز، نبقى الآن مع معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم مع الزميل ميلود بن هلال. إليك ميلود.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا.

شكرا فاطمة، تحية طيبة مستمعينا الكرام. نبدأ معرض الصحافة من صحيفة القدس العربي بعنوان حرب واشنطن وطهران تصعيد بلا أفق. ترى الصحيفة أن تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران يعكس مأزقا متراكما سببه فشل المقاربة الأمريكية القائمة على القوة الاقتصادية والعقوبات العسكرية. فبعد أشهر من الحرب والوساطات التي لم تحقق أي نتيجة، عادت الضربات المتبادلة لتزيد التوتر في المنطقة وتضغط على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. يشير إلى أن الكيان المحتل يستفيد من استمرار الفوضى لتوسيع عملياته في غزة والضفة الغربية. الكاتب اعتبر أيضا أن التصعيد يرتبط بحسابات سياسية داخلية أمريكية مع اقتراب انتخابات الكونغرس. إلى صحيفة العربي الجديد، انتخابات الكيان سباق سياسي على حساب الفلسطينيين. يرى الكاتب أن الكيان المحتل يتجه إلى مرحلة انتخابية شديدة الخطورة، حيث يتحول التنافس السياسي إلى مزيد من الاستيطان والتهجير والتصعيد ضد الفلسطينيين. ويشير المقال إلى تصريحات وممارسات صهيونية تكشف توجها نحو توسيع الاستيطان في الضفة الغربية بالتوازي مع الاعتداء على المقدسات والأونروا والأسرى الفلسطينيين. وينتقد الكاتب الموقف الأمريكي الذي يتيح للكيان هامشا واسعا للتحرك، معتبرا أن الدعم السياسي الأمريكي ولا سيما في المؤسسات الدولية يضعف قدرة المجتمع الدولي على وقف هذا التصعيد. إلى صحيفة الشرق الأوسط، ليبيا أمام فرصة للخروج من الانقسام. يرى كاتب المقال أن ليبيا تقف بعد 15 عاما من سقوط نظام القذافي أمام فرصة جديدة لإنهاء الانقسام السياسي والعسكري، ويستند ذلك إلى توقيع ممثلين عن أبرز مراكز القوة في البلاد خريطة طريق تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عامين في ظل سلطة تنفيذية ومؤسسات وطنية موحدة. ويعتبر الكاتب أن أهمية المبادرة تكمن في اعترافها بتوازنات القوة الفعلية بدل الطرح حلول مثالية بعيدة عن الواقع. ونختم بصحيفة ليبراسيون الفرنسية التي ترى أن رئيس الوزراء الكندي اختار مواجهة سياسية مع ترامب، سياسة القوة هكذا قالت الصحيفة، وحذرت من أن الضغوط الأمريكية قد تمتد إلى تشجيع النزاعات الانفصالية في العالم. وبحسب ليبراسيون فإن مقاومة كندا للاستفزازات الأمريكية ومواجهة ابتزاز ترامب السياسي والاقتصادي شكل درسا للأوروبيين. في الختام شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: خط مباشر. خط مباشر.
1: خط مباشر.
2: خميس ببطان ابن بطوطة الأثير الراديو. خميس صباح الخير.
3: صباح النور هاتي، تحية ليك ولكل المستمعين الكرام وكل زملاء العاملين هذا الصباح. هاتي
2: رجل الميدان بامتياز خميس ببطان، وين ما فما خبر وين ما فما حدث وين ما فما معلومة إلا وتجه بحذها بحذها بجنب. اش عنا هذا الصباح على الخط خميس؟
3: نعم الصحة أولا آسيا، بالذات اليوم تحدثوا على مسألة مهمة جدا، وفي الحقيقة أكيد جهة الجنوب الشرقي وعديد المدن الكبرى في جهة الجنوب الشرقي تشهد اكتظاظ رهيب جدا على مستوى الاكتظاظ المرور لغياب أمثال المرورية اللي تتناسب مع تطور المدن في جهتنا في جهة الجنوب الشرقي. اليوم مش نتلقوا من مشروعه، والخبر هو انطلاق على المستوى الإنجاز وتدخل لإنجاز الطريقة الحزامية في مدينة جرجيس التي تأخرت كثيرا هذه الطريقة الحزامية، ومعها ارتفعت حتى التكلفة من سنة إلى أخرى. آسيا المشروع هذا باش يكون على امتداد سنتين، باش يكون على امتداد كذلك 22 كيلومتر، يربط الجهة الجنوبية ساحة العبارة الشمالية في معتمدية جرجيس انطلاقا من طريق بن قردان إلى طريق زربة، مرورا بعديد بطبيعة الحال الأحياء والمناطق المتاخمة لمدينة جرجيس ولمعتمدية جرجيس بعد تعطل كبير ومسارات متعددة ومخاض كبير. الآن انطلق هذا المشروع رغم أنه موش الرضا عليه على مستوى المقبولية المجتمعية 100%، ولكن انطلق هذا المشروع لتفوق الاعتمادات نتاعو تقريبا 80 مليون دينار. آسيا المشروع هذا ماهوش هو الوحيد، لأن إن شاء الله ينجم يخلق أسواق جديدة للمدينة مدينة جرجيس ويعطيها أجنحة أخرى للتوسع العمراني. إن شاء الله يكون توسع عمراني رشيد ولا يكون توسع عمراني فوضوي آسيا كما شاهدناه في عديد المدن. السؤال هذا والمشروع هذا يحلنا إلى مشاريع أخرى كذلك معطلة الحقيقة إلى حد الآن على مستوى الطريق الحزامية الغربية في مدينة مدنين، اللي باش تكون حسب المسار المعلن تكون انطلاقا من مفترق قصر أم التمر إلى حدود كذلك البحث الثانوي ابن سينا في مدينة مدنين على طريق تطاوين. والمسار هذا فيه إشكالات على الطريق هذا في إشكالات على مستوى الشأن العقاري صح العبارة، أو تسوية الوضعية العقارية لمجموعة من الأراضي تقريبا النسبة العظمى تم حلها الإشكال في الحقيقة، ولكن في بعض الإشكالات إلى حد الآن هي اللي أخرت انطلاق هذا المشروع الطريقة الحزامية الغربية بمدينة مدنين. نعم. اللي كذلك مدينة مدنين وانت تعرف جيدا آسيا تشهد اكتظاظ كبير برشا خاصة على مستوى الطريقة الرئيسية الممتدة من تطاوين إلى حدود إلى طريق المودية إلى جابة ثم إلى طريق المودية إلى جزيرة زربة والجرف. هذه من المشاريع الكبرى إن شاء الله اللي تخلق نوعية أخرى في مدينة مدنين آسيا. نتحدث كذلك عفوا على الطريق الحزامية اللي مبرمجة في ولاية تطاوين واللي تم فيها الحقيقة الاختيار المسار مسار الطريق الحزامية اللي باش يكون في مدخل مدينة تطاوين إلى مستوى منطقة قصر ولاد دباب، مرورا ببعض المناطق في التابعة لمعتمدية غمراسن وخاصة وتطاوين الشمالية نحكيه على تلالة والفرش وغيرها وقصر ولاد دباب ثم تعود إلى قصر ولاد دباب ومنها إلى الطريق المؤدية إلى ذهيبة ورمادة. الاعتمادات المرصودة لهذا المشروع التقديرية تقريبا 350 مليون دينار، اعتمادات كبيرة. الآن البحث على مستوى التمويل وإيجاد هذه الاعتمادات آسيا، ولكن فيه حديث على مستوى المواطنين واقتراحات من الطريق لتكون الحزامية التصرف فيها على مستوى الطرقات المحاذية صحة العبارة للوادي الكبير اللي شق مدينة تطاوين. الكثير من الناس ترى أن كان من الأجدى أن يكون الطريق الحزامية في هذه في هذا الطرقات المحاذية للوادي في مدينة تطاوين، لأن المسار صراحة باش يكون طويل على مستوى المسار الآن اللي اختاروه تقريبا أكثر من 25 كيلومتر، معناتها باش يكون المسار الطريق الحزامية. وفيه كذلك جهد كبير على مستوى التهيئة، لأن باش يمر من مناطق جبلية، مناطق جبلية تتطلب مجهودات كبيرة لفتح الطريق هذاك علاش
2: وياخذ وقت، يعني لأنه سقف الزمن مهم.
3: ما تقدر ترفع تعرف 350 مليون دينار ل 22 كيلومتر 25 كيلومتر عندك برشا تكلفة صراحة. وعلى مستوى خاصة ان مهوش باش يحل برشا الاشكال الاكتظاظ المروري على مستوى مدينة طاطاوين. هذا ما يقول المواطنين, هذا ما يقول أصحاب المهنة خاصة أصحاب التاكسيات وغيرها, لأن لو كان تم على مستوى الوادي اللي موجود في مدينة طاطاوين يكون
2: أكثر فعالية وحتى يعطي إمكانيات متاع
3: في مدينة طاطاوين
2: متاع بعض الأنشطة
3: مع مدينة جابس, لأن في جابس كذلك اكتظاظ مروري كبير, ولكن فيها موجود طريق حزامية معروفة آسيا, ولكن في زاد مشاريع كبرى تنجز على مستوى الأودية الرئيسية خاصة وادي جريعة والوادي الكبير في مدينة جابس من خلال إنجاز جسور جديدة ومحولات إن شاء الله يتم الانتهاء منها في الوقت المحدد. هي كذلك تعطلت بعض الشيء وتكون زادة متنفس كبير في مدينة جابس على مستوى الحركة المرورية بهذه الجسور الجديدة اللي تنجز على مستوى الوادي الكبير في جابس وادي جريعة وخيرة من الأودية في مدينة جابس في انتظار المشروع الحلم في الحقيقة في جهة جابس. نعرفه من المعالم الأساسية ومن الأشياء المهمة في مدينة جابس على مستوى المناطق منطقة عين سلام اللي هي سريان, اللي هي المقياس الكبير للحركة المرورية الكبيرة اللي موجودة في مدينة جابس. في مشروع على مستوى تهيئة هذه المنطقة منطقة عين سلام حتى تسهيل بها الحركة المرورية تتنفس أكثر المدينة مدينة جابس باعتبار أن المفترق الموجود
2: هو الحنجرة تقريبا حنجرة المدينة
3: آسيا اللي فيه 8 أنهج يؤدي إلى 8 طرقات أو 8 أنهج رئيسية في مدينة جابس.
2: شكرا لك خميس, انت خذيتنا الأكثر من طريق والأكثر من طريق حزامية وسيارة والكل مع بعضها, وانت ولد الطريق خميس يعيشك, يعطيك صحة على هذه الإضاءات المهمة جدا.
3: كنت انتظر أنت بسألني آسيا على مسألة أخرى مهمة, الطرق الحزامية مهم جدا, ولكن الحالة اللي موجودة في الطرقات في وسط المدن صراحة في كثير من المدن في جهتنا في جهة الشنوب الشرقي معناتها الطرقات متهالكة بنية أساسية, معناتها تشوف في وضعية سيئة جدا على عديد الطرقات في وسط المدن في جهة الجنوب الشرقي في
2: والأحياء المستحدثة زادة لي فما معناها توسع عمراني مؤشر معناها بلديا ولكن دون ما تهيئة موازية والمفروض هي الخدمات الأساسية هذه تكون مسبقة معناها للانتصاب العمراني اللي يحدث وتطور. أعطيك صحة خميس, أنا نعرف اللي أنت ديما في لحتك معناها ومحين للمعطيات وبطبيعة العمل الميداني اللي تقوم به والجهد الكبير, كل الشكر على هذه الإضاءات المهمة في خط مباشر لليوم. أنا باش نهزك في الأغنية أنت وسادة المستمعين للطريق أخرى بصوت بالتي, طريق المطار لكن في مشية ورجعة, رحلة ذهب وإياب ما نبقاوش غادي, طريق المطار.

0: 20 دقيقة بعد 9 وميكروفون البرنامج مرة أخرى في الميدان وفي متابعة للخط اللي اخترنا نشتغل عليه اليوم في باقة الصباح استعدادات العودة من زاوية أخرى مهمة جدا وتشكل فقرة أساسية جدا في أنشطة استعدادات العودة. الميكروفون مع فيروز جباهي. صباح الخير فيروز، أهلا وسهلا، وين باش تاخذينا؟
1: صباح النور لك أنت، صباح النور للناس اللي تسمع فينا الكل عبر موجة إذاعة تطاوين، والزملاء الأحسن والكل المجموعة اللي موجودة معك اليوم في تأمين ورد الصباح. أنا قلت باش نبدأ بمشاكة صغيرة، نسألك العودة المدرسية أول عام قريتي فيها عام قديش؟ بعدين تفكرت اللي أنت مربية، معناها كل عام عندك عودة مدرسية.
0: صح، كل عام العودة نعيشوها، عشناها وإحنا تلامذة وعشناها مع صغارنا ونعيشوها مع صغار الناس كل عام متجددة، وهي كل ميلاد من جديد واحد يبدأ يستنى فيها، رغم مش صغير بركة يبدأ يستنى، حتى المعلم والأستاذ يبدأ يستنى رغم الراحة متاع الصيف ومتعتها، ولكن يهزك الحنين للعودة. يلا
1: صحيح، في الحنين للعودة وفي أجواء العودة. أنا موجودة في تطاوين المدينة وتحديدا في مكتبة الأمل ياسين مورو في وسط تطاوين، وطبعا المكاتب الأيامات هذه تعيش أجواء العودة المدرسية بين الكتب اللي موجودة، الكراس المدعم، الكراس العادي، كل مستلزمات العودة المدرسية، وطبعا الأجواء أكيد أجواء ما بين البيع والشراء وما بين الكتب اللي موجودة الكتب اللي مش موجودة. سياسين صباح النور.
2: بخير.
1: الأجواء عندك في المكتبة من وقتش بديت اليوم وظهر كل يوم في الأيام هذه في مناطق متصاعد في البيع وفي الأشياء؟
2: طبعا سيدي، من نمشي في الأسبوع الثاني من بعد، عادة من بعد 15 أوت تبدأ سيدي نطاق الرطيب شوي بشوي، ولكن تو ماشي وتصاعد، يعني ماشي الحمد لله الولي ولا واعي أن سيدي حضر الصغير نتاعها سيدي قبل بجمعتين، ما عادش كيما قبل كنا سيدي في آخر لحظة، مع أن سيدي الخوف أن ما يلقاش المواد اللي حاجته بها، دونك سيدي حتى الوزارة وقت اللي هبطت القائمة نتاع
0: الكراسات
2: اللي يحتاجها كل تلميذ في كل سنة، ساعدت على فهم معنا شنو المتطلب وشنو تقريبيا، وتم ديما نرجع أن المعلم هو سيد الموقف، هو اللي يحدد مستلزمات التلميذ لسنة كاملة.
1: الكتب الكل موجودين لكل المستويات في المكاتب التونسية، وإلا ما زال فما نقائص في بعض المستويات؟
2: لا لا لا لا لا، هذا باب فيه حديث كبير ياسر، يعني انتو سنوات نحن في المكتب، هذه السنة صراحة تامة اكسبسيونال، في العادة معنا في العادة في الوقت هذا 80-70-90% من الكتب موجود، السنين نقص فادح نقص فادح. سيدي دوري زي ما لها الجمهورية التونسية يعطيني مستوى سنة ثالثة ابتدائي تلميش كتاب، الثانوي كيف كيف، دوزيام بريمير وديزيام وتروزيام وكاتريام ما تماش، في السنوات الأخرى ديما كل سنة تلقى عنوان اثنين نقصي تزود متأخر ياسر ياسر ياسر، وإن شاء الله ربي يسر نوصلنا على 15 معناها يوم وعد، وأنا قبل 15 توجد كتب كل، لكن بالنسق هذا يا ذنوبي كان نوصل لعمل حشر.
1: خلينا نسألك على الكراسي المدعم، في العادة أكثر حاجة عليها والأولياء يحبوا أنه يعرفوا معلومات بخصوص هذه الكراسي المدعم، متوفر وإلا حتى هو في نقص؟
2: لا لا، في نقص، كراسي مدعم ديما في نقص، يستحيل أن تجد معنا كراسي مدعم معنا في متوفر، يا والله العظيم حدث كان معنا إدارة وإذا كحكومة وإلا كسلطة إشراف، هل لبان هنا كل عام كراس مدعم يا خويا؟ وحدنا في العالم كل واحد كراس، لان ثم اونغريناج كبير ياسر ما بين مكتباجي وما بين المواطن، يعني تجي من مكتباجي وقت يجي البروفيسور سيدي يقول لك ما تاخذ كراس مدعم الا ما تاخذ منها سيدي ما شاء الله من كراسات سيدي الاخرى، وتجي بعتالي في مواجهه مع المواطن يقول لك انا ما عنديش سيدي ذاتي، هي انا اللي خذيت وعطيت معناها رهنت بكمبيالات، كيفاش باش نخلصهم؟ كيفاش باش نخلص يعني معناها تحط لي في اونغريناج واحد لنا هالكراس هذه سيب علينا من الكراس مدعم سيدي اسمه سوم مثلا سيدي معين في كراس مدعم وسوم معين في كراس حتى سوم في الوسط ترتاح الناس الكل
0: شنو بربي المارج نتاع السوم فيروز بين ناخذ كراسه ناخذ مثلا كراسه 28-24 ولا
1: 24 المدعم بقداش والعادي بقداش؟
2: كراسه 24 المدعم يصير 18%، الكراسه العاديه 18%
1: والمدعم
2: 430 فرنك الكراسي سيدي معناها سيدي 48 من 3000 سيبر الى 950 ملي من المدعم. الكراسي 72 من 4800 4200 4200 من 72 الى 1400 المدعم. انا ثم فرق كبير ياسر. المواطن عنده الحق يخذ بشيخ اذا كان عنده صغيرات وكل قسم يطلب وبرشا صغار بي. لكن بالنسبه لي ناخذ الكراس المدعم الا ما ناخذ اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف ما نجيبش نعطيك. يقول لك ما نجيبش نعطيك عندك كوتا معين كوتا معين تاخذها والكوتا هذيك
0: ما تخدمكش ما تخدمكش ما ترضيلكش ما ترضيلكش الحرفه نتاعك الكل بمساواه
2: عادله. لا لا ما ترضيش بالعكس ترهنك ترهنك ومعناها تخليك معناها بعتلي في ازمه معناها في راس الشر وقت اللي انت عملت كمبيالات في صحات كمبيالات باش تخلص خليك في ازمه انك ما توصلش باش تخلصك
0: الفوليسه. باهي تشوفونا شويه ايجابيات لحداكم هكا.
1: اي شويه فما هديه من عند ياسين مولو من عند مكتبه الامل. لكن قبل ما نعلنوا على الهديه اسيا اللي موجوده حتى نعاونوا الناس اللي تسمع فينا حتى نكونوا ايد مع ايد باش نامنوا عوده مدرسيه جيده. فما فما مواطنه وبنيه تقرا صباح خير باش ناخذها على الطايره. انا ما سقتش معها باش نسالها شنو مستواها صباح خير.
3: ترازين شمسار
1: الكتب موجودين
3: موجودين
1: الوالد معاك
3: اي هوا
1: ربي يفضله لك حاج بخير شفتكم الصباح مع ياسين في نقاش شنو تشرو شنو ما تشروش. بالنسبه لك عندك انا البنيه اللي في التروازيم ولا عندك صغار اخرين؟
4: لا عندي بنيه واحده اللي في التروازيم ولا شيء
1: وتحب ترضيها جايبها معاك حتى
0: يدلل فيها
1: الحاجات اي حتى تاخذ الحاجات على كيفها
4: بطبيعه الحال لازم تاخذها على راحتها.
1: وكيفاش لقيت الاسوام السنه مقارنه مع منوي؟
4: والله احنا ما زدت دخلنا تو نشوف
0: الاسوام
4: اما ديما بحوالها ديما في متناول حتى كان فما شويه زياده ولا حاجه ديما بروبورسيونيل على على التضخم على الواحد ما قدري شهرين تاع الموت
1: ان شاء الله ربي يفضلها لك وان شاء الله بنجاحي صح عايشها. هذه شويه اجواء المكتبه اسيا باش نرجع لسي ياسين وعندنا ثلاثه محافظ من عندك سي ياسين لثلاثة من الفائزين اللي نعلن عليهم نهار الجمعة آسيا.
0: نحافظ بعبيتهم فيروز
1: هو يقول لنا أعطيني فكرة على الهدية اللي حبيت تقدمها لمستمعي إذاعة تطاوين اليوم.
2: والله هنا هدية وقت اللي باش نقدمها معناها تبيع الفرع محفظة باش نعطيها للصغير معناها كاملة من الأولى حتى الأستاذ ما يحتاج خلال السنة الدراسية كاملة.
0: جايتك صح.
2: لا كيف من نشوفش
0: لا لا ما غير ما تحرجيه فيروز.
2: ما غير ما
0: المهم أنه المهم أنه المحفظة بمستلزماتها من كتب وكراسات وأدوات يعني.
2: يعطيك الصحة فوالا.
1: مش وحدة آسيا راهم ثلاثة ما شاء الله.
0: أها
2: جايتك والله ماذا بيا تمشي كلمة هذاك
0: هذا كرم حاتمي صباح.
2: العائلات المعزه ولا حاجه كيما انا ما يقدروش بشي حاجه على الاقل نعاونوهم
1: ان شاء الله. اش باش نعملوا اسيا؟ المقترح انه اي انسان يجي لمكتبه ياسين مورو مكتبه الامل الاثنين انطلاقا من اليوم والى غايه صبحيه الجمعه الصباح ياخذ رقم ويخلي اسمه و ثم وبعد نعملوا تيراج وصور ثم قرعه باش تصير الجمعه على الهواء مباشره ونعرفوا شكون الثلاثه اللي باش ياخذوا ثلاثه مدعات اللي فيها ثلاثة مدعات المحافظة ثلاثة محافظ بمستلزماتها من عند سي ياسين مورو بارك الله فيه.
0: باهي خليني نوضح حسب ما فهمت من عندك ومن عند ياسين. إذا كل حريف يدخل المكتبة من هنا حتى نهار الجمعة باش يتسند له رقم من واحد حتى لوين يوصلوا يتحطوا في حصالة مغلقة ما تتحلش بالكل. نهار الجمعة أنت تمشي بسرعة تعمل جارية تجيب الحصالة ونحلوها في الاستوديو نعملوا تيراج وصور ونعنوا على ثلاثة الفائزين بالهدايا نقول جيدا هدايا معناها هي ولكن معتبرة معناها مشكور جدا يعطيك صحة ياسين ومكتبة الأمل ثلاثة محافظ معناتها بكراساتهم بكتبهم بأدواتهم كيف ما كان المستوى نتاع الأتلام ذا اللي باش يتحصلوا عليهم اللي احنا التوا ما نعرفوهمش شكون باش يكونوا بطبيعة الحال.
1: وان شاء الله مبروك عليهم مسبقا هاكا مكتبة الأمل الاثنين عند ياسين يجوا يخلوا الأرقام نتاعهم وان شاء الله بالحظ والتوفيق للجميع.
0: يعطيك صح. شكرا فيروز. بصفة عامة وصف لنا الحركة في السوق وانت في ساحة الشعب نعرف
1: فما حركية فما امبوتياج شوية في السيارات وفي العربيات
0: لا تحس معناها فما تلامذة فما أولياء فما قضية متعودة معناها انطلقت
1: طبعا طبعا طبعا السوق ما شاء الله منور بكل مستلزمات العودة المدرسية. إن شاء الله بركة سخنة.
2: إن شاء الله سخنة بركة تيح شوي.
1: إن شاء الله ربي برد علينا والناس الكل تقضي قضيتها وتكون عودة مدرسية في ظروف جيدة للجميع إن شاء الله يا آسيا.
0: شكرا لك فيروز على تأمين هذه النقطة الخارجية لباقة ورود الثلاثاء. يعطيك الصحة وإلى اللقاء الجمعة الجاية. مازلت باش تواصل معنا في باقة الجمعة.

0: متابعين معكم مستمعينا في ورود الصباح وركن الآن شيخنا في زيارة لعيادة طبية ضمن عيادة الصباح.
1: عيادة الصباح. عيادة الصباح. عيادة الصباح.
0: في عيادة الصباح هذا الصباح باش نهتموا بالعين أو العيون وما أدراك ما العيون. نعرفوا في ختام موسم صيف حرارة مرتفعة أثناء أكيد فما برشا قلق وبرشا مشاكل في علاقة بحاسة البصر وبالنظر وبالعيون وسلامتكم إن شاء الله. وباش نفهموا المواضيع هذه كيفاش نتعاملوا مع العين في عقب الصيف كيفاش نستعدوا للخريف اللي نعرفوا ديما زاد الخريف فيه تقلبات في الطقس وهذا نجم يأثر خاصة على الصغار على الشباب وكبار السن والناس اللي عندها بعض الأمراض كما السكري وغيره. مع الدكتورة سهام بن عبيد أخصائية أمراض وجراحة العيون. صباح خير دكتورة نورتينا.
2: صباح خير أختي آسيا، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة تطوي.
0: دكتورة وقت اللي نقوله صيف نقوله حرارة مرتفعة وهذا يشكل في حد ذاته معناه واحد من الأسباب اللي تنجم تمثل قلق كبير برشا بالنسبة للعيون هكا ولا؟
2: هكا يعني الحرارة تنجم تكون سبب في انتشار بعض الأمراض العيون خاصة عند الصغار والكبار عند كما قلتي عند بعض الأمراض المزمنة زادة تكون معناها تزيد من خطورة الأمراض هذه حتى كي تكون بسيطة ساعات التهاون تنجم تسبب في مضاعفات خطيرة بالنسبة للعين.
0: نعم بطبيعة الحال وإحنا قادمين زاد على موسم خريف أكيد فما توصيات فما معناها بعض المعطيات التحسيسية والتوعوية اللي تنجم تفيدنا بها ضمن هذا الركن عيادة الصباح اليوم اللي نهتموا فيه بالعيون. شنو تنجم تفيدنا دكتورة في هذا السياق؟
2: والله باش نحكوا اليوم على الرمد المرض هذايا اللي ينجم هو مرض معدي. هو المرض هذايا مش مرض خطير أما ساعات التغافل عليه بعض الأسباب بعض الفيروسات نجم تكون تسبب خطر على العين.
0: نعم.
2: يكون عندها مضاعفات خطيرة إذا كان ما وقعش العلاج التشخيص والعلاج بصفة مبكرة. ساعات التهاون ساعات أخذ أدوية مهيش المناسبة تنجم تكون
0: أي بطريقة عشوائية معناها من غير
2: مضاعفات خطيرة. الرمد هذا موجود هو المرض معروف معناته هو
0: اللي مفروض احنا في مفروض معناتها تجاوزناه ولكن مع كل خريف لابد أن نسجله بعض الحالات هكا.
2: أي ثم حالات ما زالت موجودة مش بصفة كبيرة أما ساعات فما معناها نوعية متاع فيروسات تنجم تسبب في العدوى والعدوى تكون بصفة كبيرة ساعات إذا كان من ناخذوش الاحتياطات اللازمة وديما الوقاية خير من العلاج.
0: هي
2: الواحد لازم ديما ياخذ احتياطات أي مجموعة من الاحتياطات باش ما يقعش الانتشار السريع والكبير للنوع هذايا نتاع المرض.
0: وانت تحدث دكتورة وحنا نتابعه ديما في الاعداد للركن هذايا المنشورات العلمية في بعض المجلات المتخصصة في العالم ومؤخرا ميديكال اكسبريس في موقعها الرسمي معناها تعلن اكتشاف يثير القلق فيروسي تسمى CMNV معش معنى التعريب متاعه كيفاش يكون. المهم انه الفيروس هذا يعتقد انه يقتصر على الأسماك وبعض الكائنات البحرية قد يكون مسؤول على حالات متزايدة في التهاب العين وارتفاع ضغطها في المعطيات اللي تقدمها المجلة هذه تقول أنه المرض المعروف بارتفاع ضغط العين الفيروسي المزمن يتميز بأعراض مثل الالتهاب الشديد وارتفاع ضغط العين، وهي حالة تنجم تأثر على الرؤية إذا ما تعالجتش. معناها المهم أنه دراسة شملت عدد معين من المرضى تقريبا 70 معناها خضعوا للدراسة هذه، والعلماء عثروا على جزئيات فيروسية داخل أنسجة العين مع تطابق جيني بنسبة تقارب 99% مع الفيروس الموجود في الحيوانات البحرية، وتبين أنه الجزئيات لدى الأشخاص الأصحاء معناها يعني لم تظهر الجزئيات هذه، وهذه عزز فرضية ارتباط الفيروس بالمرض. عموما اللي حبيت نقوله أنه مش فقط تكلم المرض التقليدية، رأوا العين اليوم معرضة لأمراض مستحدثة.

0: الطفرات ثم بعض الطفرات
1: بعض الطفرات ولاحظوا بعض انتشار المرض هدايا. أما دينا نقول التشخيص المبكر والأدوية المناسبة هي اللي تنجم تقي الإنسان من المضاعفات الخطيرة تنجم تسبب في نقص النظر في مضاعفات خطيرة على القرنية، والقرنية هذه معناها في قرح القرنية
0: وبعدين نعم. وإحنا ما زلنا في شبكة صيف دكتورة لو سمحتي، معناها حتى معناها بعض الإضافات كانت تسمح. نعرفوا اللي يصير فيه مناسبات وفيه استعمال للمواد التجميل خاصة بالنسبة للنساء والفتيات، والعين معرضة لبرشة استعمالات ساعات ما هيش مدروسة ومواد كيف ما جاء، وهذا من شأنه يأثر على العين ولا؟
1: هي يلزم الاستعمال الشخصي لمواد التجميل معناها ما يلزمش
0: التداول نتاعها.
1: الاشخاص يستعملوا نفس مواد التجميل هذاك ينجم يسبب في انتشار، خاصه الفيروس هذا ينتشر بسرعه والعدسات اللاصقه. العدسات اللاصقه اذا كان وقع استعمالها بطريقه غير صحيه تنجم تسبب حتى في عمل
0: وهذا خطير وما يقعش التعهد بها كل يوم معناه. شنية التوصيات اللي تقدمها لنا بعجالة هكا برقيا، واحد اثنين ثلاثة أهم التوصيات باش نحافظوا على عين سليمة ونظر 100% وصحة جيدة بالنسبة لحاسة البصر؟
1: أهم هي الوقاية للعلاج خاصة عند الصغيرات في المدارس في رياض الأطفال. ديما نركزوا على غسل اليدين بشكل متكرر، يعني خاصة كي واحد يمشي للمدرسة الأماكن العامة، تجنب فرك العين ولمسها إلا بعد غسل اليدين، عدم مشاركة كما قلنا العناصر الشخصية مناشف اليد الوجه أدوات التجميل
0: الغسول الصابون كل شيء معنا برش حاجات الكل ما هو شخصي
1: متاع
0: وحتى النظارات زادة نظارات شمسية خاصة معناها
1: النظارات الشمسية تكون تقينا من أشعة الشمس اللي هي قوية عندنا خاصة هنا في الجنوب، وعنا زيادة الرمد متاع الحساسية زيادة ما ننسوهش خلاف الرمد متاع الفيروس والبكتيريا، عنا الرمد متاع الحساسية اللي ينتشر خاصة عند الصغيرات، ضرورة تجنب الأشياء اللي تنجم تسبب في الحساسية كما الغبار كما حبوب اللقاح كما الغبار متاع الحيوانات زيادة الصغيرات اللي يبدأ عندهم حيوانات في الدار
0: في الدار قطط
1: يديهم زي ما يتجنبوا معناتها الالتصاق المتكرر مع الحيوانات هذية.
0: نعم بصفة عامة
1: من أهم النصائح اللي نجموا نتجنبوا بها الرمد متاع العين.
0: نعم دكتورة سهام بن عبيد أخصائية أمراض وجراحة العيون، يعطيك صحة نورتينا هذا الصباح في هذه الفقرة عيادة الصباح بهذه الإضاءات اللي قدمتي هنا، وكتحية ليك وتحية إلى كل الأطباء التوانسة اللي قاعدين يقدموا في مجهود كبير برشا، وإحنا نعرفوا اللي الأطباء هم فخر تونس الحقيقي. نقدم الغنية هذية لليلى نظمي حبيبي دكتور، غنية طريفة وحلوة هكا باش نشكسك بها دكتورة، وطبعا كل زملائك في القطاع وغير القطاعات الأخرى غير العيون في عيادة الصباح اليوم الثلاثاء ضمن باقة الصباح. يعطيك صحة دكتورة سيام.
1: يعيشك أختي آسيا ونتمنى الصحة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله شكرا لك.

طريفة ليلى نظمي في واحدة من طقطقات الأغنية الخفيفة والحلوة والطريفة. سلامتكم إن شاء الله في باقة ورود الصباح لهذا اليوم. باش نختم تقريبا بعرض لواحد من بعض المواعيد اللي تنتظم ليمة هذه والمنتظرة, وبعد يومين بالضبط تحديدا نهار 3 من شهر سبتمبر الجاري حتى للنهار 5 المؤتمر الدولي 9 للجمعية التونسية لسرطان الأمعاء الغليظة والمستقيمة عفانا وعفاكم الله, تنظم الجمعية لأول مرة في الجنوب وتحتضن مدينة جرزيس بحضور نخبة من الخبراء التوانسة والإقليميين وكذلك الدوليين مختصين من الجمعية الدولية لجراحي الأمعاء الغليظة والمستقيم, الجامعيين وأطباء في عدة اختصاصات. طبعا هذا يوفق إفادة رئيسة الجمعية, وكذلك التظاهرة العلمية الدولية هذه هي طبعا تظاهرة هامة تهدف إلى مناقشة أحدث التطورات في جراحة القولون وعلاج أورام الجهاز الهضمي, تبادل الخبرات والتجارب بما يفتح المجال بطبيعة الحال أمام الأساتذة ورؤساء الأقسام والأطباء المقيمين وطلبة الطب للتكوين وتنمية مهاراتهم ومعارفهم وإثراء التجارب وتعزيز التعاون العلمي بين تونس والمؤسسات الدولية. تظاهرة مهمة من شأنها أن تدعم التنسيق بين مختلف الاختصاصات المشاركة في علاج هذه الأنواع من الاختصاصات معناها من الأمراض. وبطبيعة الحال في البرنامج عدة محاضرات, وخلال الأيام القليلة القادمة أكيد نكونوا في المتابعة للفعاليات والاطلاع على الجديد بخصوص ربما بعض الأطروحات اللي تقدم خلالها. يكفي أنه نعرج على أهمية انتظامها في جرزيس بالذات وفي الجنوب, ومنتظر هو جرزيس في السنوات القادمة أنها تكون حلقة من حلقات القطب الجامعي بالنسبة للجنوب الشرقي, لأنه كما سبق قدمت لكم في حلقة سابقة من الورود حسب إفادة رئيس جامعة جابس أنه ملف انضمام جرزيس إلى الخارطة الجامعية ببعض المؤسسات الجامعية والطالبية أكيد على الطاولة توضع جاهز معناها للدراسة وللقرار. وإن شاء الله في الأشهر القادمة نستقبل بعض الأخبار والمعطيات الجيدة والإيجابية بهذا الخصوص, وتعزز بالتالي جرزيس بقية النسيج الجامعي المكون للخارطة الجامعية. وإحنا نفرح بكل مولود جديد في الخارطة الجامعية لفائدة الطلبة ولقرب معناها المؤسسة التدريس الجامعي من طلبتنا. بالتوفيق للجميع. تقريبا مع بعضنا البعض أثثنا باقة الصباح كحسن ما يكون بمرافقة زميلي حسن المحمدي هذا الصباح, وكيستعد به للخروج خاطر رفع المظلة السعفية الأصيلة على راسه باش يختم معايا زاد هو مشوار الصباح, مع تحية لكل الزملاء مفتاح في الكواليس, الزملاء في قسم الأخبار فاطمة ميلود وكل خيان في مختلف وحدات الإنتاج والبرمجة الإذاعية, فيروز أيضا كانت معايا في النقطة الخارجية, خميس ضبطان, وأنا نجدد التحية لمستمعي هذه الباقة, وأخص بالتحية العطرة زميلتي لامعة بن عثمان اللي عوضتها في موعد الثلاثاء, إن شاء الله أكون وفقت في ذلك حتى ترجع لكم باش تختم معكم تقريبا شبكة الصيف, ونحن نستعد لشبكة جديدة إن شاء الله تكون موفقة وإن شاء الله تكون خفيف ظل عليكم زادة في هذا الموعد الصباحي المباشر. إذن أجمل تحياتي أنا أسيا من أمام الميكروفون, واخترت لكم واحدة من أحلى الأغاني الطربية في كوبلي قصير لعزيزة جلال, أنت خليتني أعشق الدنيا.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تم في ولاية تطاوين خلال السنة الدراسية الجديدة أحداث المدرسة الابتدائية الامتياز بمنطقة قلب إسماعيل. تحتضن جزيرة جربة يوم 7 سبتمبر 2026 تظاهرة بيداغوجية حول موضوع التكوين البيداغوجي المستمر داخل المستشفى ببادرة من المستشفى الجهوي الصادق مقدم بجربة، ويهدف هذا اليوم إلى دعم التكوين الطبي المستمر وتحسين قدرات الإطارات الصحية في مجال التأطير والتكوين. تم التوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو خلال زيارة وزير خارجية ألمانيا إلى تونس. قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتيا اليوم أن بلاده تمتلك احتياطات كافية من العملات الأجنبية على الرغم من العقوبات الأمريكية، وذلك بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكية أن طهران ترد بعنف لأنها تخسر الحرب الاقتصادية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط.

breakfast pod. اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. مواجهة الفرق التونسية ضمن دورة التمهيد الاول للمسابقات الافريقية، البداية يوم الجمعة من خلال كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بملعب الطيب المهيري بصفاقس. الترجي الرياضي الجرجيسي بعد 20 سنة يعود للمسابقات والاجواء الافريقية ويستضيف ديامبرز السنغالي انطلاقا من الساعة 33 دقيقة بتحكيم للطوغولي محمد مصطفى أكاكبو. الهيئة المديرة لفريق الترجي الجرجيسي أعلنت عن تخصيص 1000 تذكرة للجماهير الرياضية بمدينة صفاقس وذلك بمناسبة المباراة. وأكدت هيئة العكارة أن التذاكر ستكون بسعر رمزي 10 دنانير وذلك لتشريك عشاق كرة القدم وأحباء الترجي الرياضي الجرجيسي، كما ستخصص دعوات مجانية ساقعت توزيعها بالتنسيق مع هيئات فرع كرة القدم بصفاقس. باقي المواجهات بالنسبة للمسابقات الأفريقية، كأس الكاف أيضا يوم السبت بنيجيريا، شوتينغ ستار النيجيري انطلاقا من الساعة 4 يستضيف نادي الأسفاق التحكيم الكاميروني يانيك فودوبوا. في رابطة الأبطال يوم السبت برادس انطلاقا من الساعة 7 نادي الأفريقي جولي بالمالي التحكيم التوغولي بيير

0: تحكيم على تونسي حاضر في هذا الدور من خلال كل من أمير لوسيف لمباراة دوري أبطال أفريقيا بين المريخ السوداني وباور ديناموز الزيمبابوي، فرج عبد اللهوي لمواجهة أسكو دي كارل توغولي وأسيك ميموزا الإيفوارية. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ صدر أمس أن قد منحت النوادي التي لم تتمكن من إيداع ملف انخراطها للموسم الرياضي 26-27 أو التي لم تستكمل الوثائق الضرورية لتسوية ملف الانخراط طبقا للفصل 25 من القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة القدم تمديد في الأجال، وذلك إلى غاية يوم الخميس 10 سبتمبر الجارية. في الرابطة الثانية تعلم الرابطة كل فرق الرابطة الثانية أن عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة المحترفة الثانية الموسم الرياضي 26-27 ستجرى بعد غدوة الخميس انطلاقا من الساعة منتصف النهار بأحد الفضاءات الفندقية بتونس العاصمة، ويعتبر هذا البلاغ دعوة لكل النوادي المعنية للحضور. في الرابطة الثانية التي حدى الرياضي بتطوير الهيئة المديرة والهيئة التسييرية تم تمزيز صفقات عودة الحارس زياد الغانمي بعقد لمدة موسمين بعد فسخ عقده مع فريق جمعية مجرين، والجناح حسام بن مليحة أيضا لموسمين لاعب كان الموسم الفرط ينشط مع جندوبة الرياضية وهو ابن النادي الرياضي الصفاقسي. الشبيبة الرياضية القيروانية انتداب مجموعة من اللاعبين حسام الحبيبي مدافع محوري، صبري الزيدي لاعب رواق، حسن المسعدي متوسط ميدان، وعلي الفريوي حارس مرمى. أكدت مصادر صحفية مغربية أمس أن نصر الدين النابي المدرب التونسي للرجاء البيضاوي المغربي قد قدم استقالته من تدريب الفريق على خلفية صراعه حول طريقة العمل مع المدير الرياضي لفريق الرجاء البرتغالي ماتياس. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة التطوير،
3: إذاعة التطوير،
2: صباح الألحان مع فاتن.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، بكم مستمعينا الكرام إلى موجز 11 صباحا للأنباء. قامت جمعية جليج للبيئة البحرية بجزيرة جربة بإعداد خريطة تفاعلية للمنشآت المائية العمومية في إطار مشروع فسقيتنا، وقد تم حصر 212 منشأة عمومية مائية في المنطقة. فتحت اليوم جمعية الأمل للتوحد بمدنين باب الترسيم للأطفال من ذوي طيف التوحد للالتحاق بمراكز الكرامة التابعة للجمعية لسنة التربوية 26-27 بداية من يوم 15 من سبتمبر الجارية. أعلنت وزارة التربية عن رزنامة السنة الدراسية 26-27 و2000 مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة إلى التلاميذ يوم 15 من سبتمبر الجارية. تم توقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو خلال زيارة وزير خارجية ألمانيا إلى بلادنا يوم أمس. تحتضن مدينة صفاقس من 23 إلى 25 من شهر أكتوبر القادم تظاهرة اقتصادية وعلمية ذات أبعاد سياحية وثقافية حول تثمين وتسويق زيت الزيتون التونسية، تنظمها جمعية تونس الزيتون بالتعاون مع عدد من الشركاء التونسيين والأجانب. سجلت نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7% خلال شهر أوت 2026 مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من شهر فيفري 26 و2000 إلى غاية شهر جويلية 26 و2000، وذلك وفقا لبيانات إحصائية نشرها البنك المركزي التونسي. دوليا استشهد اليوم 4 فلسطينيين على الأقل فيما أصيب العشرات بينهم نساء وأطفال جراء هجوم مكثف شنته طائرة مسيرة صهيونية على منطقتي الكتيبة والأنصار غرب مدينة غزة. وتزامن القصف مع أنباء عن إحباط محاولة صهيونية لتنفيذ عملية خاصة في المنطقة يعتقد أنها استهدفت اغتيال أحد قادة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة. قال الرئيس الإيراني اليوم أن إيران ستتعامل بالمثل على الفور إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت الموقع في شهر جوان الماضية. بعد الفاصل ركن البلاغات. بلاغات. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. وضع البريد التونسي على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظا رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معالم التسجيل الجامعي عن بعد لسنة الجامعية 26-27 و2000 وفق بلاغ نصره يوم أمس. وتمثل هذه المحافظة الرقمية دينار والات وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال لخلاص معالم التسجيل الجامعي دون توظيف أي معالم إضافية، وذلك من أجل تسهيل عملية التسجيل الجامعي عن بعد حسب البريد التونسي. كما وضع البريد كذلك مركز النداء 1828 على ذمة الطلبة عبر الخدمة عدد 2 للإحاطة بهم والرد على استفساراتهم وتقديم كافة الإيضاحات ذات الصلة بالتسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية المقبلة. أعلنت وزارة الداخلية يوم أمس عن إطلاق خدمة رقمية جديدة بالشراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين. وأوضحت الوزارة أن الخدمة متوفرة لفائدة المواطنين التونسيين، كما يمكن استعمالها لاستخراج مضامين الولادة لفائدة أبنائهم القصر شرط أن يكونوا مسجلين على المنصة عن بعد. وللتمتع بهذه الخدمة يمكن للمواطنين الدخول إلى منصة الخدمات على الخط للحصول على الخدمة الرقمية عبر الرابط e/bawaba.tn أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة كود كيير. وأضافت الوزارة أن الدخول يكون في مرحلة أولى عن طريق التسجيل باستعمال معرف الهوية الرقمية، وأن المطلب يحال مباشرة على البلدية الأصلية التي تم تسجيل الولادة فيها مع إمكانية متابعة مختلف مراحل معالجة المطلب عن بعد عبر المنصة ذاتها. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك إنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: شبيك الطو؟ اش نجر تحت موك صحيح؟
3: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش. شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
0: صحربشك هو اش بش يعملولي؟
3: يخي مخك فيك لا توسى. قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد. بس عندي زطل سلعة فيه. عبقت عندي سين تبرل نبيع بيه وطلف الحديد. ايه هاي انطلق.
4: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين.
5: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي.
6: ايه يا ولاد الفم يا بي
7: طيب يا ولاد طيب وكورا
6: ايه مشاش المهرجان مشاش المهرجان.
4: مالك لبس عليك شعامل شبي خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان. ساعة ما خيبها بلاصك والله. انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله.
8: ايش هي زطلة؟
4: زطلة؟ ايش فيه؟ مهبول؟ تحب بسينة؟
7: ايش فيه الحكاية؟ شو سمعت تو؟
4: مسيو مين
7: قلت مسيو ولا ليه ولا ليه مسيو هو قسمت تقول في الزطلة
9: ما تقولش ما قلتش
7: مسيو ولا لنيان
9: تكلم فيه
7: مسيو ولا لنيان
9: مسيو
7: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيو
6: فتسيدة يا مالك يا مالك

0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: حكاية تجيب حكاية.
2: إذا نحكي لك حكاية،
3: تعال نحكي شوي نحكي.
1: وحديتنا خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة،
3: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة.
4: نخدم خياط خشبية والبرنوس والجبة كل شيء،
1: حجرة على حجرة وسعفة.

0: هكا الدنيا
1: الدنيا هادي ياسر بزاف
2: وهكا الدنيا تبنى درجة درجة درجة درجة
0: الدنيا تمسك بيها أي هموم لبعد نرميها دي الأفراح بالكل
2: هي تجيب حكاية مع هادية والهام وفوزية وابتسام حكاية جيب حكاية.

0: مرحبا مرحبا بكم مع سلامتكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا عبر موجات إذاعة تطاوين وين ما كنتوا. كل نهار ثلاثة في حكاية تجيب حكاية 10 دقائق بعد الحداش حتى شلمانتي ساعة نورتونا اللي تسمعوا فينا ومعدلين الموجة معانا فيها الصيفية نسمة بحرية محلية. توصلنا اليوم بعد موجة الحر الحمد لله يا ربي إن شاء الله يديمها علينا نعمة أحفظها من الزوال. فنقولوا مرحبا نورتونا اليوم نواعم ما شاء الله الليكيب كله نساء ما شاء الله خمسة نساء اليوم منورين البلاتو خمسة وخميس عليكم نورتونا صباح النور الهام
1: صباح النور هادية صباح النور لضيوفنا ابتسام رشيد سيد المستمعين اليوم زاد 1 سبتمبر جينا بالنسمة البردة
0: الفاتح من سبتمبر
1: ربي برد علينا وإن شاء الله شهر يدخل علينا بالخير بالصحة بالسلامة
0: حسينة طوال برشا جويلية وقوت طوال برشا
1: خطر سخانة خطر سخانة هذيك
2: عليش في المعاناة بطوالت
0: صحيح. والله مع المعاناة بس هو صباح النور وصحة الكونجي والتفرهيدة
2: صباح الفل يعطيك الصحة مرحبا بكم ومرحبا بالضيوف مرحبا بالمستمعين رشيد على السلامة منورنا منورين ما شاء الله عليكم ولا منورات
0: هاي الحمد لله مادام الطقس باهي النفسية ترتاح الناس كلها تتنعش هكا وتقضي امورها وتتفرهد وتعدل الموجة معنا رشيد بوزاخر اليوم مرحبا بك رشيد وثم لامنا كيف زاد في غرفة هاتف نحيوهم مستمعينا وما كنتوا ديما معدلين الموجة معنا في حكاية تجيب حكاية

0: تصفيقة كبيرة، تصفيقة كبيرة على ضيفتي محليهم روحهم خفيفة اليوم منورينا سارة مليح وحنان مليح. مرحبا بكم، نورتونا، أهلا وسهلا بكم. نقولوا سارة وحنان مليح، نقولوا الجو متاع العروسات، نقولوا هكا جو الكسوة، جو برشا حاجات هكا تتحضر في أيامات العرس، وإحنا مازلنا في موسم العروسات ومازالت رابخة. أنا نقولوا ليلة ما فماش بكري احنا نتناقشوا، هم اثبتونا العكس تماما انه الفروحات ما شاء الله، لانه الفروحات هذه ولات تتحضر في عند ناس ذوي اختصاص. يعني اليوم سارة وحنان بحذانا منورينا اختصاصهم انهم يحضروا الكسوة، يحضروا الخطوبة، يحضروا توسكي فانمون تاع عرس وفروحات بصفة عامة. مرحبا سارة،
1: عايشك، مرحبا بك هادي، ومرحبا بابتسام والهام وشي معز، مرحبا بك
0: رشيد.
2: مش اسمها هادي اما يوتي حتى
0: اسمي ظهر في معز
3: مدام معز معز
2: معز مدام مع خمسة انتي وليت معز
3: يولي معز.
0: قول لي معز ظهر فيها صاحب الكسوة اللي باش تحضروها اليوم ولا لا؟
2: صاحب الكسوة متاع أمس.
0: نورتونا إذا اليوم معنا في الحصة باش نحكوا على خدمتهم، تحضيرات يعني ليفنمون، كل ايفنمون يحضروها وراها تعب وراها جري وراها مصروف وراها برشا حاجات أخرى ومسؤولية كبيرة، خاصة كما قلت الهام. فالتفاصيل هذه كلها طو نجو نحكو عليها بعد، ولكن المواضيع متاعنا زادة مستمعين اللي تنجموا تشاركونا فيها كما استنستوا برشا مواضيع نحضروا هلكم. نبدأ بأول موضوع معنا لليوم. اليوم شنحكو على الغرام الأكبر للتوانسة في فصل الصيف وفي فصل الشتاء وعلى طول عام، ماذا بينا الموضوع اللي يعمل الجدل كل عام، موسم التخفيضات، موسم التخفيضات الدورية ولا السولت في تونس. السولت الصيفي انطلق تقريبا رسميا نهار 7 أوت، ثلاثة جمعات توا كاكا مسولد كاكا ثلاثة جمعات المفروض يتواصل على امتداد 6 أسابيع بالنسبة للتخفيض، يعني متقلش على 20%. لكن العادة السؤال اللي يطرح نفسه، يا ترى السولد في تونس بالرسمي فرصة للمواطن باش يرفه على جيبه ويقضي قضية العودة المدرسية، خاصة وإحنا على أبواب العودة المدرسية، ولا حكاية فارغة والتخفيضات تطلع مضروبة كي العادة في برشا بلاي، ولكن راه فما ناس تلتزم بالسولد، ولكن فما 80% خلينا نقولوا ماهوش ملتزمين. تعمل لي ابتسام بيدها هيك فيه عليه. اليوم باش نحكوا، اذا قلت على الموضوع هذايا، فما محلات محترمه تلتزم بالقانون وثما وتعمل تخفيضات حقيقه، باش تنجم تصرف المخزون نتاعها ولا تتصرف فيه، لكن في نفس الوقت اعوان المراقبه الاقتصاديه في وزاره التجاره يسجلوا كل عام مخالفات تهم البيع المشروط او التخفيضات الوهميه. المستهلك التونسي لهنا ذكي ولازم لازم زادة يثبت في السعر القديم والسعر المشطوب، لازم يكونوا الزوز موجودين على البلاك اللي محطوطة على السلعة أكا، ولا لازم تشوف السوم الأول تشوف السوم الثاني والسوم المشطوب والسعر الجديد. من حقه زادة راه المواطن يطلب الفاتورة يقارن، زادا من حقه، لأنه لهنا نتغذوا برشا على موضوع أنه ترى وريني نشوف صحيح السعر ولا مش صحيح، نشوفوا نسلموا الامر يعني على كل ورقه اللي مكتوبه على اللبسه ولا السلعه اللي معروضه. السولد مش لازم يكون زاد مرادف للاستهلاك الاعمى خلينا نقوله، ولا شراء حاجات مش مسحقينها بمجرد انها رخيصه. راهو ساعات نشوفوا كانوا سولد هي اشري اشري اشري اشري وانت في غنى عنه، ساعات ما ترجع لهاش القطعه ولا اللبسه ولا ما تتمسش صحيح، ومن بعد تتخرجها في فيدريسينغ ولا
2: فيدروني.
0: اذا في اسبوعين بركه من شهر اوت الوزاره سجلت 3826 مخالفة اقتصادية في الأسواق، منها 2186 مخالفة كاملة تهم شفافية المعاملات، يعني فما تلاعب بالأسعار، فما محلات تبيع من غير ما تشهر السعر للمواطن هذه حسب مصادر رسمية. أما في خصوص السولد نحكي عليه، الوزارة هبطت وعملت تفقد 1503 نقطة بيع منخرطة ورفعت 48 مخالفة صريحة واشترها 24 مخالفة بسبب عدم الإشهار. غير مجرد انك ما عملتش احنا عندنا بلاكه فيها تخفيض بنسبه كذا كذا، هذيك زاد مخالفه لل
2: للقانون.
0: خاطر لهنا كما قلت لك يحطك القطعه وما تعرفش قداش تسوى اسومها الاصلي قداش، وين بعد التخفيض قداش. لان 8 مخالفات كامله بسبب التخفيضات الوهميه ما تمش. أكو شفتوا التخفيضات رأي وهمية ساعات، يعني مواطن عينك في راسك وانتي تعرف خلاصك الأرقام هذه تثبت إلا لأنه لازمك تثبت، لأنه فما تلاعب ساعات والمقاطعة والتبليغ هما السلاح الوحيد. راو من خافوش وقتين فما رقم أخضر نجم نبلغه على المخالفات هذه، نحمر وإحنا نحمو غيرنا ونحمر الاقتصاد متاعنا زادا كيف كيف، لأنه القانون التونسي يعطيك الحق باش تدافع على جيبك وتكون انتي بيدك المواطن الرقيب. الهام
4: ينجم يكون السولد فرصة بهادية طبعا وضيوفنا وسيد المستمعين، إذا كان نخرج رواحنا من دائرة الاستهلاك المفرط اللي نحن على طول العام تشري اللي تحبه واللي يعجبك، وهذه شفتها وهذه وسومها مناسب، وها معناها تلقى روحك طول العام وانت تشري في الحوايج ليك ولعائلتك، في النهاية كي تجي فرصة فعلا متاع التخفيض تلقى روحك بتنجمش مع زحمة المناسبات مع الصيف بطبيعته مصروف ومع الوضعية العامة ككل، مع ميزانيتك هل تسمح وإلا لا. هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا كانوا هو فعلا تخفيض
2: بالضبط،
4: مش القطعة تكون بمئة دينار تولي بمئة وعشرين ويقول لك ليه هذاك هو تخفيض، نجم تكون فيها مغالطات حتى كيحط لك الأسعار هذيك، نجم تكون فيها مغالطات للإنسان اللي ما يعرفش وما يتبعش، لأنه ديما عندنا حكايتك الزحمة نمشوا نلقوا معناها زحمة وفما تخفيض وشو ما نثبتش أنا في القطعة هذيك تستحق فعلا السعر هذي ولا لا، هل أنا يلزمني نشريها وفعلا راني باش نستعملها وإلا لا، هل هو التخفيض مناسب وإلا هي أسوام خيالية كأني معناها شريتها ماهيش في التخفيض وإلا لا. هذا الكل إذا كان فعلا نحن واعيين به وصلنا للدرجة هذية، وقتها تنجم تقرر وتحدد ميزانيتك وتنظم روحك وتشري إلا في الأوقات متاع التخفيض.
0: وما ننكروش أنه راهو السولد بالحق راهو تفرهيدة وفرصة لبعض
4: الناس
0: تخصص ميزانية إنها باش تشري لوازم صغارها حاجات ربما تسحقهم شتاء جاي صيف جاي تسحقهم تشري على بكري كما يظهر لي سارة، أنتم زاد تسحقوا السولد موسم السولد يعني تشيلوا برشا حاجات ربما تخبوها في البوتيك نتاعكم في اللوكال نتاعكم باش تسحقوها في الصيف الجاي.
1: هي ديجا سلعة العام الجاي تو شريت برشا
0: يعني حضروا على بكري
2: بالنسبة لي أنا باش نزود السادة المستمعين والمواطن التونسي ككل بالأرقام وإلا العناوين والإزادراس اللي ينجم يلجئ لهم في حال أنه معناها لاحظ أنه فما مخالفة من المخالفات، أنه ينجم على الرقم الأخضر اللي هي أول حاجة وأسهل حاجة تنجم تعملها، تليفونك ديما في يديك، تطلب الرقم الأخضر لوزارة التجارة اللي هو 80 100 191. الخط هذا مخصص لتلقي شكاوي المستهلكين على امتداد كامل أيام الأسبوع. كلمهم وتعطيهم اسم المحل وعنوانه بالضبط ونوع المخالفة، مثلا أنه ما عملش إشهار اللي عنده سولد، مثلا أنه كونه مثلا حط رقم معين اللي هو سعر معين اللي هو ما هوش أصل،
0: حتى بمجرد أنك طلبت بفاتورة ما حبش يعطيك فاتورة تنجم تبلغ
2: أي مخالفة وأي سلوك ما هوش معناها سوي من البائع ولا من التاجر تنجم تبلغ على الرقم الأخضر اللي قلنا 80 100 191. فما زاد الإشعار الإلكتروني، إذا أنت مغروم بتكنولوجيا تنجم تدخل مباشرة الموقع الرسمي لوزارة التجارة ولا عبر التطبيقات والصفحات الرسمية المخصصة للتبليغ وتعمر استمارة الشكوى في دقيقتين من زمان، ما تخوش برشا من وقتك. الإدارات الجهوية للتجارة إذا المخالفة كبيرة وعندك مؤيدات بالطبيعة ما فيهمش لا غبار عليهم، تنجم تتوجه مباشرة لأقرب إدارة جهوية للتجارة في ولايتك، في كل ولاية بالطبيعة عندنا إدارة متاع تجارة، وتقدم الشكوى الكتابية متاعك لمصالح المراقبة الاقتصادية. شنية شروط بالشكوى متاعك تأخذ ولا تتاخذ بجدية وتتعدى معناها بسرعة، اللي هي الفاتورة أو التوصيل تيكي. السلاح الأول متاعك
5: هو الفاتورة ديما أطلب الفاتورة أو وصل الشراء وثبت فماشي السعر القديم والجديد لأنه الإثبات القانوني الوحيد اللي يخلي أعوان المراقبة يتحركوا المحل ويثبتوا ويثبتوا في دفاتر الأسعار متاعه هو الفاتورة متاع المحل. التصوير للتوثيق إذا لقيت لافتة فيها تخفيض وهمي أو سعر مشطوب ومكتوب فوقه سعر أغلى صورها بهاتفك. التصويرة هذه تعتبر مؤيد به ياسر يعاون الأعوان وقت المداهمة والتفتيش. هذه الثانية.
0: نعم.
5: والثالثة أنه ما تخافش من البضاعة لا ترد ولا تستبدل. هذه اللي ذلونا بها التجار الحكاية
0: هذه يقول لك لا ما نبدلش ما نرجعش ما نبدلش
5: بالضبط اللي هو حقك ومشروع ليك كونك شريت قطعة باش ترجع يا سيدي ما جتنيش نطيشها انا ولا كيفاش نعمل انا فلوس تمشي هكاك حرام. فهذه لافته غير قانونيه بالمره. القانون التونسي يفرض على التاجر في فتره السولد نفس شروط الضمان ونفس العيوب المصنعيه ومن حقك تبدل والا ترجع القطعه اذا طلعت مغشوشه والا فيها عيب مخفي
4: على اساس ما تبطلش فما سلوك زاد ما تعرف
5: تبيع هذاك. اسمعني انت طالب حق ما يلزمكش تجيب الحق على
0: روحك ما عليه لازم لسنين يعني
5: بالضبط. احنا كي نحكيو هكا يا راه المواطن يلزم زاد ملتزم بالوقت اي مش يقعد بها 15 يوم بعد يجي يقولوا راه كان بدل
4: ما يساعدش ولا ما حسيش بها ولا ضبطنيش.
5: يا سيدي باش ما نخرجوش من الحصه ويدينا فارغه خلينا نعطيو المستمعين نصائح سريعه وقصيره تخليك تلعبها ذكي في مواسم التخفيضات.
0: أيوة كيفاش
5: ألا وهم أعمل قائمة مسبقة اكتب الحاجات اللي بالرسمي مستحقها ولا مستحقتها لبسة متاع خدمة أدوات مثلا بيشات مصغار بدريات وكذا وما تخرجش على الليسته هذيك زادة يلزمك تلتزم بها
0: تبدأ تشري
5: تحسب روحك صايم ما يلزمكش تزيد حتى حتى شيء حتى شربة مالة
4: ولا حلوة
5: أي به نثبته في اللافتة متاع السعر اللي هو القانون يفرض كتابة السعر القديم والجديد بالنسبة للتخفيض
0: بوضوح. دي ديما نذكروا بها
5: اي اخاطر شفت فما برشة تجار وحشى البعض تبدا اللافتة الاصلية موضوعة موجودة معناها على القطعة يعمل عليها تيكي والا يكاموفليها بكوريكتور ولا بحاجة دكوت نجم تشوفها انت ويكتب بالستيلو هذاك ديجا ممنوع
0: ممنوع.
5: تجنب الايام الاولى والاخيره ما تمشيوش فيك الدعكه بالزحنة. اللي ما تلقاش فيها كيفاش
4: ما تفهمش شنو اللي باش
5: تتمهمش تتمهمش سردو احنا النساء عندنا يدينا هكا يبدو ياكلوا هيك هيك هيك نتاع هبال عرفت نتاع عندنا نهم
4: موجود
5: بالحق عندنا نهم رهيب للشراء رغبه
0: في كل شيء
5: نحاولوا البنات نسيوينات
4: نوسعوا روحنا الكلب ربح
5: تنفسوا مليح قبل ما تدخلوا المتجر قولوا لا
4: وحده
5: مش نحكم في اعصابي انا مندوش
0: نزيدك نقطه اخرى ميساج هنا لك نساك يمد لك المصروف راجل
5: زوجك المصروف اذا مد لك اذا مد لك
0: راهو احسب اشطر الفلوس راه باش يفقوا في جيبك
4: هما يمدوا باش هما ما يشروش راه ما تنسيش باش هو يهرب على الزحمه وعلى الجوج
0: يعطيها هي
5: واحنا البنات عايشكم
0: وانت هنا عينك ميزان
5: وسعوا بالكم يهديكم ربي
4: استثمروا استثمروا
5: وهي فيها حكمه برشا راهي
4: استثمروا في الفلوس
5: استثمروا في الفلوس ويربوا نفسهم زاد على الجيم شوية رجعوا واحنا شوية لتالي ننضبطوا وانه في الاول ما زالت برشا الدنيا داخلة بعضها والعباد دق بلحق وفي الاخر باش تلقى كان حاشاكم وحاشا قدركم نقولوا احنا بالعامي كل سقطة متاع سقط المتاع معناها ما الديشي متاع ما عادش نلقوا
4: الكلمه
5: فرزت سي واعرف حقوقك البضاعه المبيوعه في السول تتمتع بنفس حقوق الضمان والعيوب المصنعيه ومن حقك تبديلها حسب سياسه المحل.
0: التزمنا على الاخر اليوم
5: التزم عايشك كله من الراس عايش
0: هذه النفسيه بعد الكل نشوف كيفاش ترجع ليتو
4: اي منوره
5: والله يا ساره راني ديما هكا ما هو هادي راهي ديما
4: والله ما نجمش نعيش ان شاء الله عليك ولا بعد الكل
5: وتتني
0: مشيت بالجون سيترون ولا باستيل حاجه الالوان هذيك جاتنا بالروز
5: يلو باتر هذاك اسمه اصفر اصفر الزبده
0: اليلو باتر
5: يلو باتر اي
0: هاكم السيترون جينا للمحل
5: تبدلوا الاسامي هادي تبدلوا معاد شيء قاعد كيما قبل
0: سيترونات
5: اما سيترون بالله توا ولد زبده مع السيترون
4: غالي السيترون
5: غالي السيترون وين الزبده مفقوده

0: اي هذه ملايح للافراح. اذا اليوم اشهار مجاني لك بمحكم انك ضيفتي فعلى عيني وراسي، لانه كي نحكوا على عرس ومولى العرس يبدا خايض، يقول لك ترتيبات نحبها مريقله، الحاجه اللي عملتها نعطيها قيمه، نخرجها كومي الفو، نخرجها بالكدا مزيانه، توهر
1: رطوبه،
0: تشرف تشرف. فنحكيو على الخدمة اللي تخدموا فيها سارة، أعطينا فكرة عندك قديش في الدومين هذايا، من وقتاش بديت وكيفاش جاتك الفكرة باش تبدأ مشروعك؟
2: والله الفكرة بدت بزحكة ولعبة،
0: هاي هذيك هي الباهية،
1: أفكار ناجحة هكاك ديما يبدو.
2: قاعدين أنا وحنان أختي وكل شيء، قلت لها شقولة، قلت لي هيا
0: نصدمو.
2: هاي نصدمو ديجا عندنا جراج معناها فيه وين تسكن.
0: أي
2: قالت لي شقولك نعمل هنا، قلت لها مريقله.
0: اي
2: هكا هو
0: الماديات موجوده. الماديات موجوده والحمد لله.
2: لا والله اول مره الماديات معناها
0: على قدها،
2: على قدها.
1: اما هاكا كخطوه اولى،
2: ايه
0: ما باش نشجعك انسى اللي تسمع فينا
1: ساعات
0: حاب عندي مشروع نحب نعمله، ما عنديش فلوس منها. ها شوفوا مثلا
3: اما الغرام موجود، الغرام موجود،
2: موجود. اي لا لا موجود، والتشجيع موجود زاد.
0: ايوه
2: التشجيع ديجا اللي نحكي معاه تلقى يشجعك ديريكت.
3: هاي به حاجه به.
0: اي وكيفاش الخدمه نتاعكم تو؟
2: شفتي الخدمه بتاعنا، عندها خطبه، عندها كسوه.
1: اعطيني مثلا، اعطيني مثلا. انا جيت قلت لك انا عندي صداق اليوم، شنو تنجمي تحضري لي؟ انا ما عندي حتى شيء، ما حضرت حتى شيء، انت شنو تنجمي تحضري لي مثلا؟
2: باهي شنو نجم احنا علينا الكانستروات، يكلمني مولى الفرح وكل شيء، انا نهار فلان الفلاني عندي كذا، باش نجيب لك الدبش وكل شيء قبل بنهار باش تعملي لي ديكوراسيون تاع امريق. وقتاش انت حاجتك؟ يقول لي انا مثال حاجتي نص نهار باش نمشي في الليل. ديما نقول له جيب لنا قبل بساعتين
1: باش تلحق وقتكم،
2: اقل حاجه قبل بساعتين تلقى كل شيء حاضر. فما شكون يقول لك مثال عشان نهزهم قبل بنهار يوريهم للعائله نتاعو وكل شيء عادي، ما عندنا حتى مشكل. كهو
1: متسهلين في الحكايات هذه؟
2: لا لا عادي، لا لا عادي، ديجا كليوناتنا كل فرحانين وكل شيء.
3: يطلب منك مرات ما عرفش يعني، يحب ديكور معين، يحب الوان يعملها، عنده فكره، عنده حاجات هو شايفها يجيب لك مثلا بتوع الناس ما شاء الله اليوتيوب
2: شفتي
3: انستغرام، يجيب لك هو يقول لك انا نحب كيما هكا، حب الديكور بتاعي كيما هكا،
2: يجيب لك هكاك. وفما شكون يجي يقول لك نجي يلزمني انا نختار الكنستروات انا اللي باش يعجبوني، وفما شكون يقول لك لا اعمل لي انت على كيفك، المهم نحب حاجه باهيه. وفم شكون يجيب لك كسوه فيها برشة درا قداش منقطع، يقول لك لا انت نسقي وانت اعملي، ولا يقول انت اختاري لي انت نسقي لي الحاجات اللي عجبتك على الاخر تعمليها، والاخرين خليهم لنا في الفاليز. هكاك
1: هذه هذه
4: حتى الفاليزات مقربطه زين
3: مزينه،
1: شيء
3: منظر محلاه.
0: وهنا تجي نقطه مهمه برشا، هي الثقه.
1: صحيح
0: مش بالسهل انه يجيب لك
1: ويقول لك جهازي كل شيء مع
4: الجهاز ذهب راه
0: اي مستحيل
3: انا اي حد يجيك معناها هو مش واحد بركه بشقي، معناها يلزم قوه تركيز كبيره ومسؤوليه كبيره وضمير حي، هذا حوايج هذا حوايج العائله الفلانيه، معناها كل شيء لازم مرتب وعارفه روحك
0: ليه شنو. ومع هذا بالوقت يضر يقول لك انا راني حاجتي بها نص النهار، يعني كل شيء
2: صحيح. دي سنه صارت لنا، صارت لنا ضغط ضغط، مش عادي تبدا الكسوه نتاعها مخاجه لربع، تجيني العشرة تلقاني نخدم في جوزك بالله بالله، وتبدا سيرتو مراك
1: كبيره بالحاجه خاطر هي بيدها تبدا مضغوطه،
2: نبدا مضغوطه لدرجه في الاخر نقول لها باهي
0: الناس الكل تخرج فرحانه.
2: اي باش الناس الكل تخرج فرحانينه،
1: هذيك الحاجه الباهيه اللي عندنا لهنا في تطاوين هاديه. عندنا ميزه في شخصياتنا، سورتو كي تجيك مراه كبيره ولا راجل كبير
0: لازمك تفرح بها،
1: حتى تكون انت ما تنجمش، راه ما تنجمش، ما فيكش نفس، ما عايش بنيتي يرحم والديك، والله بنيتي ما عندناش وقت، باهي حاجه ما
2: يسمحش برشا كبير. حتى كنسترو وصلت ما عندي حتى كنسترو، خرجوا كل وتجيني تقول لي تصرفي لي، نولي عندي شكون معناه يخدموا في نفس الخدمه،
0: قالوا
2: باش نتسلف منك باش من وصلنا نخدموا هكاك.
1: وحلو التعاون هذا بين بالرغم
2: اللي هما
1: كانوا الشريفه يعني بالرغم اللي يقول لك صاحب
3: منافسه حره
1: صاحب كيفاش هما يقولوا
2: لا والله
3: هي ما يلزمش تكون هكاك،
1: هما بالعكس هما يتعاملوا مع بعضهم،
2: لا
3: لا يتعاملوا مع بعضهم ويتعلموا من بعضهم ويضيفوا لبعضهم
1: بالضبط ويهزوا بعضهم
3: كي
1: تستحق هي تكلم
2: تقول لها راهو كذا. وديجا هكا هو اللي صار سنه انا عندك انا وميمه عبد الواحد، هزت مني برشا هزيت منها برشا.
0: تحيه لميمه، تحيه لميمه، خلينا نسمعوا شويه حنين. الخدمه في الكواليس تضري كلها عليك انت،
4: الخ
0: صار ظهر في الوجه وحنان هي اللي في الكواليس
4: تجيني كان في الوقت الخرام
0: اما محليك بك زوز اخوات تتعاونوا
4: لا متفهمين على الخر الحقيقة
3: ان شاء الله
0: مهم برشا جانب الاشهار والتصوير والمونتاج يساعد برشا في الخدمة متاعكم يظهر لي
4: امي تعب والنسبة لي هي اكثر
3: تركيز برشا
4: تحب للتركيز انا ديجا وانا نقول لك مشكلتي تو نطلب منهم اسمح فما برشا ما زلت ما عبطلهمش الخدمه نتاعهم
0: يحبوا
4: والله الطول
0: عايله فلان
4: والله يا هادي عندي 15 فرح ما زالوا مش هابطين لتو
3: فمش شكون يعاونكم على الاقل في المونتاج
4: لا الحق كان انا صار
0: ايه ما شاء الله عليكم تبارك الله عليكم مازال الحديث يطول معكم مازال تحكياتنا كالعاده متواصله في حكايه تجيب حكايه
5: صورك بالعير انت لولا في تطاوين في تطاوين اصاله واسلوب
0: ما شاء الله هصالة أسلوب وتزيين هكا
3: لول شعار ولا
4: تحية للفنان مصباح الجندلي على الغناء أي
3: تحية لي
0: أي شفت تم تعاون زادة بين حتى الفنان لازم صوته يخرج هنا في التصوير متاعكم
4: اي اكيد
0: باهي والله جميل نمشي معك نمشي مع شكون نمشي مع ابتسام هيا ابتسام شنو حضرت لنا اليوم كمواضيع اخترتها
3: والله هي حضرت لكم عندنا مؤتمر دولي الجمعية التونسية لسرطان الامعاء الغليظة والمستقيم أيوة. ان شاء الله ربي يعافينا الناس كل
0: طبعا ان شاء الله السلامة للجميع
3: ويشفي الناس كل اللي مرضى المؤتمر هذايا تحتضن ولاية مدنين بداية من 3 سبتمبر إلى 5 سبتمبر 2026 مدينة جرجيس بالذات معناها من ولاية مدنين تحتضن الأيام هذه كما قلت لكم من 3 إلى 5 سبتمبر 2026 أشغال المؤتمر الدولي التاسع للجمعية التونسية لسرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم اللي تنظمه الجمعية لأول مرة بالجنوب التونسي باش تجمع التظاهرة هذه نخبة من الخبراء التونسيين والإقليميين والدوليين ومنهم مختصين من الجمعية الدولية لجراحي الأمعاء الغليظة والمستقيم الجامعيين بالطبيعة وأطباء في عدة اختصاصات التظاهرة هذه هامة جدا على خاطر هي تهدف لمناقشة أحدث التطورات في جراحة القولون والمستقيم وعلاج أورام الجهاز الهضمي وتبادل التجارب والخبرات مما بطبيعة يفتح المجال أمام الأساتذة ورؤساء الأقسام والأطباء المقيمين وطلبة الطب للتكوين ولتنمية مهاراتهم ومعارفهم وإثراء التجارب وتعزيز التعاون العلمي بين تونس والمؤسسات الدولية فيه انفتاح معناها كبير على العالم ككل باش يتم تقديم عدة محاضرات ودروس خلال أيام المؤتمر الثلاثة باش تتناول مسائل علمية مختلفة ذات أهمية بالغة ومنها جراحة القولون والمستقيم الروبوتية وطب الأورام الدقيق والعلاجات المختصة والعلاج المناعي لسرطان القولون والمستقيم إلى جانب العلاج الجراحي والمتعدد الاختصاصات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنظير والابتكار التكنولوجي والتدريب الجراحي. الدكتورة زويري أشارت إلى أنه سرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم يسجل تزايد كبير في عدد الإصابات في تونس على غرار بلدان العالم وهو مصنف كثاني سرطان يصيب المرأة بعد سرطان الثدي والثالث لدى الرجال بعد سرطان الرئة والبروستات مبرزة أن من أبرز أسباب النمط الغذائي من أبرز أسبابه بطبيعة هو النمط الغذائي والإقبال على الأكلات السريعة والمصبرات وغيرها. ذكرت زادة الدكتورة أهمية التقصي المبكر في التخفيض من عدد الإصابات بهذا السرطان مع أهمية الوقاية من خلال الابتعاد عن الأكلات الخفيفة وتعاطي الرياضة واستهلاك السمك الأزرق والسردينة بالخصوص لتقوية المناعة حسب قول الدكتورة. تعمل الجمعية التونسية لسرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم اللي تم تأسيسها منذ سنة 2015 على الحد من حالات الإصابة بهذا السرطان من خلال الجانب التوعوي عبر تنظيم أيام تحسيسية للتقصي المبكر حول سرطان الأمعاء الغليظة والتوعية بمخاطره وسبل التوقي منه خاصة في مارس الأزرق والتشجيع على البحث العلمي في المجال ودعم المرضى وتسهيل نفاذهم إلى العلاج والأدوية.
1: تحصلت رئيس الجمعية الدكتورة خديجة زويري سنة 2025 على الجائزة الإفريقية الأولى للبحث العلمي في العلوم الطبية في اختراع توصلت إليه لأول مرة في معالجة سرطان القولون باعتماد الذكاء الاصطناعي، وهو واحد من 3 براءات اختراع تملكها هذه الجراحة التونسية صاحبة المسيرة الحافلة بالنجاحات في اختصاصها الطبي. ديما ننسى توانسة ما شاء الله في جميع المجالات رائدات وناجحات
6: خاصة في العلوم،
1: وفي العلوم ما شاء الله تبارك الله عليهم، والله في كل المجالات ما شاء الله، معناها المرأة التونسية تبارك الله فارغة روحها وفارغة بلاصتها، خاصة في المواضيع اللي كما هكا كما قلت الهام في العلوم اللي هو حاجة مهمة على الأخر.
0: بطبيعة مهم برشا الموضوع اللي طرحته اليوم ابتسام، لأنه بدأت الأرقام مفزعة جدا جدا جدا في تخوف. تونس تخوف في أمراض السرطان عفوا الله الجميع، لأنه هذه الكل أنت قلتها نقطة مهمة وقالتها رئيس الجمعية، أهم حاجة هي التوازن الغذائي بالضبط. والحاجة اللي قاعدة تدخل لبدننا وعايشين بها وقوتنا اليومي وقوت صغارنا بالضبط. لأنه هذيك هي أهم نقطة لازم نركزوا عليها، وهم يظهر في المؤتمر هذا يمشي يركزوا عليها برشا بالضبط. الحقيقة لابد أن نعمل وقفة تأمل كل الباحثين، وخاصة مهم برشا كما المؤتمرات هذه اللي باش تصير ذري غدوة بعد غدوة في مدنينا،
1: بعد غدوة من 3 و 4 5 سبتمبر بالضبط.
6: نكملوا طبعا في الموضوع هذا ضيوفنا والسيدة المستمعين. وفقا للتقرير العالمي الأحدث الصادر عن منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث السرطان والجمعية الأمريكية للسرطان، القطاع هذايا اللي فيه صحيح رعاية صحية كبيرة، لكن زاد رأي الأرقام والإحصائيات الرسمية المحدثة تلخص عبء عالمي كبير بسبب المرض هذايا، وبرشا زاد توقعات مستقبلية لأن الأعداد قاعدة تزيد. الإصابات السنوية بالأرقام تسجل تقريبا 20.6 إلى 21 مليون حالة إصابة سنويا حول العالم. الوفيات يؤدي السرطان بحياة نحو 9.8 إلى 10 ملايين شخص سنويا، ويتسبب المرض هذايا في وفاة أكثر من 26 ألف شخص يوميا، مما يجعله ثاني سبب رئيسي للوفاة عالميا بعد أمراض القلب والأوعية الدموية. احتمالية الإصابة تقريبا يصاب حوالي 1 إلى 5 أشخاص بالسرطان خلال حياتهم، ويتوقع أنه يرتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة تقارب 67%، وربما توصل الأعداد إلى 35 مليون حالة سنويا بحلول عام 2050.
1: أرقام تخوف.
0: إيه نعم،
1: أرقام تخوف بالرسمي. يلزمنا نعرف شنو نحطه في معدتنا، شنو ناكله. النظام الغذائي معاه هادية، سلوك رياضي، ولا ما نعرفش كيفاش نتصور، فهمتوني شنو نقصد؟
6: هو برشا اسباب،
1: معناها نظام غذائي نمط غذائي معاه صحي. سلوك حياة
6: معاه سلوك حياة معاه تبعد برشا على خاطر زادة حتى الفجعة نرفيز عندها دور. الناس اللي تكتم برشا بالضبط. ناس يتعرض للضغوطات ولا يتعرض ربما حتى السلوكيات.

0: تأذيش نفسك.
1: يزمك تعمل حدود، يزمك تحب روحك وتعمل حدود مع المحيطين بيك الكل، خاصة المؤذيين. ونحكيش على الناس
0: بالضبط.
1: صحيح تتحمل إلى حد ما،
0: المؤذيين ماذا بينا نجتنبوهم،
1: نبعدوا عليهم بالضبط. نبعد عليهم ونوقفهم عند حدهم إذا كان لزم الأمر. نرجع إذا كان طبعا الإصابات كبيرة ويوميا ومشاكل وحتى المدة متاع العلاج راهي مطولة، لكن راهو زادة فما حالات شفيت، ما نقولوش راهو ديما كيما فما الوفاة كيما زادة فما ناس الحمد لله برات ورجعت لحياتها الطبيعية. في الصين مؤخرا من أحدث التقنيات لعلاج السرطان عفى الله الجميع هو العلاج بالتبريد أو التجميد، كريو تيرابي. هذا عبارة عن إدخال إبرة دقيقة لتجميد الورم وانكماشه، وهي طريقة ناجعة جدا ومفيدة جدا، وبدأت تعطي في نتائج ويشفى المريض بشكل تام.
2: نعم، نتمنى الشفاء لكل المرضى، نتمنى السلامة للناس الكل اللي تسمع فينا طبعا. ومرحبا بكم ديما معنا في حكاية تجيب حكاية. شكرا لبنات على المواضيع، ومازلنا شو نواصلوا ديما معكم. وشكرا زادة ضيفتنا على المحشي، المحشي الطويل اللي جبتوا لنا اليوم، نورتونا، يعيشكم. شكرا لكم. حكاية تجيب حكاية، حكاية تجيب حكاية ديما متواصلة، والوقت قاعد يزرب والوقت في ساعة قاعد يتعدى. نواصلوا مع المواضيع الهام. ربع ساعة هذه باش نخليك تكمل، لأنه موضوع الساعة توا هو موضوع العودة المدرسية.
1: صحيح ولا؟ صحيح صحيح. ريحة المدارس وريحة هكا الكتب وريحة الأدوات المدرسية بدت هكا تهل علينا، هي من أواخر شهر أوت، لكن توا واحد سبتمبر معناها سيد دخلنا في الرسمي، بدأ الضوء الأحمر، بدأ الضوء الأحمر يشعل. أثناء جديد أنه منصة المنظومة الحياة المدرسية اللي من خلالها رسموا عدد كبير من تلامذة، تقريبا أكثر من مليون تلميذ هكا، إذا كان ما خانتنيش طبعا
2: أي
1: الذاكرة، وإذا كان الرقم صحيح.
2: أي
1: المنصة هذه والمنظومة هذه اللي من شأنها أنها تسهل برشا، يعني كنت تلقى روحك ببورتابل ولا بالبيسي تسجل ولدك ولا تسجل صغارك، سواء في المراحل طبعا التعليمية الكل، ومن بعد طبعا يجيك اللوكي انك سيئ سجلت.
2: أيوة.
1: جيس تدخل تعمل تسجيل وامورك واضحه مريقله،
2: ونس
1: في انتظار انه توصل الجداول، وفي انتظار انه نستنوا طبعا المراحل الاخرى اللي تهم العوده المدرسيه ككل. المنصه هذه صحيح ماهيش مش اول مره، هو ديما عندنا سنوات ونحن نسجلوا بالانترنت ونسجلوا بالهاتف، لكن على كل
2: في
1: كل مره
2: المنصه هذه
1: فما شفناش انه جديد، انه ربما يجي كل الجدول، ما عرفش نحن توا مازلنا كغير بدينا، فاهم
2: يعني، مازالت
1: التفاصيل الاخرى مازالت ما ظهرتش. اكيد انه بعد الجدول نتاع التلامذة، اكيد انه بالك شراو فيها زاده خدمات اخرى، الاعداد، ولو انه اللي كيما رسمنا قبل عبر منصات اخرى، شهاده
2: الحضور،
1: يجيك الاعداد، شهاده الحضور، تغيب التلميذ زاده. أيوة. توصلك مساجات، كل شيء كل شيء، الاعداد من بعد معاش، إذا كان فما اجتماعات، إذا كان فما أي حاجة تخص التلميذ وتخص طبعا الولي تلقاها في المنصة هذه.
2: في الأول كنت معقدة شوية للبرشة أولياء يتسألوا كيفاش نجموا نسجلوا صغار متاعنا وكل، لما يظهر لي بدت توضح الأمور في المنصة هذه لها.
1: أكيد أنها توضح، لكن زادة ما زالت التشكيات والصعوبات، فما ناس تقول لك ما زلت ما لقيتش كيفاش الرسم،
0: برشة التشكيات
1: ما فهمتش باي، وفما مفارقة زادة إذن نحكوا عليها وننبهوا عليها. راه وقت اللي نحكوا على تقنيه كيما هكا متطوره، راه ما عادش تقول لي جيب اوراق.
2: ايوه
1: راه وقت اللي نحكوا عليه في التعليم، نحكوا عليه في الاداره، نحكوا عليه في مؤسسه، في سبيطار، ما نعرفش وين، ما عادش تقول لي. راهي مفارقه كبيره برشا، المواطن تحكي له على منصات سواء تعليم ولا غيرهم، بعد تتبهدلوا في الاوراق، جيب ورقه هز ورقه
0: الهام، هو يتبهدل من اللي على المنصه
1: هذه.
0: راهو الناس تخلط، تبقى ساهره قبل الليل بعد نص الليل باش تلقى
2: فضوه،
0: والناس الكل في نفس الموضوع. معناها ولت ذروه في النهار وذروه في الليل، وبعد معناها انت باش تسجل على على على
2: سرعه الانترنت اللي عندنا،
0: لا تسجل على المنصه نورمالمون سيد عدت على السيستم، تجي انت تقول لي جيب لي ورقه راني انا باش تثبت لي اللي انت سجلت على المنصه. ما عباره ما عملنا حتى شيء، يا مشيها كلها اوراق يا خليها على الرقم انا وكهو.
1: صحيح.
0: انا مثلا ضد، علاش قلت لك هادي، انا راني هكا مع الحكايه هذه، خاطر برشا راهو اولياء راهو تعاني في المر، وما نحكيوش على ولي عنده صغير واحد، راه
2: اربعه
0: خمسه على صغار اربعه خمسه اسم

0: اللي في الاولى ابتدائي، اللي في الثالثه رابعه خمسه، اللي في الكوليج. كيفاش يعملوا مساكن الناس وعلى الصغير 8000 فرنك؟
1: فما ناس مش ناس كل زاد عندها الانترنت في ديارها، مش ناس كل عندها التليفون بورتابل ينجم تقيد ولدك بالابليكاسيون،
0: وتبدا تستنى بالساعه ساعه ونص ساعتين، بعد يقول لك تفل في الببلينات والله السيت بلوك.
1: فما اولياء زاد
2: مع الانقطاع نتاع
1: المستوى العلمي،
2: ما تعرفش على روحك انت سجلت ولا ما سجلتش،
1: المستوى العلمي محدود، يقول لك انا ما نجمش. عنديش الامور هذه كلها ما نجمها، ما نعرفش.
0: تولي مسكينه تصب وين في التليفون وتهز لجارتها مثلا بنيه صغيره ولا ما مصاب
1: هي كان هي تشوف فيها وعليها. خلينا نقول نحكوا شوي زاد يظهر لي على الكتب والمكاتب. الأولياء يتبهذلوا زادة في جرة الكتب والمكاتب،
0: هذا موضوع يطول.
1: هذا ثم هذا موضوع هذا مجاش سناف ماشي حل حسب رايك الهام للمشكله هذه؟
2: فما حل، هي فما مفاجاه ان شاء الله. نقولوا نحن ديما راه وقت تقول فما حاجه وفما حل راه يكون حل معناها جذري، معناها ما تقوليش حل معاها تعب. المفاجاه انه تطبيقه جديده اطلقتها وزاره التربيه التونسيه، ابحث عن كتاب، الولي يدخل يختار الولايه المعتمديه نتاعو والا العماده. تطبيقه تقول له بالضبط وين متوفر الكتاب المدرسي،
1: من تطبيق لتطبيق
2: في المكاتب القريبه ليه. هي حلوه هي حلوه للي يعرف
0: يطبق على ارض الواقع، مش تقعد في تطبيقه غالي.
2: هي تسهل برشا للي يعرف يستعملها، لانه باش تعطيك وين الكتب انا اقرب مكتبه ليك. هذه تمشي صحيح، ما تمشيش
0: على اساس احنا ما نعرفوش المكتبه.
2: هذه تمشي برشا في تمشي برشا في المدن الكبيره، لانك ما تنسيش ابتسام طبعا وهاديه وضيوفنا والساده المستمعين، ما تنسوش انه في المدن الكبيره فما زحمه
1: صحيح.
2: فما ناس تخدم على طول النهار ما عندهاش وقت، يخدم الصباح العشيه وباش
0: يخلص والله يعرفوا مكتبه مكتبه،
2: فهمتي؟
0: اكيد
1: إذا مش كل ما عارف باش تلقى كتبك حاضرين اللي كاملة حاضرة في الساشي بتاعها، إجا خلص وهز على روحك. سارة يظهر لي عندك صغيرات، ديما نفس الإشكال، نفس الإشكالية ديما، كيفاش تحضر لهم على بكري الصغار؟ تشري بكري الكتب من وقت ايش مثلا تبدا تحضر العوده المدرسيه؟
3: والله الحق انا ما نتعبش فيهم، عندي جارتي معناها تخدم المكتبه
0: كل شيء. انا عارف
2: وانا الجاره
3: ساعاتي والله، وانا نوجه لها تحيه.
1: يجوني للدار، يجوني للدار، هاي توصيل. اسمع مع خدمه الليبريزون قال لك يجوني للدار. ايوه مثال حي اللي قلناه.
0: اسمع حبيت ولا كرهت باش تسهل حياتك لازم تعمل
2: ولا عندك علاقات طيبة
0: وزيدة راو هادية. فما مفارقة كما تقولي الهام، راو اللي انت جارتك تو مثلا سارة جارتها مكتبجية وتجيب لها وكذا، راو سارة يلزمها وقت اللي الأخرى تستحقه كذا، يلزمها أنها باش ترجعلها سيرفيس. معناها راهي
2: هذا وهذا
1: هذا هذا. طبعا نحكو ديما على الجانب الرقمي تبارك الله، فما تقدم ما ننكروش هذا. زيدا نحكو شوي على الجانب
0: والله أنا مريتش تقدم هادية صراحة.
1: فما ناس يقول لك سهلت لي حياتي، راه فما بالحق جزء كبير.
0: ما فماش تطبيق على ارض الواقع، ما فماش تقدم. راني انا كي تقول لي سجل على المنصه ومن بعد هز الورقه هذيك، خرج الورقه وهزها للمدرسه،
1: هذه اللي هذه تضارب.
0: راه والله صعبوها على عباد، اقسم بالله. الناس سنه راهي معانا زرقاء.
2: واحوال المدرسه شنيه؟
0: اي
2: وقت تحكي لي على رقمنا
1: نسألك لهنا،
2: عطيني المدرسه زاده، كيفاش المدرسه؟ كيفاش المدرسه؟ شنو وضعيتها؟ الوحدات الصحيه اللي فيها كيفاش؟ النظافه، الانضباط، برشا حاجات، وينو هذا؟ راهو مع صغار
1: الصيانه للمدارس،
2: راهو مع صغار يتفرجوا على العالم، معناها كيحل يشوف مدرسه ما نعرفش وين، معناها مدارس فعلا ترغب في القرايه ومدارس تبعد على القرايه.
1: الهام والبنات قاعدين يشوفوا توا يعني مازال 14 يوم على العوده، قاعدين نشوفوا في دالة تتصب
0: مين تصلى لها ديما هيك
1: الاقسام مازالت ما كملتش، فما تكسير، فما
0: ما يجيش البال انه
1: محطوطه في المدارس.
0: التلميذ يدخل يلقى ريحه الدهن جديده معناها ولا كيفاش؟
1: فما ناس راهو فما ناس عندها حساسيه.
0: صيف كامل واحنا قاعدين، بعد ليله سايل من غدوه باش يدخلوا تلامذه، نولوا باش نعملوا صيانه باش نعملوا كذا.
2: يلقى دهن اهون من يلقى الرمل.
0: لا لا الرمل خير اختي،
2: ويلقى
0: ليلة الرمل خير، الرمل على الأقل احنا من تراب نرجعوا للتراب ما هيش مشكل. أما ريحة الدهن والله بالحق الهام راهو بالرسم، راهو قديش ريحته صغير سنة أولى مثلا حتى كانوا لبس عليه يركبوا المرض،
1: يركبوا المرض.
0: خلي ما هو مسكين مريض خلقي ويجي يدخل المدرسة القسم مسكر فيه 30-35 تلميذ، وريحة الدهن وريحة الواحد ليسانس وريحة
1: نخرج شوية من الكتب. الكتب في بالكم الكتب السنة فما 15 15.6 مليون نسخة.
0: والله أنا عندي هو بعد ما تكملي هذه أعطينا الكتب
1: احنا مستنسين بفوزية تقول عندي سؤال راه مش
0: انا فوزية وسطني قلت قولي عندي سؤال لا لا التليباتي وصلتني من عبر القارات
1: إذن 15.6 مليون نسخة هو العدد الإجمالي للكتب المدرسية اللي تولى المركز الوطني البيداغوجي سبعتها
0: تسمع الأعداد تبقى باهت.
1: 314 عنوان كتابيا تم توفيرهم وتوزيعهم منها 206 عنوان للتلاميذ و93 عنوان للمدرسين اللي جانب 15 عنوان مخصص لأبناء التونسيين بالخارج زادة كيف كيف. من 150 إلى 800 دينار هي التكلفة التقديرية المتوقعة للعودة المدرسية للتلميذ الواحد حسب تقديرات الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ واللي يعني تتأثر بالوضع الاقتصادي والمصاريف والنقل والمدرسة إذا كل داخل في بعضه لأنه من 150 إلى 800 ألف التلميذ الواحد يعني برشة برشة.
0: والله أنا كان بودي بالحق إن شاء الله حلم هو حل هي حلمة هكا صغيرة
1: إن شاء الله تتحقق
0: نتمنى تتحقق ويجي نهار نعيشوها في تونس ألا وهي
1: نقرأ غير كتب
0: نقول لك علاش هادية نحب أنا مثلا نعطيني سيستام تاع برنامج بيداغوجي أعطيه للمعلم ولا الأستاذ عندك تريمستر الأولى واحد اثنين ثلاثة أكهو كل تريمستر ثلاثة محاور
2: عندي ديتين نخدم عليهم
0: ديتين تخدم عليهم المربي حتى المربي راهو يشهق ما يلحق وراهو التلميذ يلقى روحه عبي عبي عبي يستوكو فيه عبارة عندك انت اصطل حاشاكم متاع خمسة إترات وانت تعبي فيه في 15
2: كثرة المواد وكثرة المواد
0: ما يقراوش فيهم الكتب يا هادية
2: يقراوش فيهم
0: والله لا يقراو بيه
1: اي
0: علاش انا نشري كتب باك الحسبة لزوز صغار وثلاثة واربعة وخمسة صغار في العيلة ومن بعد ما يمشيش بيهم المربي أصلا ما يتلفتلوش الكتاب
1: إينا.
0: أولا ظهر التلميذ مشاء ورقبته مشات بهزان الكتب
2: صحيح
0: الصباح وليل هو يكركر مسكين ثانيا فلوسك أنت كولي مشاو حاشاكم في ما نقولوش في البوبيل نقولوا في البحر عبارة طيشتهم في الماء وثالثا المربي اصلا ماهوش مستفاد منه
1: نعم
0: قاعد يمشي ببرنامج في مخه هو ماشي به
1: هذا رايك وهذه حلمتك ابتسام نشوفوا المستمعين كان يحبوا يتفاعلوا معنا مرحبا بيهم ويشاركونا المواضيع اللي نطرحوها لليوم مع ضيفاتنا اللي موجودين معنا في الاستوديو الو عسلامه
4: الو عسلامة اخت هذه
1: مرحبا شكون معنا
4: سلمى مغمرة
1: سلمى شرفوا يا مرحبا يا سلمى اليوم طرحنا زوز مواضيع ما زلنا ما كملناش الحقيقة ما شنو رأيك انت ثلاثة مواضيع الحقيقة
4: نحييكم الكل ونحيي زميلاتك وزملائك الكل
1: يعيشك
4: ونقولك يعطيكم الصحة والله مواضيع ممتازين
1: أنا هو السولد تحب العودة المدرسية تحب
4: لا لا
1: ناي؟
4: لا عجبتني الدكتورة اللي نجحت في في العملية
1: دكتورة سويرية
4: حاجة هايلة وينجموا حتى الطب الكل راهو مش كان هي برك انا تبعتك التقرير نتاع في الضاوي موسى كي حكى عليك الطب الكل عداهم وحكى عليك الارشيف قال ثم اللي خرج اللي وتباع وخرج لبرا لامريكا تو كل شيء انا حس برايي هكا تو كل شيء ولا على الذكاء بالذكاء الاصطناعي ما يحيروا في شيء ما ثمش حاجه اسمها مستحيل
1: بتبيع
4: اي وكل شيء الدواء وما نصورش الامراض هذوما من الماكلة راهو العيمة تربي عمرها ما تعمل المرض راح
0: لا مش
1: الماكلة اللي انت باش تخدمها بيدك ووحدك في دارك هذيك حاجه ما نشكوش فيها اما نحكيو على ماكله ما نعرفوش منين جينا مصدرها شنو كيفاش تخدمت شنو اللي موجود فيها هذه المصبرات ربما
4: اللي يعني كل شيء الدواء بالذكاء الاصطناعي الطب كلهم ينجموا يستعملوا بالذكاء الاصطناعي
1: مقتنعه بالذكاء الاصطناعي سلمى
4: نعم
1: مقتنعة برشا بالذكاء الاصطناعي
4: اي كل شيء على الذكاء الاصطناعي حتى مشكلة ثم مرض هو منتشر بكثرة ولكن الطب مش ما تفطني ليش الطب هذا انا تبعت الحصة متاع ليلى بعجيلة وقت اللي حكيت هي وبن جديان على هاك الاجنة الطبيب اللي شدوه وقتها
1: ايوه
4: هذاك من هذيك الحاجه هذيك هذاك مرض منتشر في الناس والمرض هذا منتشر حتى هنا حتى في تونس بكثره وحتى في جهاتنا الجهه الجنوب هنا وحسب رايي يعني هاك هو سبب نتاع كثره الطلاق.
1: نعم فما برشا مواضيع ما ربما ما نسمعوش بها ومش ما نسمعوش بها مسكوت عنها وما تتحكيش وما تظهرش وما تتفطنلهاش لكن راهو موجود موجود في كل بلاصه. شكرا سلمى يعطيك صحه
0: يبقى لنا نهارك زين يا سلمى.
1: شكرا نهارك زين يا سلمى.
5: تعرف يا باجي ساعات الواحد يصرف ملايين باش يتفرج والسعاده فارغه فرهونه في حكايات صغيره هكا.

0: واللمة محلاها مع سارة مليح وحنان وابتسام والهام وكل المستمعين ورشيد اليوم ينورنا. احنا شنرجع نوصل معكم في ساعة تانية لانه التوقيت تقريبا وفي فيسا مازال الحديث يطول. باش نعطي كلمة اكثر من بعض الضيفاتنا باش نحكوا على الخدمة اللي يخدموا فيها واللي هما ديما تحضيرات المناسبة. كيفاش نعرفوها بالعربي؟ تحضير مناسبات شنو بالضبط يعني؟
1: تنظيم حفلات
0: عطيتنا تراديكسيون
2: تحكي لا
0: شات جي بي تي
2: عادي
0: احسن من شات جي بي تي.
2: شات جي بي تي اصطناعي وانا طبيعي رباني.
0: ومحلاها بنت البلد هكا غنى محمد عاصف. نسمعوها خليكم معايا ونرجع نوصل معكم.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونعتذر على هذا التأخير في التوقيت. نبدأ النشرة بآخر الأخبار وبالعناوين. في جابس ندوة فكرية حول الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وفي جربة جمعية جليج للبيئة تنجز خارطة تفاعلية للمنشآت المائية العمومية. عدد من المعلمين والأساتذة النواب في وقفة احتجاجية اليوم أمام وزارة التربية. وتكفل المساحات التجارية الكبرى بتنفيذ مبادرة التوزيع المكثف للمياه المعدنية المعلبة بالتنسيق مع السلطة المعنية لمواجهة النقص الحاصل خلال هذه الفترة. دوليا، 4 شهداء في غزة، ووزير الأمن الصهيوني يقول إن الجيش أقام ما وصفها بمنطقة أمنية قوية وغير مسبوقة في غزة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. تحت شعار حماية الشباب من آفة المخدرات والعنف مسؤولية مشتركة، انتظمت اليوم بجابس ندوة فكرية حول الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالمركبة الشبابية النموذجية. ندوة تندرج في إطار مهرجان الشباب الذي تنظمه المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بجابس. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية جابس سعد الباسط شمام يقدم أهداف هذه الندوة، استضافة منها الزميل محمد العكاشة.
2: المهرجان هو يتنزل في إطار المخطط الاستراتيجي لدار العمل للشباب حول مواجهة التطرف العنيف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر. باش نحاول يكون المهرجان في 14 المعتمدية في ولاية جابس، باش يمشي للأعماق. هو مهرجان متنقل يذهب إلى الجمهور، لا يأتيه الجمهور. عنوان الندوة اليوم هو الافتتاح اليوم إن شاء الله تحت إشراف السيد الوالي، السلوكات المحفوفة بالمخاطر. فيها متدخلين خبراء كما السيد بالقاسم سليمة، ذي خبير في الجرائم والعنف، السيد الهادي دحمان خبير في علم الاجتماع، أسماء جمعة مختصة في علم النفس التربوي، معتز الجرادي واعظ ديني، مع بعضهم باش يساهموا في توعية الشباب وتفسير الظواهر هذه والسلوكات المحفوفة بالمخاطر إن شاء الله اليوم. استراتيجية كاملة معناها 24-28، وإن شاء الله نتوفقوا في المسألة هذه في جابس كافة الجمهورية التونسية إن شاء الله.
1: نبقى في صفحة أخبار الجهات، حيث فتحت اليوم جمعية الأمل للتوحد بمدنين باب الترسيم للأطفال من ذوي طيف التوحد للالتحاق بمركز الكرامة التابع للجمعية للسنة التربوية 26-27 و2000 بداية من 15 سبتمبر الجارية. مدير الجمعية عبدالعزيز فضلي يقدم التفاصيل في استضافة أمنتها الزميلة تبرى الشيباني.
3: الترسيم يخص التلاميذ الجدد والتلاميذ اللي مرسمين سابقا، معناها باش يعاودوا يرسموا للسنة الدراسية 2026-2027، ويكون ذلك معناها بالتواصل المباشر في مقر الجامعية المسنية نص النص نهار نص توقيت الترسيم. طبق الاستيعاب مازال ما تتعرفش بالضبط قداش، ولكن معناها حسب الوضعية نقبل المطالب وبعدها تعرض على لجنة القبول وإن شاء الله نعلمهم في الإبان. الخدمات قدم فيها المركز هي بالطبيعة معناها حصص تربية مختصة، حصص متابعة نفسية، حصص في تقويم النطق، أنشطة رياضية ملائمة، إلى جانب الخرجات والتكوين والدورات التدريبية للأولياء.
1: قامت جمعية جليج للبيئة البحرية بجربة بإعداد خارطة تفاعلية للمنشآت المائية العمومية في إطار مشروع فسقيتنا، وقد تم حصر 212 منشأة عمومية مائية. مريم مزروقة مهندسة في التصرف الموارد الطبيعية ونائبة رئيس جمعية جليج للبيئة البحرية تقدم هذا المشروع في متابعة أمنتها الزميلة لمية بن غالي.
4: قمنا بإعداد خريطة تفاعلية مابينج للمنشآت المائية العمومية الموجودة على جزيرة جربة في إطار مشروع فسقيتنا الذي يهدف بالأساس إلى المحافظة على الموارد المائية وتثمينها بما يساهم في تحسين القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في جزيرة جربة. جينا في الخريطة قمنا بحصر وتوثيق 212 منشأة مائية عمومية موزعة على كامل جزيرة جربة، منها 121 فسقية و91 ماجن. عن طريق الخريطة تنجم تتعرف على الموقع، تحدد موقع الفسقية ولا الماجن، نجم تطلع على الخصائص متاع الفسقية، التفاصيل متاعها، الحالة المحافظة اللي تادو كونسيرباسيون متاعها، الأحداثيات الجغرافية اللي كوردوني جي بي اس. تمكننا زادة من تأهيل 12 فسقية عمومية، فيهم زادة 3 فساقي في المدارس.
1: مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة تتواصل إشكالية الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب وتذبذب في التزود بالمياه المعدنية لتفريض البحث عن حلول بديلة ومستدامة. الزميلة هادية قارسوي رصدت في سياق الرابورتاج التالي المسألة مع عدد من المواطنين وسط مدينة مدنين.
0: الناس كلها تعاني هنا والله العطش قتلنا ولا عاد واحد بش يدوش لا عاد الحمد لله وكهو لالمين الضوء حالة نورما ما يخلونا الشكاكة مقسخانة قتلتنا وزيد العطش وفوق لا القوة كهو الحمد لله
5: تبيع الماء ما تمش الماء كما نعطي الماء للسبيل وهذا الماء الموجود كان لله في سبيل الله عاملين للسيار باش الناس تشرب أروح نفسقيه نحلوه ما نجيب نجيبونه من السبيل السبالة مقصوصة عند 10 أيام عبيها 4 أو 5 مرات في الرسالة الصباح على بركة وإن شاء الله لله في سبيل الله.
6: الأزمة بتاع الماء راهي انقطاع بصفة مستمرة وأحيانا يقعد بالأسبوع يقعد بال15 يوم عليها صراحة المواطن تعب في الوضعية هذه. مشكورين الجيش الوطني قاعد يوزع في الماء على المواطنين. والله في قصر جديد في البحيرة الأحواس بتاع عمادة قصر جديد بصفة عامة. إحنا المواطن ما هوش مستانس بالوضعية هذه، يلزم تتضافر الجهود شوية من المواطن يلزم مثلا يعرف كيفاش يقتصد في الماء وشوية الدولة تحاول تحسن في القنوات بتاع الماء باش توصل للمواطن وتقلل التشكيات. بالنسبة للأرياف واخذين العادة متاع جدود حافرين لهم ماجل وفساقي على كل حال أبرك أما اللي في المدينة مساكين تعبين شوي
7: مشكلة تدور بالساعة بشتكي تبوز 2 ساعة بنقاش واستر ربي احنا ربما هني مدى عدنا التقاليد متاعنا عدنا الماجل والفساقي في الديار وإن شاء الله هذه فرصة باش أن الدولة تشجع على بناء الفساقي والماجل والطرق الديمة لتخزين المياه كل عائلة فساقي كل عائلة ولا دار كل ماجل كل عائلة كان نحب نعيش.
1: أفاد رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور اليوم بأن المساحات التجارية الكبرى تكفلت بتنفيذ مبادرة التوزيع المكثف للمياه المعدنية المعلبة بالتنسيق مع السلطة المعنية لمواجهة النقص موضحا أن المياه المعدنية شكلت ما بين 85% و90% من إجمالي مبيعات هذه المساحات خلال 4 أيام من انطلاق العملية وأوضح أن حصة المساحات الكبرى من توزيع المياه ارتفعت لتصل إلى ما بين 50% و70% مقارنة بنسبتها العادية التي لا تتجاوز 20% من الاستهلاك الوطني. وأبرز أن المخزون التعديلي الوطني للمياه انتهى منذ منتصف شهر جويلية المنقضي مشيرا إلى أن العملية ستستمر وتتوسع لتشمل كافة ولايات الجمهورية حتى انقضاء الأزمة. نولي تقديم نشرة أخبار الظهيرة مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي بقية المستجدات الوطنية نفذ اليوم عدد من المعلمين والأساتذة النواب وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية تحرك يأتي على خلفية سحب عدد من الأسماء من قاعدة البيانات الرقمية لوزارة التربية رغم وجودها في القاعدة الورقية الرسمية حسب فاتن الشنوفي المنسقة الجهوية للمعلمين والأساتذة النواب 2006-2024. وأضافت الشنوفي أنهم تقدموا بمطالب تظلم لرئاستي الجمهورية والحكومة وأشارت إلى أن رئاسة الحكومة قد أنصفتهم نظرا لوجود أخطاء إدارية لكن لم تتم تسوية وضعيتهم إلى حد الآن. وأكدت الشنوفي أن مطلبهم الوحيد هو إدراجهم ضمن الدفعة الثانية للمنتدبين بوزارة التربية. في قفصة دخل عمال المناجم بشركة فوسفات قفصة في إضراب لمدة 3 أيام بداية من اليوم وفق ما أكدته الكاتبة العامة لجامعة المناجم ريم هلال. إضراب يأتي حسب المسؤولة النقابية على خلفية لائحة أصدرت بمجلس قطاعي الاتحاد الجهوي بقفصة بتاريخ 30 من شهر جوان المنقضية فيها عدة مطالب أولها الوضعية المالية لشركة فوسفات قفصة وديمومة المؤسسة في الوضعية الحالية. يستعد ديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيق معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومة الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة. وستمكن المنظومة الجديدة من متابعة مختلف مؤشرات قيس الأداء المتعلقة بنشاط الديوان، إلى جانب تعزيز متابعة حركية مراكز الخزن والتوزيع، خاصة فيما يتعلق بالمخزونات المتوفرة، بما يساهم في تحسين عملية التصرف فيها وضمان مزيد من النجاعة والشفافية. إلى صفحة الأخبار الدولية، نبدأها بآخر التطورات في قطاع غزة، حيث استشهد اليوم 4 فلسطينيين على الأقل في مصيبة العشرات بينهم نساء وأطفال جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة صهيونية على منطقتي الكتيبة والأنصار غرب مدينة غزة. وتزامن القصف مع انباء عن إحباط محاولة صهيونية لتنفيذ عملية خاصة في المنطقة يعتقد أنها استهدفت اغتيال أحد قادة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة. إلى ذلك، قال وزير الأمن الصهيوني إسرائيل كاتس أن قوات الجيش اعتقلت قياديا بارزا في حركة حماس، مؤكدا أن الكيان الصهيوني سيواصل ملاحقة عناصر الحركة وتدمير ما وصفها بالبنية التحتية الإرهابية في قطاع غزة. وخلال زيارته لإحدى المستوطنات، قال كاتس أن الجيش الصهيوني يواصل عملياته في غزة، مشيرا إلى إقامة ما وصفها بمنطقة أمنية قوية وغير مسبوقة بهدف حماية المستوطنات والجنود الصهاينة. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه هجمات أخرى لإيران بعد أول هجمات متبادلة بين البلدين منذ شهر، ما زاد التوتر في صراع تحول في الآونة الأخيرة إلى مواجهة اقتصادية. وقال الرئيس الأمريكي أن تجدد الهجمات لا يعني العودة إلى حرب شاملة، واصفا إيران بأنها دولة فاشلة تدهور اقتصادها وجيشها بدرجة كبيرة. وأفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية بمقتل 3 أشخاص في الهجوم الأمريكي على جزيرة الأرك، وذكرت وكالة نور نيوز التابعة للدولة أنه تسنى تحديد هوية 2 منهم بأنهما عضوان في بحرية الحرس الثوري الإيرانية. يأتي ذلك فيما وصف مصدر إيراني كبير في تصريحات لرويترز الأعمال القتالية التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإيران بأنها مواجهة محدودة ومحتوات، لكنه أضاف أن طهران سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم آخر. هذا وتحجم واشنطن حتى الآن عن استهداف البنية التحتية الرئيسية للنفط والغاز في إيران، وهي خطوة تقول إيران أنها ستقابل بهجمات ساحقة على جيرانها في الخليج. أسفر هجوم روسي واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة عن مقتل 7 أشخاص على الأقل في كييف ومحيطها، وفق السلطات الأوكرانية، في تصعيد جديد طال مناطق مدنية وبناء تحتية في العاصمة الأوكرانية وضواحيها. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية هذه الظهيرة. نشكر لكم سماعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
8: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
11: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
12: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
11: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
12: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
11: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
12: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
11: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
12: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
11: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
12: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
11: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
12: فكونوا في الموعد.
13: حكاية جيب حكاية.
14: إذا نحكي لك حكاية
15: نحكي شوي نحكي.
13: وحديثنا خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة.
15: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة.
16: نخدم خياط خشبية والبرنوس والجبة كل شيء.
13: حجر على حجرة وسعفة ورا سعفة.
15: سعفة ورا سعفة.
13: حكاية جيب حكاية. حكاية جيب حكاية.
15: يا روي احكي حكاية احكي لي على ناس زمان.
13: وحديثنا فكرة تكمل فكرة.
15: فكرة وهك الدنيا.
17: الدنيا هادي ياسر بزار.
13: وهك الدنيا تتبنى درجة درجة درجة درجة.
18: الدنيا تمسك بيها اي هموم لبعد نرميها. دي الافراح
13: حكاية جيب حكاية مع هادية والهام وفوزية وابتسام. حكاية جيب حكاية.

0: حكاية تجيب حكاية.
1: إذا نحكي لك حكاية
2: نحكي شوي نحكي
3: وحديتنا
4: خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة
5: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة
6: نخدم خياط خشبية والبرنوس والجب وكل شيء
0: حجرة على حجرة وسعفة ورا سعفة
5: سعفة ورا سعفة
0: حكاية تجيب حكاية حكاية تجيب حكاية
7: يا راوي احكي حكاية احكيلي على ناس زمان
0: وحديثنا فكرة تكمل فكرة
8: وهك الدنيا الدنيا هادي ياسر بزار
0: وهك الدنيا تتبنى درجة درجة درجة درجة
9: والدنيا تمسك بيها أي هموم لبعد نرميها دي الأفراح
0: حكاية تجيب حكاية
10: مع هادية والهام
11: وفوزية وابتسام
12: حكاية تجيب حكاية.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: احلاها ايام الصيف والنسمه تعمل الكيف.
1: اجت الصيفيه ونقضيها مشاوي.
2: ملا هدره وملا جو صيفي يبدا من دوب.

0: يلا مع حكايه جيب حكايه يظهر لي غنيه جيب غنيه ولينا فما برشا امبيونس في الاستوديو اليوم مع البنات محلاكم نورتونا مصلين معكم في حكايه جيب حكايه الجزء الثاني معنا ضيفتنا ساره وحنان مليح وابتسام الهام رشيد عادل جميل في غرفه الهاتف ونواصل ديما معكم في حكايه جيب حكايه نرجع لك ابتسام
1: ديما بالغدرة هادية نكون أنا عرفت
2: ما زلت
1: ماشية في جو الضربطة
0: والمشاغبة يا ابتسام حاولت لازمني نحرصك هيك
1: شغب متاعي إيجابي
0: جميل جدا
1: تفاؤلات
0: طاقة إيجابية كلك طاقة إيجابية
1: عايشكم يا رب إن شاء الله ربي يديم وجودك
0: إن شاء الله موضوعك توا زاد فيه شوية إيجابيات
1: فيها برشا إيجابيات وفيه كيفاش نجم نقولها لكم فيه
0: فخرة
1: فخرة وفيه أمل وفيه استرجاع
0: هيبة
1: وقيمة وكذا الحاجة هي قيمة بالأساس لكن مظلومة شوي
0: هاي تورينا كيفاش
1: اللغة العربية وما أدراك ما لغة الضاد اللي هي لغة مزيانة وثرية وغنية ولغتنا الأم حبينا ولا كرهنا بطبيعة واللي هي لغة القرآن اللي هو أساس ومرجعية الأمم الإسلامية ككل سواء عربية ولا غير عربية بطبيعة اللي هو موضوع يبعث كما قلت لكم على الفخر والهيبة هكا دونك يؤكد أنه الحروف اللي ننطق بها كل يوم تسافر وتطوف عبر القارات اللغة العربية في العالم لم تعد مجرد لغة إقليمية بل أصبحت شغفا يجمع الملايين من غير الناطقين بها برشا منا في بالهم اللي اللغة العربية محصورة كان في الخريطة متاعنا في الحقيقة نقولوا اللي لغة الضاد توا هي الخامسة عالميا من حيث الانتشار اليوم فما شكون في أمريكا في الصين في أندونيسيا قاعد يكسر في راسه باش ينطق حرف العين وحرف القاف
0: صعب برشا مش موجودين
1: مش سهلين حتى طرف فقاعدين يتعلموا الناس من شتى الجنسيات في لغتنا بشغف كبير اللي هو مش انه يتعلم اللغه وكهو لمجرد تعلم اللغه لكن ثم شغف وثم دافع ونقولوا احنا شرهه كبيره ومحبه للغه انه حبوا يتعلموها الجميل في الحكايه هاديه والهام وحنان وسروره انه الدوافع تبدلت قبل كان العجم اللي هم الاجانب يتعلموا العربيه لاسباب دينيه كهو باش يقراوا القرآن أما توا ولات فما أسباب اقتصادية وسياسية كبرى الصين مثلا حلت أقسام كاملة لتعليم العربية على خاطر البزنس والتجارة وفي الغرب الطلب زايد على المترجمين والدبلوماسيين
0: نعم
1: به فما أكثر من 420 مليون بني آدم ينطقوا بها اللغة العربية والمفاجأة وين أنه فما حوالي 25 دولة تعتمدها كلغة رسمية
0: رسمية
1: يعني سوق وعالم كامل قاعد يتحرك بكلمة الضاد الطلب عليها البرة من العالم العربي قاعد يطير تيران خذ عندك مثلا في أمريكا الشمالية وأوروبا فما أكثر من 250 جامعة كبرى عاملة أقسام خاصة للتعليم العربية كيف أكسفورد وهارفارد وفي الصين وحدها فما أكثر من 50 جامعة تقري في اللغة العربية توا لدوافع اقتصادية وتجارية بحتة كنا قبل احنا نجري وراء لغات العالم اللي هو اللغة العربية الانجليزية واللغة الفرنسية وباش احنا نجيبوا مثلا مستثمرين وباش الاقتصاد نتاع البلاد يكبر وباش التجارة تنمو اكثر واحنا تحسك احنا العرب كعرب احنا نجروا وراء لغاتهم باش نفهموهم ونجيبوا ونستثمروا معاهم ونحلوا اقتصادها منفتح على دول اخرى غربيه
0: باش نقروها
1: توا رد اعتبار اللغه العربيه اللي هو شرف وفخر كبير
0: ولا بالعكس
1: للامم العربيه والاسلاميه ككل ناطقه باللغه العربيه بطبيعه
0: هذا ما يعني ما ينفيش انه زاد التطور هذايا ولينا نلاحظوه على ارض الواقع لانه كيفاش مثلا فما حتى في العالم التكنولوجيا فما طفره كبيره توا بفضل يعني الانترنت والمنصات نجم تلقى شباب توانسه مثلا نحكي على التوانسه تونسي ولا تونسيه قاعد في داره يقري في طالب في البرازيل مثلا ولا في ألمانيا يقري في أونلاين يعني الحكاية هذه حلت زادة باب رزق خلينا نقوله كبير راهو برشا أولاد في وشباب نعرفهم وبنات ساعات الساعة توصل حتى 30 دولار يعني مش حاجة قليلة يعني شوية. مش شوية مورد رزق من شيرة ومن شيرة أخرى زادة اللغة العربية قاعدة تنتشر بقوة نحكي زاد على أرقام معاك في الموضوع هذا يا ابتسام. في عالم الديجيتال ديما نحكو وليت حاجة دوا خاصة يعني المحتوى العربي على شبكة التواصل الاجتماعي ولا شبكة الانترنت يمثل حوالي 5% وقاعد يكثر أكثر فأكثر. المواقع متاع الخدمة أونلاين فما زاد تبين زاد أنه فما ألاف الأجانب مستعدين يدفعوا من 10 إلى $30 في الساعة باش يتعلموا العربية مع أستاذ عربي ولا أستاذة. وأيضا زاد نحكوا على حاجة أخرى ربما فيها ازدواجية شوي، لأنه أي أجنبي يتعلم اللغة العربية في كما كنت تحكي أنت في الجامعات اللي يقراها يتعلم العربية اللي هي الفصحى، ما هوش يتعلم في العربية الدارجة
1: اللي هي راهي أصعب شوية. وهنا
0: يلقوا ازدواجية كبيرة كي يجي لتونس ولا لأي بلاد أخرى ويخرج للشارع يتصدم لأنه الناس تحكي بالدارجة
1: لغة
0: ما تفهموش بالفصحى وباللغة المعقدة اللي يحكي بها ربما. كيفاش قاعدين نتعاملوا مع المعضلة هذه؟ لأنه لازمنا بالحق حتى الدارجة اللي هي كما نقولوا لونغاج دي كومينيكاسيون
1: لغة التواصل
0: بالعربي، ولكن
1: لغة التواصل
0: لغة التواصل لازم تتقرى زادة. معاش نحكوا نختصروا، كان مثلا نقولوا محور اللي هي الدارجة، الدارجة التونسية، الخليجية، المصرية، اللي يولي محور في اللغة العربية على شلال اللي قاعدة تتقرب باش كي أي طالب يخرج للشارع يلقى روحه بالعربية.
1: والله هادية أنا عندي رأي مختلف. كيفاش اللي لاحظته أنا على أرض الواقع وفي منصات التواصل الاجتماعي كما تيك توك نشوفوا مثلا الطلبة اللي يجيونا أجانب كما شناوة كما اليابانيين كما الأمريكان كما الفرنسيس اللي لاحظتوا كونهم في مدة قصيرة ما شاء الله عليهم تعلموا الدارجة التونسية.
0: خاطر تراي برشا تصير حتى يكونوا مقروهاش
1: يعني
0: التخاطب.
1: هو شفتي انت احنا توا كتوانسة ولا كعرب ولا كأي إنسان مثلا عربي الأصل يمشي البلاد أجنبية ماشي قاري اللغة الرسمية اللي هي كيما احنا العربية الفصحى، باش تقرا الإنجليزية ولا الفرنسية باش تقرا اللغة الرسمية اللي نقراوها في الـ في الـ في التعليم يعني. معناها في المدارس وفي الليسيات وفي الـ في, الـ في الجامعات. لكن على أرض الواقع كي تجي باش تحكي انت بالديالكت نقولوا احنا باللهجة العامية متاع الناس بشوية بشوية انت باش يفهموك كي تحكي معاهم باللغة الرسمية. لكن اللي تكتسبه بعدين تاع باش تدخل العطار باش تمشي السوبر مارشي باش تمشي الجزار
0: يظهر لي نفس الشيء
1: جمعة من زمان 10 أيام 15 يوم إذا كثرت شهر من زمان باش تبدا مخك يلتقط في الكلمات العاميه. كيما هم يصير معاهم زاد كيف يولوا ساعات فايتين برشا ناس
0: ناخذوا ما نبعدوش برشا. احنا في المدارس نتاعنا نقروا فرنسيه نقروا الجرامير ونقروا
1: نقروا في اللغه الرسميه ما نقروش في
0: المكتوبه
1: في اللهجه تاع الشارع.
0: كي تمشي باش تقدم اوراق ولا انت تعيش في فرنسا ولا باش تقدم الاوراق نتاعك
1: يعملوا لك
0: التيست نتاع اللغه. وشنو هي اللغه حسب رايك؟ لونغاج كومونيكاسيون اللي هي بعيدا كل البعد على اللي قريته وراها
1: الكلام اليومي
0: الكلام اليومي
1: علاش
0: الثقافه اليوميه الثقافه الحياتيه الاجتماعيه اللي لونتوراج اللي تعيش فيه.
1: هو ريت هاديه تنجم انت تقراها اللغه العاميه تنجم انت تقراها وحدك وانت في الدار ما غير مقري حتى حد. توا تبارك الله العالم كله منفتح على بعضه. انت قريت اللغه الرسميه تنجم تحل دي فيديو تسمع تتفرج في افلام تو تتعلم كل تتعلم كل

0: عندي تفرحي بالضبط ما مقراهاش ما مقراهاش
1: كوريه
0: بالضبط كذا هدايا اسلوب هذه طريقه سهله كونه يتعلم اللهجه العاميه للبلاد اللي باش يمشي لها
2: بدلوا شويه نمشوا لساره وحنان
0: مره اخرى نرجعوا للمناسبات والافراح
2: والمناسبات والافراح ساره وحنان كي تخدموا الخدمه نتاعكم اللي هي ديما تحضيرك الكسوه نتاع العرس تحضير الجهاز نتاع العروسه تحضير زاده الطهور نتاع الوليد يعني كي تجيكم القضيه نتاع العرس فما امانات وفما زاده معها اسرار وامانات زاده للبيوت هكا ولا يصير لكم بعض الحاجات السلبيه بعض الطرائف
3: والله الحقيقه طرائف هي كي
2: طرائف اكثر منها حاجات سلبيه
3: باه كي يبدو معناها يجيك حد في البريفي بربي هذاك شكون واخذ ولا حاجات
2: معناها فيديو تهم يعني
3: كتبت الفيديو نتاعك وكل صحيتي هيك تنسني تجيك وحده في البريفي سلام تخيلي حاجتها بخدمه تفضلي اختي لا بلا باش نسالك حاجه اكيد اي مرحبا عيلتي فوق اللي خطاها
2: حاجه اكيد
3: اي اكيد بربي
0: مساله حياتها وموت عندها راه هذيك عايش امن عام امن قومي ما لازمش تلعب بيه
3: بربي هيك العيله اللي هبطيها قولي لي شكون اخذوه ولا شهز ولا كذا تنجميش تبعثي لي
0: ايوه تبعثي لها زاد
2: هنا دورك انت يا حاره
0: ردت فعلك كيفاش تكون سارة عادة في الحكاية هذه
3: والله الحقيقة عصبية في الحاجات هذه ما نقول لك شنو جاوبتها ساعات حتى نبلوكي
0: خاطر ناس هذوما
3: خاطر أمانة
0: وللبيوت الأسرار
2: هكا ولا هكا ولا
3: حنان
2: أكيد لكم
0: حنان كي تصير عليك يصير عليك الموقف هذا ردة فعلك شنو تنجم تكون مثلا تضحكي هكا حنان
3: لا
2: مش خلاص
0: تسكتي وكهو ما تجاوبيهاش
3: ابدا
4: يخدموا على سمعتهم في النهايه
0: شفت اسمه ريت اللي حكينا عليه قبيله الهام على الناس المؤذيه والناس اللي تتخطى حدودها هذه طرائف
2: يمشوا موضوع اخر مهم برشا ونقطه مهمه برشا التكلفه تتكلف يعني على دار العرس المواضيع هذه كلها مثلا ولا تربحهم برشا وقت زاده تربحهم
5: عندي سؤال
2: خليني نجاوب على السؤال
0: في نفس السؤال هذايا في نفسه اسكو عينك ميزانك قيس واعطي على قد الباس الكليون مثلا كي يبدا مسكين على قد الحال
2: كي تشوفوا
0: يمشوا معاه مثلا تاخذوا بخاطره ما تكسفوش معاه كي يبدا هو لاباس عليه تضربوا ده الزباهي
3: لا والله لا ديجا هم ما عارفين على شي جون معناها فما برشا عباد زادت تبدا على قد حالها والله فما برشا وصلنا ما ناخذوش عليهم جم قداش من مره نكلمها نقول لها حنان عيل فلان الفلانيه راك تاخذي عليه
2: ما شاء الله
3: ديما ولا نكلمهم تقول لي باهي مريكل
0: خاطر فيها قلت لك فيها برشا برشا وسع بال
2: اول ما قالت كلمه باهي برشا في الكواليس نخدموا على
0: اربح اربح من كليون ما تربحش الفلوس
3: على ربحة الكليون كلمة قعدت في الذاكرة في معناها ايه وديدي كزاد الجماعة افراح لجنب
2: ايوه ها وش الاشهار
3: لا والله
0: اليوم ما هو اعطاها نصيحه من ذهب اول ما بدات المشوار
3: اول ما بدينا معناها النصائح شنو قال لي الحاجه اللي ننصحي بها شنو هي اربحك اليوم ما تربحش فلوس
0: خاطر هو يعرف اللي الفلوس
3: تجي عندك كاريير هو كل شيء ما شاء الله معروفين معناها كل شيء اربحك اليوم ما تربحش فلوس
0: حلو هذا هو نصيحه من ذهب
3: هيك النصيحه قعدنا نخدموا بها
0: وحسيتيها هذيك هي اللي قاعده مثمره
3: ماشي ايه
2: مش مازلنا باش نكملوا في الافراح والمناسبات لها
4: اكيد انا باش نهزكم الجربه تحديدا المزريه مؤخرا في اواخر شهر اوت كان حفل جماعي عرس جماعي
2: ما شاء الله
4: في حومه مزريه
5: عندي سؤال انا لها
4: تفضلي
5: ايش معناها مزريه
4: مزريه منطقه في
5: ايش معناها الكلمه
4: الكلمه عشان منطقه هي امازيغيه انت تجاوبينا
5: اي حسب رايكم انتم في سعفيسه
4: مزرايه هكا
5: مزرايه لا
2: مزرعه
5: لا هي كلمه امازيغيه
2: ايه؟ معناها شنو مثلا
5: المرايه
3: المزرايه
4: وعاش سمت هكا
5: ما نعرفش
3: الاختلاف
5: ما نعرفش تنجم تكون مطلع على بعضها الكل
4: اكيد فما حاجه في
5: كلها تنجم تشوف بعضها تنجم تكون
2: مثلا
5: علاش خاطر كلمه يزري معناها شاف راى
2: ايوه
5: زرع
2: ايه
5: معناها قاعده نشوف
2: هذه
5: هي المرايه هي المرايه
2: اللهجه الامازيغيه
5: المرايه هي المرايه اي اللي فهمته انا هاني قلت لك مستوحات منين الكلمه يمكن على خاطر هي جايه مسطحه معناها البلاصه ما فيهاش بلايص هكا هذا بيت ولا جبال
4: الناس
5: كل باينه والنجم تكون زاده هي مطلع على جرب الكل انك تنجم

0: تشوف جبل كل البلاصه هذه
1: مطلع على البحر زاد البلاصه ولا لا وتبدا فما انعكاس البحر يولي كانه المرايه
0: نجم تكون بلاصتها استراتيجيه كانها هي تنجم تشوف فيها جبل
1: كل خبير ونعطوك الاجابه
2: ان شاء الله جربي في الكلمات هكا شنو ولا باللهجه الامازيغيه شنو معنى الكلمه ويلزم شكون مختص في زاده في المجال هذا المكان هذاك وشنو هو رمزيته
0: كيما تزدين مثلا تزدين اش معناه
1: اش معناه
0: النخل جمع كلمه نخله أيوة. النخله بالامازيغي تزدي
2: فيها برشا نخل بالحق
0: تزديت اي وتزدين احنا توا بالعربيه كي عربناها نقولوا تزدين اما هي تزدين
1: تزدين
0: خاطر فما كن فما نغمه في الكلام بالامازيغي كي تطلع حرف على حرف يتبدل أيوة. توا كيما نقولوا تزدين ظاهر عربي قالها كي يقول كي نقولوا تزدين معناها امازيغي عارف ايش يحكي
1: ابتسام اليوم
0: مرحبا
1: في الدرس تاعنا يعطيك
0: الصحه
1: صحتك هاي كمل
2: المهم الحفله الجامعه هذه
1: في تزدهي في مزرايه
0: في مزرايه
1: اي في مزرايه
2: فيعطني ابتسام حضروا 3000 شخص
0: ما شاء الله
2: ومن بعد طبعا خاطر هما نقلوا من مكان لمكان وصل حضور 5000 شخص في مجموعة
0: قديش بدنا نعريس
2: مجموعة من العرسين 4-5 تقريبا ما شاء الله شوف معناها مصاريف جماعية
1: أولاد حومة
0: أولاد حومة
2: والباهي والمهم في جربة اللي نعرفه لأنه برشا من أفراد العائلة معناها غادي عايشين غادي أنه العرس في جربة مش كما عندنا نحن صحيح نحن تجي الناس وتعاون بعضها وهذه حاجة معروفة وحاجة بيها تعاون هما راهم يجوك من غير ما تقول له إيجا عني معناها في نفس الحومة في نفس الحومة عرس في الدار الفلانية معناها الناس بطبيعتها تمشي تعاون وهم اصلا يقوم العرس على الرجال راه كل ما هو تقطيع خضره وامور يقع في الليل وي بلونش معناها الناس تبات تخدم تبات تقطع وتحضر وتحضر اللحم وتحضر الخضره وتحضر كل شيء ويجي الطباخ
1: ما نشوفوهمش برشا زاد الاعراس الجماعيه في تونس راه ما
2: نشوفوهمش مش منتشره برشا اما هما راهو عندهم
0: عاده تلقى كل في حومه تلقى ثلاثة اعراس كل واحد يغني على ليلاه
2: من ناحيه الماديه انه ناس مع بعضها
0: والله هي حاجه اقتصاديه
1: وانا عندنا محل واحد سهريه
0: وتعب واحد هاكا والناس كل تتلم فرد بلاصه
2: لما كانت لما حلوه برشا صور ما شاء الله معناها مهرجان
0: عرضتني انا في فيسبوك ريتها ما شاء الله
2: ربي يهنيهم
0: اهم شيء ربي يزين عليهم ويتمم عليهم
2: بالخير فكره حلوه
1: فكره زينه لانه ما يجيش الثقل على واحد بركه وخاصه هما اولاد هما شباب ما شاء الله تبارك الله عليهم باش يشجع زاد لانه المصاريف كثرت على واحد بركه ما عادش ينجم يخلط مع اللي موجود توا
2: حمل الجماعه ريش
0: وخاصه انهم في نفس الحومه هذه خاطر كان يكونوا 4-5 عروسات في نفس الحومه وين باش يشبوا العباد معناها وكل واحد يحس وحده مقلقه انت ساعات زوز عروسات في الحومه حس روحك قريب تهيج
2: تمشي جمعة وأكثر
0: تيبا تغادر البلاد
1: وفي الأخر في الأخر مع عليهم كان بصارة يعني
0: بصارة متاعنا عاد
1: أي سارة تنظم لهم الحفلات متاعهم وترقل لهم أمورهم وجو الكاس وكيجوك 5 هكا مع بعضهم في الحومة بطبيعة بتعاونهم
3: أكيد
1: باش تعاونهم
3: أكيد
0: لا ما شاء الله عليهم لا ما شاء الله عليهم جوهم
1: باين اللي ربي يعينك

0: أسلوب وهمة، وهذا هو اللي مطلوب يعني، لأنه كل واحد يخدم خدمته راه لازم يتقن على قاعدة هكا ولا صار.
1: أكيد والله أكيد.
0: في الأخر ما نعرفش فما مستمعين ولا لا رشيد، كان فما مستمعين ناخذوا محانا يحبوا يتفاعلوا معنا في المواضيع متاعنا، مرحبا بيهم وتحية كبيرة، لأنه ما عادش عندنا برشا في حصتنا البنات، مازال عندنا الحصة الجاية، هذه الحصة اللي قبل الأخيرة، الحصة الجاية نحبكم تكونوا حاضرين معنا مستمعينا، وباش تكمل اللمة وش تكون حاضرة معنا فوزية وضيوف آخرين. إن شاء الله كنت حضوركم بحذينا اليوم،
1: يعطيك الصحة،
2: شرفتونا ونورتونا
0: وزينتوا
2: اللي طلعت.
0: خلي كلمة الختام،
2: خلينا كلمة الختام.
0: أما نحب نعرف كي نقولكم سر التلاقي بين سارة وابتسام، راهو راهو اسمع تعرف هذاك
2: الباب ما نقولوش في الإذاعة،
0: ما يتصاحبوا كان بعد ما يتعاركوا، هذه هي يعني صارت عركة الحومة
3: وتو صحاب علق
0: بين صغار ابتسام وصغار سن
4: مش مشكلة كبيرة، خاطر الصغار ديما يعملوا
0: لا، المشكلة هذه وصلت للكبار، تعاركوا الكبار باش ولوا صحبات.
2: أم مش هو ريت كان سبب، سبحان الله كان سبب باش نعرفوا بعضنا،
4: تعرفوا لبعض.
2: اي انا وسارة حتى حنان راهو نفس الحكاية، حتى حنان تقعد ديما بحذانا غادي وكل مي جامي حكينا مع بعضنا.
4: إيه اللي كان حلوة هي مخير ولا
1: أما بعد العكة ولينا أصحاب،
2: لا ولينا أصحاب
0: ربي يدوم عشرة
1: صافية لبن
2: والله تجي ساعات بالذمة غادي إن شاء الله ربي يدوم العشرة
3: ابتسامة ثم العاني جاي يعني باش نعرف
0: صافية لبن يعني
2: لا صافية القلوب سمحة الحمد لله ربي يسر
4: سبحان الله
2: ربي يسر إن شاء الله.
0: يعطيك صحة سارة على حضورك،
1: يعطيكم الصحة كلكم،
0: شكرا ليك، ان شاء الله ربي يعينك،
4: ربي يا ربي يدوم الافراح هكا
1: ان شاء الله
4: في العائلات الكل، يا ربي ربي يفرح
1: لنا. شكرا على الاستضافه، يعطيكم الصحه،
0: سعيدين جدا بحضورك حنان، ما سمعناش صوتها برشا لانه حشامه، وهي بتحبها تخدم كان في الكواليس، راه هيك ولا حنان
4: هو اللي في الكواليس ديما ساكت، راه
0: اما محلاه
2: حشام حنان مسكينه،
0: لا عندها كان الضحكه
2: حشمتوها مسكينه،
1: يعطيكم الصحه على الاستضافه،
0: يعيشك
1: فيكم،
2: مرحبا بك،
0: شكرا، تحية كبيرة لكم وللناس اللي يسمعوا فينا الكل.

0: في دلع.
1: هي ريت هذه باهية بصراحة، هي جد عفوية في الواحد والله، تحسها مشجعة على القراية، خرجتنا من الأزمة.
2: أزمة بالنسبة لي أنا هذه لازم تحطها كل صباح ببطن كبير في الدار باش الصغار
3: تسعة شهور.
1: اسمعي الخمسة بتاع الصباح يقوم لك ولدك يفبري كل مع يقوم لك يفبري ما يركح الفيبرير كان السبعة ونص يا ودي ماشي تغرى يخرج لكش يقول لك في الشارع أقربنا الأنشودة اش تعلمت في الصين
2: عبدي يلا سبعة سبعة صفر اثنين وصفية هي
1: هاوين هاي
2: حاجة هكي أحلى جوكم شكرا لكم تحية كبيرة لكل مستمعينا وإحنا نتقابلوا الأسبوع الجاي في حكاية
1: إن شاء الله يا رب
2: جيب حكاية الناس الكل إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا.

0: حكاية تجيب حكاية.
1: إجا نحكي لك حكاية،
2: تعال نحكي شوي نحكي.
0: وحديتنا خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة،
2: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة،
3: نخدم خياط خشبية والبرنوش والجبة كل شيء،
0: حجر على حجرة وسعفة ورا سعفة،
2: سعفة ورا سعفة.
0: حكاية تجيب حكاية، حكاية تجيب حكاية.
2: يا راوي احكي حكاية، احكيلي على ناس زمان.
0: وحديثنا فكرة تكمل فكرة،
2: فكرة وهك الدنيا.
4: الدنيا هادي ياسر بزاف،
0: وهك الدنيا تتبنى درجة درجة درجة درجة.
2: الدنيا تمسك بيها أي هموم لبعد نرميها، دي الأفراح بيرك.
0: حكاية تجيب حكاية
5: مع هادية والهام وفوزية وابتسام.
0: حكاية تجيب حكاية.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تحت شعار حماية الشباب من آفات المخدرات والعنف مسؤولية مشتركة انتظمت اليوم بجابس ندوة فكرية حول الوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر بالمركبة الشبابية النموذجية. أفاد رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي باكورة اليوم بأن المساحات التجارية الكبرى تكفلت بتنفيذ مبادرة التوزيع المكثف للمياه المعدنية المعلبة بالتنسيق مع السلطة المعنية لمواجهة النقص الحاصل فيها خلال هذه الفترة، وارتفعت لتصل إلى ما بين 50 و70% من انطلاق العملية مقارنة بنسبتها العادية التي لا تتجاوز 20% من الاستهلاك الوطني. وأبرز أن المخزون التعديلي الوطني للمياه انتهى منذ شهر جويلية المنقضى، مشيرا إلى أن العملية ستستمر وتتوسع لتشمل كافة ولايات الجمهورية حتى انقضاء الأزمة. نفذ اليوم عدد من المعلمين والأساتذة النواب وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، تحرك يأتي على خلفية سحب عدد من الأسماء من قاعدة البيانات الرقمية لوزارة التربية. حسب فاتن الشنوفي المنسق الجهوي للمعلمين والأساتذة النواب 2006-2024، وذلك للمطالبة بإدراجهم ضمن الدفعة الثانية للمنتدبين بوزارة التربية. هذا ونفذ اليوم عدد من أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل ممن طالت بطلتهم وقفة احتجاجية كذلك بساحة الحكومة بالقصبة من أجل المطالبة بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 والشروع في الانتدابات بعنوان سنة 26 و2000. دوليا، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد بقوة على الهجوم الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن واشنطن ستوجه ضربات شديدة إلى إيران.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
2: الأديب الشعبي في صفاقس.
3: صار العرس وجيت نغني نمسي ونسلم ونهني. صار العرس وجيت نايا والسعفة الاثنين معايا، نمسي على زين القطايا كيف تزغرت يكبر فني.
4: شو توا

0: للأدب الشعبي في جهة صفاقس مدونة فنية ثرية وموروث محلي حافل بالمآثر التي تناقلتها الأجيال وخلدتها الذاكرة الجماعية، أبدعها الشعراء والأدباء الشعبيون هنا في صفاقس عبر السنين، فتعددت أعمالهم وتنوعت أغراضهم واشتهرت نصوصهم على ألسنة الناس بعد أن تمثلت نبض واقعهم وروح حياتهم، فاكتسبت بذلك ميزة فنية محلية لافتة وإيقاعا متفردا. هل الأديب الشعبي هو الشاعر الشعبي؟ وهل الأديب الشعبي في صفاقس ما يميزه عن غيره في جهات أخرى؟ يعرف هذا تماما، شاعر شعبي وباحث أمضى 40 عاما في مرافقة الأدباء الشعبيين والتعريف بأعمالهم وتوثيق إبداعاتهم في مؤلفاته المطبوعة وفضاءاته الإذاعية ومداخلاته ضمن الملتقيات الثقافية، هو سالم الدلنسي الذي وصفه الدكتور الباحث النصر البقلوتي قائلا: هو واحد من حملة التراث الشعبي اللامادي وحماة ذاكرتنا الجماعية.
1: الأديب الشعبي هو اللي ينتج النص بتاعه ثم يؤديه يغنيه بالصوت، هذاك يسمى أديب شعبي، بينما الغناي يقتصر الدور بتاعه على الحفظ والأداء، يحفظ شعر الناس شعر غيره، وهي وظيفة باهية برشا، لأن لو مش الحفاظ يتلاشى برشا قصايد وبرشا أشعار، يعني دوره هو الغني ما يقلش قيمة على الأديب. فيما يخص الأديب الشعبي والتميز بتاعك، يعني الغناية أو الأديب المهم اللي يعمل في الأشياء هذه في صفاقس على تميزه، ثم أشياء ربما الناس ما تجيب لها داعي، ثم اللهجة ومخارج الحروف واللهجة مفهومة برشا. الأديب في صفاقس يمتاز بالشيء هذا، وخاصة ثم إيقاعات، والإيقاعات تابعة للموازين بتاع الشعر، لأن شعراء صفاقس يكتبوا برشا في الملزومة، والملزومة فيها تقريب 40 نوع، يعني فيها تولي فيها أكثر إيقاعات من غيرها. هذا الشيء اللي تميز به الأديب الشعبي في صفاقس، راهو من الأول، من أول الدنيا، من أيام بعزيز وملاك والجراية والسماوي، هذا نسمعوا بهم وما نعرفهمش.
0: الأديب الشعبي في ضواحي مدينة صفاقس وأريافها وفي جهات أخرى هو زينة ليالي الأفراح والمحافل، بصوته المعبر ذي الأداء الجميل ونصوصه السلسة المستساغة، وبتفرده في لباسه التونسي الأصيل وعرضه المتحرك بين الحاضرين، وهو أيضا كما ذكر الباحث الموسيقي الدكتور فراس الطرابلسي ظاهرة فنية موسيقية تتعلق بأداء ركحي بالمعنى المسرحي. الأديب وسعفاه والحركة بينهم والأداء بإيقاعات مختلفة والتنوع في الأغراض، النجع ومدح الرسول الكريم والغزل والحماس وانجذاب المستمعين الكل نحو ممارسة مشهدية فريدة من نوعها. من أحمد ملاك إلى خليفة دريدي في الأرياف وفي المدينة تعاقبت الأجيال وتنوعت الأغراض. يعود لنا سالم الدلنسي ليقول:
2: ما بين المدينة والريف، ماذا ناخذ مثل صفاقس، نجد أسماء أنا الأكثرهم ما نعرفهمش، الكلهم ما نعرفهمش، ثم يمكن 2 أنا نعرفهم، مثلا أحمد ملاك ما نعرفهمش، أحمد السماوي، محمد الصافي، علي اللوز، أحمد الجاموسي، سالم بعزيز، خليفة جراية، هذان من سكان مدينة صفاقس، هذوما شعراء وأدبة في نفس الوقت يغنوا، وأنا اللي خلطنا عليهم، أنا خلطت على علي غربال كأديب يغني، هو حفاظ ما يطلعش يعني ما هو الشاعر، لكن يحفظ البعزيز ويحفظ الجراية ويحفظ البرشة ويحفظ الملاك والسماء ويحفظ لهم الكل ويغني، أنا هذا حضرت عليه. وكذلك محمد عباس هذا نحضرت عليهم، هذا في المدينة. نجو للرياف مثلا اللي فيه حواز الصفاقس، ما عائلة لدي بالعامري، نصر وحمد وعلي والصادق ولسعد ومصطفى حاليا على الساحة، وبن علي من عوادنا، ولدهم من العشاش، محمد الفرحان من الغريبة، واليوم ثم عديد لدبا من طينة خليفة الدريدي وحمد السعدي وعبد الحميد الجبار

0: علي.
1: هذا صوت الأديب الشعبي خليفة الدريدي الذي اشتهر واشتهر قبله وبعده آخرون. لماذا؟ لأنهم كانوا صوت الناس الحامل لمشاعرهم وآمالهم وألامهم. أحبهم الناس لأنهم عبروا عن مجتمعهم وصوروا جانبا من حضارتهم وأتقنوا صنعتهم الفنية وتمتعوا بخصال فنية جيدة أهلتهم لإغناء المدونة الغنائية المحلية والوطنية بأعمال لاقت صداها الجماهير الكبير إلى اليوم.
2: كانت البدايات من اللي أنا صغير كنا في محيط معناها الكل يعج بالشعراء والغناية. تغرمت من اللي أنا صغير، تأثرت أول مرة باللدبة متاعنا كما الصادق لذيب الله يرحمه وكما نصر بالصيد وكما عم سالم الدلنسي وكما برشا كانت الغناية برشا. زاد دخل على الخط منصور بالبي الله يرحمه والكليني بربيت زاد كيف كيف، وبعد زدت توسعت خرجت البر نلقى زاد برشا إدبة من كما نقولوا احني الحاج الورداني والحبيب اللمطي أحمد الخالدي الله يرحمه والعديد والعديد من الغنايا كبارات الأولين. وما ننسى زاد خالك عمار اللي هو أكثر واحد يمكن أعطاني ثنية باش تأثرت بها في الأول. وبعد والحمد لله زدت حويجات هكا معناها على خالك عمار المسلمي.
1: صوت خليفة الدريدي هذا وهو واحد من الذين أكدوا بأعمالهم أن بريق الأديب الشعبي لم يخفت هنا في صفاقس، بل ظل فنان الناس والأقرب إليهم، بل زاد الإقبال عليه في هذه السنوات الأخيرة، فتعدى حضوره الأعراس والحفلات الخاصة إلى المهرجانات والمحافل الكبرى. ظاهرة أعادها الدارسون للأدب الشعبي في جهة صفاقس إلى وعي الأدباء الشعبيين بضرورة تجددهم المتواصل لأشكال كتاباتهم وإنشادهم وعرضهم وتمثلهم لإيقاع العصر، بإدماج الإيقاع مثلا الذي لم يكن معروفا عند الأدباء الشعبيين. محاولة جديدة لاقت صداها المطلوب بين الناس وإن لم يقبلها البعض. الباحث والأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى بصفاقس الدكتور فراس الطرابلسي والأديب الشعبي خليفة الدريدي لهما رأي في الإيقاع.
3: إذا تحدثنا وسلمنا بالرأي القائل بأن هناك حضور استثنائي بين الناس للأديب في الوقت الحالي، نقول أن الأديب لم يغب يوما عن الذاكرة الجماعية لسكان المثاليث وولاة سعيد والسواسي وغيرهم، لأن الأديب موجود في وجدانهم منذ القدم وهو يؤسس سهراتهم الاحتفالية بدون أي تكلف، وهو موجود في الذاكرة وليس هنا مجال للحديث عن حضور ربما جديد أو غير عادي. لكن أين ربما نتحدث عن حضور استثنائي؟ ربما عندما يصبح الأديب وسعفاه جزءا أو فقرة من عرض موسيقي كبير يتبناه ربما ملحن معروف أو عازف معروف أو رؤية فنية حديثة، فهذا ربما يصبح أمرا استثنائيا لهذا الحضور. أما من ناحية فنية أخرى تقنية، ربما هناك من سمح لنفسه من الأدب أن يقحم جانبا فرجويا جديدا مجاورا الجانب الفرجوي الأول، وهو إدخال الجانب الإيقاعي كما فعل ذلك مثلا الأديب خليفة الدريدي في صفاقس، وعمم هذه التجربة في جميع الأفراح حيث حل هذا الأديب وصنع بذلك الحدث. ربما كان ذلك محببا لدى البعض من الممارسين، وكذلك لم يلقى عند البعض الآخر هذا الرضا، ولكنه صنع الحدث وحاول أن يتماشى مع عصره، عصر السرعة، عصر الإيقاع، عصر الاختلاف، وهذا يحسب للأديب خليفة الدريدي.
2: زدت حويجات، زدت الإيقاع كما نقولوا باش ولا تعمم الشيء على البر الكل، والصغير والكبير والناس الكل، والحمد لله اللي توا معناها يعني جل الناس ولت مغرومة بالأدب، الريف الكل تقريبا ولا يسمع ولدي، ويمكن حتى العنصر النسائي اللي ما كانش معناها مغروم تولى مغروم، وخرجوا برشا فنانين معناه وفنانات يعني بالطريقة متاعينيك.

0: الشارع.
1: ذاكرة محلية غنية وثرية وأعمال فنية حية دائما في ذاكرة الناس يطلبونها ويطربون لسماعها. وأدباء شعبيون تجددوا فلم يتقلص حضورهم بل زاد في هذه السنوات الأخيرة.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
1: الأديب الشعبي في صفاقس، إعداد وتقديم علي المرزوقي، إخراج منجية الشعري.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: مبروك ما يسمحش جلول شاكر توا نسمعوا اش يجرى فيه وفي اهله.
1: لكن اش ربحنا هاشم من هالخوضه كل؟ المبروك يهجم وشاكر يعاند، ونتيجة مبروك ولا شاكر هم اللي رابحين. فكر بعقلك يا راجل.
0: ما نرجع بفرساني للمطيس الا ما يشوني نادمين تايبين.
1: لكن بوك طريف وخوي بدر كلفونا باش نحموهم، قصور جبالية كل في ذمتنا راه، وفي مقابلاش سيدي ناخذ منهم المجبل.
0: لمطيس حصلوا كيف تردونا ولا الحق فيهم، والقصور الاخرى متاع الجبل نحرصوهم ليل نهار. هذا قصر بني معقل على يميننا، وقصر بني قنديل على يسارنا، بلهم وغنمهم وأولادهم ونساهم خارجين داخلين لمن يمسهم. ثماش راجل فيهم انهانا مرة وقال ما تكلموش فلانة ولا فلتانة. هاي زهرة المعقلية بنت الشيخ وحدها.
2: زهرة يا
3: زهرة
2: اسمعتي يا
3: شعملت
2: شاكر المطوسي ما شكوني
0: اللي
2: ما
0: اسمع.
3: اسمع سيهاش
0: اسمع
3: ربيحة. اني نسمع وحتى ربيحة عوناتها وتتفوزوا فلتانة من جماعة الكيني العقبة لرجالنا يتحرك
1: ويخلصونا
3: من
1: قهرة طريف وولد. سمعت هاشم؟ سمعت سيدي يا رجاع شاكر فارس قدوة جبالية كل ولو كيفة ويجمعوا بعضهم ومن بعدني وانت وامثالنا يقتل الشر.

0: اسمع براهيم، اسمع انت ويعقوب، اتصلحوا غلطتكم.
1: كيفاش نعملوا يا سي مبروك؟ ابراهيم راسه تو مجروح وسلاحه مفكوك.
0: سمح الواحد شاكر تقضوا عليه
2: نقتلوه. لكن
0: ابراهيم انت ويعقوب تبعوا شاكر، ركبوه وقتلوه. من حب الشلر بالشبل فارس ويحكوا به يمكن يولي راس. اقضوا عليه في الليل ولا في النهار، واحده ولا معاه. اري ولي تحاش من الناس وما يقولوا فرسان مبروك.

0: الطبل شكون سيدي عبد الدين؟
1: اليوم نهار عسد زايد وحميد، هز لهم الطبل وقول لهم يضمنوا على سلاحاتهم وخيلهم ويرافقوا السراح، والطبل ما يفرقهمش اي خطر يعلمون به. هاي حوريه
2: مع الخير سيدي عبد الدين.
1: وينهم البنات يا حوريه؟
2: عندك معهم خز.
1: الطبل هزيه لحميد وزايد، نبهيهم يحرسوا البل والسراح وما يبعدوش علينا، الجبل اللي مقابل ما يفوتوش.
0: واني سيدي عبد الدين؟
1: انت يا مادي وانا معك، هات الدبرس وخلي نكسروا هالحجره الكبيره نقووا بها السور. هي كبيره
0: لكن لا ما عندك هاد رجال. هاتيدي اني مادي ذراعي فلق الصخر، مادي صيد هاتيدي
1: الصخر ولا القهر. يا رجال وينكم؟ السور يحميكم. بكار وشاكر وبركه واللي معاهم وين مشوا يا مادي؟
0: معهم نسيه سيدي، يخدموا في الجهه الاخرى، عندك بيهم كبل وخلط.

0: لا تجازلك على جمح، لا على شعير، لا على فارس يسير. كان على والدي أحمد بن خليفة ورفاق ده آش يصير فيه. كان حي أصدقيني، كان في مشكل خبريني، كان راجع بشريني. يا فاطمة يا بنت النبي،
1: صباح الخير يا جد. جد صباح الخير.
2: جد هك تدقت على باباك؟
1: هي تو تشوفيه.
2: خلها تكمل، نمشي يلعب. ربيحة وين؟
1: ربيحة وشاكر والناس الكل يبني في السوق.
0: البشارة بشرة خير، القافلة راجعة.
1: باهي الفال عمة،
0: ان شاء الله بنيتي ان شاء الله. التاكزة قالت راجعين سالمي، لكن متكدري.
1: جد كنتي مع باباي؟
0: التاكزة فال اتوهي، وربي هو العالم.
1: نمشي نبشرهم. باباي متكدر ولا بيس؟ باباي متكدر ولا بيس؟
3: باباي متكدر ولا بيس؟
1: كل محل
3: باباي متكدر ولا
1: بيس؟ باباي متكدر ولا بيس؟

0: شطر الصخر هنا ولا تعبت يا مادي؟ حتى الفطور مازال.
1: سيدي عبد الدايم، التعب بيخرج مع الحركة سيدي.
0: بشوي حبس بشوي، ثم حاجة في شافية الحفرة.
1: اي سيدي عبد الدايم، هذه عروة جرة، جرة مردومة ومسكرة بالزبسة سيدي.
0: طبعا طبعا، بدخلي نشوف.
2: صباح الخير يا رجال، والله يعاونكم.
1: صباح الخير.
0: شامخة، الوهجتي
2: الفطور شريحة وبسيس ولا ما جعتوش؟
0: بري بري يا شامخة.
2: ارجع راجل ارجع اخي، مش هي عروة جرة هيك؟
0: لا عروة لا جرة، عيونك ترقص.
2: واش بيت تردف فيها بالتراب سيدي؟
0: وغدي ما تسمعيش، بري على روحك.
3: هيا نفطروا يا مادي. وانت يا شامخة، نادي بكار وشاكر خلي يفطروا معنا. هيا بري.
2: خليتهم يفطروا.
0: اسمع الكلام يا شامخة، بري وين بعثنا. هيا
2: سيدي هني ماشي.
4: الجرة لازم فيها فم.
2: ايه عسبوني بالولا.
0: مادي شامخة ما تسكتش، برا فهمها للجرة ما ثماش منها. هذا قلال مكسر، احلفلها.

0: ونادي بكار وشاكر حاجتي بيهم.
1: أسيدي عبد الدهي زعم الشر كذابة
0: يمكن قاب جرة مكسرة، لكن كيف نثبت منها تو نعلمك، وإذا لقينا فيها حاجة ضايق مضمون، لكن شامخة فهمها اللي ما ثم شيء.

0: وينك ابراهيم؟ الارض ما عادش تبان.
1: هاني في قلب الزيتون. شد مطرحك وما تحركش.
0: شاكر ما ظهرش.
1: تم
0: هذا زايد وحميد. انت الحين وعندهم الطبل.
1: اسمع اذا رينا شاكر نازل نعرضوه وضربتين يقضوا عليه. ومن ثم نطلعوا للجبل واللي يلحقنا انكسروه حتى بالحجر.
0: اه ابراهيم زعما يحضر رجله ونرتاحوا منه.
1: تم
0: هم سيد للزيتونة اقطع نفس.
1: باهي باهي
0: اذا جايله تحت ولت مشكل.
2: نفطر تحت الزيتون البي. الله يرحم جدود فيما خدمه.
3: اي شو درح
2: قالوا عرش الزازية الكل قايل تحت الزيتون مصلى على النبي.
3: ما تسمعش كلام الزازية ما وصلتش هني خلاص.
2: هذا تاريخ ومدة ودهور. كيف هربت من شريف بن هاشم ضيفوها جدود كانوا رجال وكان تاريخنا أبيض. نتو خايفين من الكلب مبروك لفكيني ومن القطية متاعه.
3: المشكلة الكبيرة في قيدنا طريف اللي ما يعرف كان يحلف.
4: أي وينكم أرجال؟ أي هاو غداكم
3: أسيد شامخة. مرحبا بيكم القصة. وأنا شاكر ما طلع.
4: أسكت أسكت هراجل شمش نقول دي ما هو عبد الدايم القيمة علي. هي جرة يا سيدي معبية بالوين. اذهب أصفر يتبارك. هكي قول هكي قول.

0: الجرة مليانة بفلوس الفضة يمكن من عهد الرومان، لو كان فيها ذهب القرية الكل تغنيها.
1: ومادي يا عبد الدايم؟
0: مادي نعطوه كمشة فضة، ولكن ما نعملوا حتى شيء كان ما يرجع شيخنا.
1: وشامخة الدواية؟
0: شامخة يما تسكت وتكذب روحها، ولا مادي طلقها. المراد دواية، والكلب العواية، والناقة الرغاية، ما يجيبوا كان الفقر.
2: الشامخة اللي خبرت يا سي المبروك، أنا ويعقوب سمعناه كنا في قلب الزيتون.
3: إذا الأخبار صحيح تصيدوا عبد الدايم ولا بكار ولا شاكر، كيف نهدوهم يعلمونا وين خبوا الجرة. جرة ذهب، لو يعطونا نصفها نحميهم الطير والذيب وبلادهم. حسوا عليهم وحصلوا واحد خلينا نثبته حتى أني ما عاش نبعد عليكم. البيعة ولا تذهب

0: پریشم خنسمش بل زبان بسر پرفنی شغل خا سلام يا بك ربي يا هشام وين ماشي؟
1: سيد المبروك ماشي يا لالي يا سيد المبروك مش بيه مضي في السكين الراجل
0: عرفتيني يا هشام خا قلت طال الزمان ونسيتيني
1: ربي سيدي كيفاش نسلك من نهار وحي نهار اليوم اني سويدي كيفاه ننسى الفارس الشجية مبروك الفكيني
0: هشام
1: نعم سويتي
0: هاي احكي لي على جرة الذهب
1: جرة الذهب
0: واذا كذبتي نقص لك لسانك
2: الى اللقاء مع حلقة اخرى من مسلسل عروس الجبل شارك في التمثيل حسين محنوش سلوى محمد انور العياشي سلمى الحفصي عبد الوهاب المصمودي منيرة بن عرفة زين موجو نبيلة بالشيخ حمادي بوعزيز عزيزة برباش صالح الرحموني فاطمة البحري محمد مزيان محمد علي بالحارث عزدين الحمروني عماد الوسلاتي الرزق العوني سلاح العمدوني سميرة العمري علي محسن العرفاوي ليلى الرزقي علي بن سالم زهير وألفة المذبوح تقديم سندس حمو هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسع الدريجي ساعد في الإخراج البشير البجاوي عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. عقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم، أصر الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين بيانا أبرز فيه الارتفاع المشهود في كلفة المعيشة وفقدان بعض المواد وتواصل الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء، وشدد على أن الحوار الاجتماعي والتفاوض ليس من نابل الآليات الأساسية لتحقيق السلم الاجتماعي، كما عبر عن التمسك بالدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل. تستعد ولاية تطاوين لموسم جني وترويج التمور 2026-2027 وسط توجه لتعزيز هذا النشاط الفلاحي ودعم المنتجين وتوفير أفضل الظروف لإنجاح الموسم. وتضم الجهة حاليا نحو 5000 أصل منتج موزع على قرابة 70 مستغلة فلاحية بطاقة إنتاجية تتراوح بين 100 و150 طنا، رغم أن المساحات المخصصة لإنتاج التمور لا تتجاوز 50 هكتارا. نفذ اليوم عدد من المعلمين والأساتذة النواب وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية، تحرك يأتي على خلفية سحب عدد من الأسماء من قاعدة البيانات الرقمية لوزارة التربية، حسب فاتن الشنوفي المنسقة الجهوية للمعلمين والأساتذة النواب 2006-2024، وذلك للمطالبة بإدراجهم ضمن الدفعة الثانية للمنتدبين بوزارة التربية. نفذ اليوم عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ممن طالت بطلتهم وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة من أجل المطالبة بتطبيق القانون عدد 18 والشروع في الانتدابات بعنوان سنة 26 و2000. دوليا استشهد 6 فلسطينيين فيما أصيب 13 آخرون خلال الساعات 24 الأخيرة جرى استمرار الهجمات الصهيونية في قطاع غزة. اختطف المحتل الصهيوني عبر قوة خاصة بمساعدة ميليشيا محليا مسؤولة بالأمن الداخلي لحركة حماس معين العربي غرب غزة، وانكشفت القوة محاصرة لتتدخل المقاتلات ب18 غارة لتأمين الانسحاب، ما أسفر عن شهداء وجرحى، وتأكيد وزير الأمن الصهيوني في الأثناء البقاء في قطاع غزة. قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم إن المملكة وتركيا وباكستان اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك، والتي سيرأسها في البداية أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: ذهب معايا

0: جزم الأخبار.
1: الثالثة ظهرا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. في بيان له جاء على أثر إيقاف العمل من طرف شركة تسميك العاملة بمشروع غاز الجنوب بالجرذاب بتطاوين دون سابق إعلام للأطراف المعنية ودون خلاص الأعوان للأطراف العاملة بالشركة المذكورة، دعا الاتحاد الجوي للشغل بتطاوين السلطة الجوية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة صينية المكلفة بإنجاز المشروع، دعاهم إلى التدخل العاجل لحل الإشكاليات العالقة التي تعوق تقدم المشروع ودخولها طور الانتهاج. بشعار حماية الشباب من آفة المخدرات والعنف مسؤولية مشتركة انتظمت اليوم بجابس ندوة فكرية حول الوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر بالمركب الشبابي النموذجي. نفذ اليوم عدد من المعلمين والأساتذة النواب وقفة احتجاجية من مقر وزارة التربية. تحرك احتجاجي يأتي على خلفية سحب عدد من الأسماء من قاعدة البيانات الرقمية لوزارة التربية. حسب المنسق الجوي للمعلمين والأساتذة النواب 2006-2024 المطالبة بإدراجهم ضمن الدفعة الثانية المنتدبين بوزارة التربية. دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها المؤسسات العالمية والصحفيين اليوم إلى إعطاء الأولوية للقضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وعدم التعامل معها باعتبارها أخبارا خدماتية هامشية، بل باعتبارها قضايا عامة تستحق التحقيق والتحليل والمتابعة المستمرة. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إذا استمر لسقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين جراء غارات الجوية الصهيونية والعمليات العسكرية الأخرى في قطاع غزة. لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون جراء انفجار سيارة محملة بذخيرة اليوم على مدخل مدينة ينش بريف محافظة إدلب شمالي سوريا. أخيرا توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد بقوة على الهجوم الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، مؤكدا أن واشنطن ستوضع ضربات شديدة إلى إيران. الموجز بعد الفاصل الأخبار الرياضة مع زميلة نجاة خليصة.
2: شكرا لك عبد النور.
3: الفاصل
2: أحضر رياضي على موجات إذاعة تطاوين، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في مواعيدنا الرياضية المتواصلة. وتتواصل أيضا منافسات الألعاب المتوسطية 2026 بمدينة تارانتو الإيطالية، وأكيد تتويجات بالجملة كالعادة وكما عودونا الوفد التونسي وأبطالنا التوانسة. المشاركة التونسية اليوم الثلاثاء ضمن دورة الألعاب المتوسطة كما ذكرت بتارانتو إلى غاية 3 سبتمبر الجاري، تتويج الثنائي التونسي محمد الكريمي وخديجة الكريمي بالميدالية البرونزية في سباق تجريف الزوج المختلط خفيف الوزن. ضمن هذه المنافسات أيضا كارم بن هنية أحرز اليوم الميدالية البرونزية في حركة الخطة وزن 75 كيلوغرام، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لباقي مشوار الألعاب هذه وعناصرنا الوطنية. وفي محجوب اليوم في تلقى تقريبا 2:30 أو 2:45 في الكاراتيه مواجهة المالتية في الدور ثم النهائي، ثم الأشرع إيناس القماتي في السباقين 9 و10 بداية كيف كيف غازي اللوز وعبد السلام العيوني، مرو بوزياني، رحاب الظهري، محمد أمين الجهاوي، أحمد الجزيري. وفي كرة اليد المنتخب الوطني التونسي للسيدات يلاقي المنتخب الإيطالي في النهائي انطلاقا من الساعة 7 مساء. أكدت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في بلاغ رسمي لها اليوان عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 26-27 باش تجرى نهار الخميس 3 سبتمبر على الساعة منتصف النهار بإحدى نزل بجمارة عوضا في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. ديما مع أخبار الجامعة التونسية لكرة القدم، وين أعلمت في بلاغ رسمي النوادي اللي متمكنتش من إيداع منف انخراطها للموسم الرياضي 26-27 والنوادي اللي تمت ما كملش لحد الآن الوثائق الضرورية أنها تتكمل ملف متاحة والانخراط تبقى للفصل 25 من القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة القدم، ومدت في الأجال لغاية يوم الخميس 10 سبتمبر 2026. ديما مع كرة القدم ونذكركم باللقائية الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تلعب على أربع دفعات. علاش؟ لأنه المشاركة التونسية في المسابقات الإفريقية سواء كان كأس الكاف أو كأس الشامبيونز ليغ الإفريقي أربع فرق تونسية مش باش تكون موجودة نهار السبت 5 سبتمبر والأحد 6 سبتمبر. أو نعطيكم البرنامج كامل نهار السبت 5 سبتمبر في الأربع ونص السي بي مع الأولمبي البيجي تقدم الرياضي بسقيط الدير نادي الرياضي الحمام الأنف. نهار الأحد الترجي الرياضي التونسي مستقبل مارسا النجم الساحلي جياسو والنجم الرياضي المتلوي الأمل الرياضي بحمام سوسة. بقية لقاءات هذه الجولة نهار الأربعاء 16 سبتمبر في بنقردين في الأربعاء اتحاد بنقردين النادي الصفاقسي ونهار الخميس 17 سبتمبر في الأربعاء أيضا في باردو الملعب التونسي النادي الإفريقي وترجي الرياضي الجرجيسي الاتحاد الرياضي المنستيري. نواصل ديما كما ذكرت الأندية التونسية والمشاركة الإفريقية كما ذكرت كأس الكونفدرالية نهار الجمعة 4 سبتمبر في ملعب الطيب المهيري بصفاقس الساعتين ونص ترجي جوريس مع نادي ديمبارسا السنغالي الحكم إيرما أككبو من التوغو. نهار السبت 5 سبتمبر في الأربعاء ملعب الحرية بنيجيريا شوتينج ستارز النيجيري مع سي اس اس الحكم جودوب من الكاميرون. وبالنسبة لكأس الشامبيونز ليغ الإفريقي زوز فرق نهار السبت 5 سبتمبر في السبعة ملعب حمد العقربي برادس السيان الإفريقي جولي بالمالي الحكم جون بيير دوغين من الكونغو والترجي كما نعرفه معفى من الدور الأول. أيضا التحكيم التونسي باش يكون موجود في الشامبيونز ليغ الإفريقي كما الحكم فرج عبداللاوي وأيضا الحكم أمير لوسيفا. نكمل أخبارنا الرياضية بجولة في الملاعب الأوروبية الكأس الإيطالي الدور 16 بارما مع الخامسة مع كريمونيزي وتورينو في الثمانية تستضيف مونتا. وفي كأس ألمانيا الجولة الأولى هومبورغ اتش بي سي مع بوروسيا دورتموند في الثمانية غير ربع. هذه أخبارنا الرياضية أجمل تحياتي نجاة تخليصة تحيات صديقنا شكري العدودي في الهانسة التقنية. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. إلى اللقاء.
0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك. وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الأصول.

0: أجراس الإبداع يوقعها منير هلال.
1: ومن أنفي صمت الكون المقفل من يصغي لي.
2: أحمد فؤاد نجم عن 84 سنة غادرنا. له لمسة الوفاء هذه مقتطفات من حديث له ومن قصائد بصوته، كانت في مناسبة سابقة وصلتنا عن طريق صديق الشيخ إمام وصديق أحمد فؤاد نجم سيد عنبة. سنقتطف منها مساحة قصيرة وفاء لروحه.
3: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت

أنا طبعا حبك دي كنا بنسميها أنا والشيخ إمام البكرية، دي أول حاجة عملناها سوا، لأنك ما قابلت الشيخ إمام اديته نص تافه قوي كان واخده بليغ حمدي، وكان قال الاتحاد الصحافة المصرية انه هتغني ام كلثوم معرفش ازاي، وبعدين اديته له ففضل في جيبه، ولا انا بكلمه ولا هو بيكلمني، انا مش عايز منه حاجة، مش عايز، انا عايز ابقى جنبه، لغاية ما المرحوم سعد الموجي جاء وقال ده الحاجة النهاردة طبخة مش عارف ايه، حاجة مساعدة دي ما كانت تطبخ الحارة كلها تاكل. ورحنا وبعدين واحنا قاعدين، فسعد الموجي الله يرحمه برقته وعزوبته قال كلنا شوق في انتظار المولود الاول من مولانا هو نجم. فامام قال لي معلش انا وحش، قلت له وحش ليه؟ قال لي ما قلت له ورينا الورق النص ما فدهولي، رحت ماسكه مقطعه ورميه، قلت له انا اكتب لك غيره. جئت بسعد الموجي بيفتح الشنطه ويدي لي ورق بولسكاب والقلم، فكتبت انا توب عن حبك، انا ليا بعدك، انا ده انا بترجاك الله يجازيك، يا شاغلني معاك وشاغلني عليك، وان غبت سنه انا برضو انا لا اقدر انساك، ولا ليا غنى ولا توب عن حبك، انا زي ما يحلالك زي هواك، سهرني عليك سهرني معاك، كان عمري ما خاف من هجرك يوم، ولا قلبي بيفرح وانا وياك، وان كان امل العشاق الحب انا املي كان امل العشاق القرب انا املي في حبك هو الحب، وان غبت سنه انا برضو انا لا اقدر انساك، ولا ليا غنى ولا توب عن حبك، انا لا تمنيت ولا قلت يا ريت، ولا بعدك عني جعلني سليت، ده انا كل منايا ادوق اللوم ويقولوا عليا الناس حبيت، وان غبت سنه انا برضو انا لا اقدر انساك، ولا ليا غنى ولا توب عن حبك، انا تخصمني كتير تصالحني كتير، كل ده يا حبيبي ملوش تاثير، توصلني سنين تهجرني سنين ما تغيرنيش، ده انا حبي كبير، وان كان امل العشاق القرب انا املي في حبك هو الحب، وان غبت سنه انا برضو انا لا اقدر انساك، ولا ليا غنى ولا توب عن حبك، انا. ودي كانت سنه 62 اول عمل مشترك بيني وبين الشيخ.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من أجرس الإبداع، في عدد خاص بذكرى رحيل الشاعر أحمد فؤاد نجم. اخترنا أن تكون هذه الحلقة حلقة خاصة من خلال جملة من الاستضافات لمجموعة من عشاق نجم وعشاق تجربة نجم وأحمد فؤاد نجم والشيخ إمام. سنتحدث بعد قليل مع بعض عشاقه وعشاق تجربته والمهتمين بها والمتابعين لها، ولكن أيضا بعض الذين عايشوه وعاشوا معه سنواته الأخيرة، ولكن البعض منهم عاش معه منذ السبعينات ومنذ التجربة، أو كأنما هي بدايات التجربة. على امتداد هذه الحلقة سنستمع إلى صوت نجم، إلى أغاني الشيخ إمام، وسنستمع إلى حوارات مع عصمة النمر، أحد كبار مجمعي تراث أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام، وأحد المتابعين لهذه التجربة منذ السبعينات، ثم إلى الشاعر المصري زين العابدين فؤاد، ونتحدث عن أحمد فؤاد نجم الشاعر، ثم سيد عنبة الذي عاشره طويلا وقام بتجميع كل قصائده بصوته، وكذلك ميشيل غالي الذي رافقه على امتداد السنوات الأخيرة، تقريبا 15 سنة الأخيرة، وكان رفيقه بشكل يكاد يكون يوميا يعتمد عليه ويتابعه ويسافر معه أينما سافر. هؤلاء سيكونون ضيوف هذه الحلقة تبعا من القاهرة بعد قليل. سننطلق مع عصمة النمر بعد قليل، لكن البداية لابد أن تكون بصوت

0: هذه هي الحلقة الخاصة بأحمد فؤاد نجم، نحييها عبر موجات إذاعة التطاوين، ونتحدث مع عشاقه، مع متابعيه، مع المهتمين بتراثه، مع الحاملين لمحبته إنسانا وشاعرا. بداية هؤلاء وبداية حوارنا ستكون بالدكتور عصمت النمر، أحد هؤلاء. دكتور مساء الخير، مرحبا بك أولا.
1: مساء الخير. في البداية أحيي كل المستمعين وأحيي كل الشعب التونسي.
0: نعم.
1: وأحيي كل الضيوف.
0: طبعا أستاذ، يعني رحيل أحمد فؤاد نجم بالتأكيد الإنسان يعني حزن في القلب، ولكن حنيننا إليه وعشرتنا معه ومع قصائده ستجعل من روحه حاضرة بيننا حتى وإن غاب جسده على ما أعتقد.
1: بالتأكيد الشاعر أحمد فؤاد نجم يعتبر كتاب مفتوح متن وهامش. المتن معروف وتحدث فيه هو ذات نفسه نجم في حلقات كثيرة سواء بالتلفزيون أو بالصحافة.
0: نعم.
1: الهامش متروك لأصدقائه اللي عايشوه ومحبيه اللي عايشوه يتكلموا عن هذا الجانب الإنساني اللي في الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم. احنا فقدنا شاعر كبير، شاعر شعب بمعنى الكلمة، شاعر الثورة، كل الوطن العربي، شعر ثورات الربيع العربي، لعب دور مؤثر جدا في هذه الثورات، طبعا بريشة والحان الشيخ إمام.
0: نعم.
1: طبعا فقد أحمد فؤاد نجم في هذا الوقت بالتحديد شيء يعني صعب ان احنا نتعويضه، لكن يبقى بالنحية فؤاد نجم شعره، ويبقى منه إنسانياته العالية جدا لا ممكن نتحدث فيها بعد ذلك.
0: نعم. طبعا كأنما هذه الثورات التي عشنا على إيقاعها هي ثمرة له، عاش على الأقل بعضا من حلمه على امتداد أجيال وعلى امتداد سنوات، وهو يغني لهذه الثورة التي ستأتي، لهذه الثورة التي نحلم بها، على الأقل عاش في لحظة ما بعضا منها. عالم
1: الشاعر أحمد فؤاد نجم كان دايما ليه كلمة شهيرة كان بيقولها من 40 سنة، كان هو كان متفائل جدا عن الثورة القادمة قادمة، وكانت الكلمة المؤثرة اللي كان دايما يقولها أنا لازم أشوف الثورة دي وأتمم عليها، يعني أتأكد من نجاحتها وبعد كده هقول لكم أنا سلام عليكم وسافر وودعكم. ديت فعلا إيمان أحمد فؤاد نجم بالثورة لم يتوقف لحظة واحدة، كان مؤمن أن الثورة قادمة قادمة بما عانوا من قهر وظلم، سواء هو أو كل السائرين على الشوك معه.
0: نعم.
1: من مناضلين وما شابه.
0: نعم. نبدأ ربما في جانب، أنت كنت أشرت إلى النص والهامش، سنبدأ بعضا من الهامش معك دكتور عصمت، ونتحدث عن ربما بداية معرفتك به من خلال حديثنا للتنسيق هذه الحصة. أشرت إلى أن العلاقة تعود إلى بداية السبعينات على ما أعتقد، وإلى حدث مهم في حياتك وفي حياتها أيضا.
1: في بدايات السبعينات، وأنت عارف أن الحركة الطلابية في مصر كانت مشتعلة، والحركة الطلابية أحد روافد الحركة الوطنية بشكل عام.
0: نعم.
1: تعرفت على الشاعر أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام في بدايات السبعينات، وكانت نقمة نوعية بالنسبة لي أنا شخصيا، يعني نقلتني لأكون مهموما بهذا الوطن. أنا كنت بشايف الوطن بشكل هو الشاعر احمد فؤاد نجم والشيخ امام خليني ابقى جزء من هذه من هموم الوطن الحقيقيه. تعرضت على الشاعر احمد فؤاد نجم في احدى الحفلات اللي كانت بتقام في الجامعه. نعم. وبعد كده لانه كان بيتي في القاهره قريب من وانا طالب في كليه الطب، كنت لسه في بدايه كليه الطب.
0: نعم.
1: فمنزلي القريب من الشعر احمد فؤاد نجم كان بيخليني اتردد على حوش ادم، وحوش ادم كان مفتوح للجميع. احمد فؤاد نجم يعطيك احساس انك الصديق المقرب له.
0: نعم.
1: وكانه اب، الاب دايما يعطي احساس للابن انه هو اجمل ابنائه، وهو يحب الجميع بنفس هذا الجمال. ارتبطت علاقتي بأحمد فؤاد نجم، توترت علاقتي بيت، اتردد بشكل يومي على الشاعر احمد فؤاد نجم والشيخ امام، وكل يوم استزيد منه واتعلم. علمني اشياء كثيره، علمني كيف اسمع، علمني حتى في الشعر. حضرت الكثير من تلحين اعمال الشيخ امام، تلحين اعمال الشاعر احمد فؤاد نجم سواء له او لشعراء اخرين، وكانت متعه كبيره جدا انك تحضر وهم بيلحنوا مع بعض، الشيخ امام والشاعر احمد فؤاد نجم، وما تعرفش مين الملحن ومين اللي بيكتب الشعر. يعني فعلا ديت انا بشكر ربنا انه هو خلينا اعيش هذه اللحظات معهم.
0: نعم. ثم بعد هذه التجربة هناك على ما أعتقد تجربة خاصة في أثناء المطاردات على ما أعتقد، أو يعني بعض التفاصيل الأخرى
1: في فترة لما تحكم على الشعر أحمد فؤاد نجم بسنة سجن بتهمة تأليف الشعر.
0: نعم.
1: بمحكمة عسكرية كان علينا احنا دور ان احنا نأمن، لأن أحمد فؤاد نجم قرر الهروب.
0: نعم.
1: فكان علينا تأمين أحمد فؤاد نجم، فجي قعد عندي في الشقة العباسية، وبعد كده أمنا له مكان، تم تأمين مكان له في عند المرحوم مصطفى المسلمين اللي لعب دور مهم جدا في حياة أحمد فؤاد نجم الله يرحمه.
0: نعم.
1: في قرية، وأخذنا له بعد كده شقة في قرية اسمها المنطاي مثنمة، وبعد كده كان بيتردد ما بين شقة العباسية وما بين ميتنامة وما بين اليوم، وبعد كده شقة في مصر الجديدة، شقة اسمها شقة الجولف. ولأن أحمد الشاعر أحمد فؤاد نجم بطبيعته إنه هو صعب إنك تحبسه، يعني هو بيحب الحرية، يعني منطلق جدا وكده. فكان كل همنا إن إحنا في خلال السنة تم فيها المكان اللي هربان فيها تأمينه بشكل أو بآخر. وطبعا في هذه السنة في أشياء كثيرة جدا بقى في الهامش اللي احنا بنتكلم، اللي احنا يعني أشياء، يعني هو أحمد فؤاد نجم الهامش بتاعه ضخم جدا، قد النص عشرات المرات.
0: نعم.
1: يعني صعب ان احنا، انا حتى الذاكرة لم تسعفني يعني هو دي إنسان، يعني هو أحمد فؤاد نجم كان مسألة الامتلاك دي مش عنده، يعني مسألة إنه هو اللي في جيبه ده مش بتاعه، يعني ولم يهتم يوما إنه هو يكون معه فلوس، عايز شهرة، عايز مال، عايز إطلاقا، على الإطلاق هو كان مؤمن بفكرة واحدة، الحرية، خد بالك أنت. فده بشكل ملخص ومكثف جدا عن صديق الشاعر أحمد فؤاد نجم رحمه الله.
0: نعم. فيما بعد استمرت تجربتك، وأعتقد أنه ربما اهتمامك بالتجربة هذه قادك إلى أن تحاول تجميع ما ندر من تسجيلات.
1: مظبوط. هو احنا تواجدنا في زمن التسجيلات، بمعنى كان موجود ما يسمى بشريط الكاسيت وجهاز الكاسيت.
0: نعم.
1: فللأسف دلوقتي في دخول عصر الديجيتال، وإن الجهاز الكاسيت أصبح محدش بيستخدمه، ففي ناس كتير ابتدت تتخلص من شرائط الكاسيت. في هذه الشرائط توجد نوادر وكنوز. إحنا للأسف الشديد مفتقدات الشيخ إمام ومفقودات أحمد فؤاد نجم كثيرة جدا. يعني كل من دعبس في أي شريط كاسب لازم نطلع بضرة ثمينة جدا. فأنا كل همي في المرحلة بقالي في الموضوع ده من بعد وفاة الشيخ إمام البحث عن مفقودات الشيخ إمام والشاعر أحمد فؤاد نجم. نجحت في الحصول على أشياء من الإذاعة المصرية اللي كانت في إذاعة فترة 68 في برنامج مع ألحان الشيخ إمام وتقديم رجاء النقاش، الحصول على في حدود 12 حلقة أو 13 حلقة. هناك مفقودات أخرى في الأعداد الخاصة كان في حالة من الإبداع الجمعي، يعني ممكن الشيخ إمام يبدع شيء أو أحمد فؤاد نجم يبدع نص ثم تنساه. يعني فعلينا كلنا تجميع هذه، أنا شخصيا بأهم من هجومي أنا وعم السيد عنبة اللي أنا بحييه من هذا الإذاعة، من هذه الإذاعة العظيمة تطوين. بقى عندنا هم ان احنا نجمع هذا التراث، لان هو ده دورنا احنا، لان احنا لما تفاجأ ان في ثورات الربيع تغني اغاني الشيخ امام وشعار احمد فؤاد نجم اللي هم ما شافوهوش، يعني ما حدش شاف الشيخ امام من اولاء الثوار. يعني في ميدان في ميادين التحرير كان دفء الثوار هي اشعار احمد فؤاد نجم واغاني الشيخ امام،
0: رغم أنه أغلب هذا الجيل يعني نقلت إليه هذه الأغاني، لم يعيشها كما هي، لم يعيشها في لحظات إبداعها بقدر ما حفظت ورددت من خلال أجيال كاملة.
1: هو احنا بنشكر الظروف ان احنا عايشين في عصر الميديا المفتوحة، يعني هو سماع النت مفتوح وتتاح فيه كل شيء. فانا والصديق كريم السمعلي الانسان التنس الجميل الثوري الجميل،
0: نعم،
1: كان حلمنا احنا الاثنين نجمع هذا التراث، فعملنا موقع اسمه الملتقى،
0: نعم،
1: وحطينا فيه كل ما نمتلكه سواء انا او هو او الاستاذ الكبير توفيق الجبالي الصديق العزيز يعني.
0: نعم،
1: وابتدينا هذا مشروع تجميع تراث الشيخ امام على موقع الملتقى، فأصبح متاح للجميع. المسائل ديت في بدايات سنة يعني 2001-2002 ابتدينا هذا المشروع، وبعد كده عصر الميديا انتقلت من مكان لمكان. والحاجة العجيبة ان هم الشباب كانوا بيغنوا اغاني الشيخ وكأنهم حاضرين معانا. يعني لما تسمع شهد وصولك على المزارع، فأنا سمعتها من بعض الفرق في تونس، وحتى هنا فرقة سكندريلا فرقة الأولى بلدي بيقدوها وكأنهم حاضرين معانا، حاضرين مع الشيخ. الحالة أن الشيخ إمام كان بيعمل حالة جمعية، حالة توحد، يعني هو عبقرية الشيخ إمام أن الجميع يستطيع أن يغني، يعني جعل الغناء متاح للجميع، في حالة ثورية جميلة جدا.
0: نعم، من الأشياء التي ذكرتها لي حكاية هنا شألبان هي ربما الرابط الأول أو أولى الأشياء التي رسخت في ذاكرتك.
1: القصيدة لا، قصيدة هنا شألبان هي دي السبب اللي يعني أنا يعني دي القصيدة اللي اتحكم
0: بسببها
1: الشاعر أحمد فؤاد نجم بسببها سجنه. لكن في حاجات كثيرة جدا، يعني أنا حضرت الكثير جدا من لما كان نجم بيكتب قصيدة يقول يا أولاد تعالى أنا كتبت قصيدة لما كنا في قطرة حش آدم، ويقول لنا بعد كده حتى يقول رأيكم ايه. يعني هو كان حتى في المسألة دي وكأنه يشارك الجميع، سواء طلبة سواء الناس حرفيين سواء الناس من الحارة، يسمعوا حتى لو ليه حد ليه ملاحظة عن كلمة عن شيء اطلاق كان يغيرها، واخد بالك انت، ويثني على اللي ودنه حلوة ويغير في التلحين نفس الشيء. طب نسمع، طيب مولانا يلحن وبعد كده يقول ايه رايكم، وبعدين نبتدي يبقى في حاله من التلحين الجمعي والتاليف الجمعي والغناء الجمعي. واخد بال سيادتك؟ فهو نعم. كان على طول هذه الحاله موجوده يعني مش على بال لوحدها، لا ده كثير من القصائد حضرت كتابتها وحضرت تلحينها.
0: نعم، احنا سنقترح على مستمعينا هنا هذا القصيد الذي كنا بصدد الحديث عنه. مع شكرنا الجزيل لك استاذ عزمت. بعد قليل سيكون ضيفنا الشاعر زين العابدين فؤاد، ثم نرجع لك فيما بعد مع بعد حوالي ربع ساعة من الآن لمواصلة الحديث. نسمع هنا شقلبان.
2: كان ايام المرحوم عبد الناصر بتحصل مشكلة في البلد، الناس كلها تستنى الرئيس يخطب، وكان يطلع الله يرحمه غالبا او على طول ما كانش بيحل المشكله، لكن كان بيقول الخطبه تريح الناس. معرفش الناس كانت بترتاح ليه. الرئيس السادات بعد كده ما كانش يبقى فيه مشكله في البلد، يطلع يخطب يعمل مشكله. فانا كتبت بيان هام ودي اللي تقدمت بيها للمحكمه العسكريه وخدت فيها سنه، يعني دي تمنها سنه. هنا يا شقلبان محطه اذاعه حلاوه زمان من القاهره ومن كردفان وسائر بلاد العرب واليابان ومن فنزويلا وايضا ايران ولاي دار او بلد مستباحه بفعل السياحه مع الامريكان. هنا يا شقلبان محطه اذاعه حلاوه زمان، نقدم اليكم بكل اللغات مراسح وسيمة وجميع الفنون، صحافة ومنابر وتلفزيونات وخطبة في جوامع وجبنة وزيتون، ودايما نلعلع في كل الحالات ولا حد سامع ولا يحزنون، وتسمع ما تسمع ده ما يهمناش لان احنا اصلا بناكل بلاش، فخليك في نفسك وما تخليناش نسلط عليك القلم واللسان. هنا شقلبان محطة إذاعة حلاوة زمان. يصل الإذاعة وما يصلكوش، بهذه المناسبة وما بدلكوش، نقدم إليكم ولا تعرفوش شحات المعسل بدون الرتوش، شبندر سمسر بلاد العمار، معمر جراسن للعب القمار وخارب مزارع وتاجر خضار وقبل عملتك أمير الجيوش. ما تقدرش تنكر تقول معرفوش، ما تقدرش ايضا تقول ما سمعوش، شحات المعسل يزيل شحات المعسل حبيب القلوب، يزيل البقع والهموم والكروب، ينفث يأفيني بلبح حبوب ويفضل يهلفط ولا تفهموش، وتفهم ما تفهم ده ما يهمناش لان انت فاهم وضارب طناش، هتحلف وتنكر هقولك بلاش، هتتعب دماغنا وتتعب كمان. هنا شقلبان محطة إذاعة حلاوة زمان، لأن المخبي ظهر واستبان وكل المسائل بدت للعيان، وطلعت حكاوي ونزلت كمان عن التهريبية وعن كيت وكان وعن محسوبية وعن ألعبان، ظهر في المدينة كأنه الطوفان وغرق مراكب وسوح جيطان، وبعض المراكب هتغرق كمان، وأزمة مساكن وأزمة أمان، وعالم بياكل في عالم جعان، وريحة مؤامرة في جو المكان، مخطط خيانة مع الأمريكان لذبح العشيرة وحرق الجيران، وفيه ناس بترغي ولازم بيان كما أبلغونا جميع الودان، لهذا وذاك وتلكم كمان نقدم إلى

0: قالوش مفيش اي حاجة علي الطلاق والعتاب التلاتة ما في اي حاجة وقدر كمان ان في اي حاجة مفيش اي حاجة ملوش اي لازمة الكلام واللجاجة وعيب ان عيل يسوق السماجة ويعمل لي بلو ويعمل دباجة انا بطبعي ضد السماسرة الكبار بحكم المنافسة وحكم البوار لكن مش في طبعي ان اعمل فضيحة لواحد زميلي هبش كم صفيحة ما كل الزمايل بتهبش صفايح وكل اللي جاي ماشي زي اللي رايح فيا ايها الشعب صاهي انت فلعص مساء التنفس مساء الروايح.
1: هنا سأل بان هكذا بصوت احمد فؤاد نجم. بعد الدكتور عصمت نسعد ان يكون معنا الشاعر المثقف الفنان ايضا زين العابدين فؤاد من القاهره مباشره. مرحبا بك استاذ زين العابدين.
2: مساء الخير ومساء الخير ضيوفك في الاستوديو وجمهورك.
1: طبعا في رحيل احمد فؤاد نجم الشاعر يتحدث عن الشعر، كيف يمكن ان يتحدث زين العابدين فؤاد عن احمد فؤاد نجم؟
2: الحديث عن الشعر يحتاج وقت طويل جدا ليس متاحا الان.
1: نعم نحن نقتطف منه بعضا،
2: لكن نجم باختصار رجل عاش في الشارع وفي الحارة المصرية، وهو كان الواسطة التي تسمع نبض الشارع والحارة وتنقله في صورة شعرية إلى المستمع، حتى مستمع الحارة نفسه يدهش من رؤية نجم لحارته وندهش نحن أيضا. فنجم هو أذن ولسان الناس في وقت واحد، ده رقم واحد. وإذا ميز نجم جدا الحقيقة، ميز نجم أنه مسيرته الشعرية غير أي شاعر آخر نعرفه. يعني نجم ابتدى محب للشعر طبعا، ثم يكتب، بيكتب بالعامية المصرية وهو يعني وسيلة تعبيرية مهمة جدا، لكنه كان بيكتب أقرب إلى الزجل منه إلى الشعر، حتى دخل السجن في قضية عادية.
1: نعم.
2: قضية هي جنائية عادية جدا.
1: نعم.
2: في هذا السجن تعرف على طريقة تانية للشعر ومنظور آخر للشعر، عندما استمع من سياسيين كانوا تتصادف منهم في السجن إلى أشعار فؤاد حداد.
1: نعم.
2: ثم انتقل لمخرج نجم وله ثلاث كتب قبل أن يلتقي بالشيخ إمام، ممكن منها نشوف الفرق على طول في الشعرية وفي أسلوب التناول وفي الرؤية. ثم التقى بالشيخ إمام واستمع إلى أشعار جديدة، ابتدى يكتشف عالم فؤاد قعود اللي الشيخ إمام غناه، وأصدقاء فؤاد قعود مثل حجازي الرسام، رسام الكاريكاتير، وهو فيلسوف حقيقي حجازي ومعلم أيضا. ابتدى عالم نجم يبقى أكثر ثراء وأقرب إلى الشعري. ثم حدث زلزال 67، هزيمة حزيران يونيو 67 كانت زلزالا فتح العيون وعلى حقائق ربما كانت غائبة عن الشعر، شكلت جزء في وجدانه. ثم أصبح نجم بيعبر مع الشعر عن قضايا اجتماعية. قبل كده الزجاج

0: نتحدث عن ظواهر اجتماعية وليس عن قضايا اجتماعية.
1: نعم.
0: ابتدى نجم يتحدث عن قضايا اجتماعية دخلوا فيها. ثم في 68 يعني ساعدني الحظ اني اصطحب الشيخ امام واحمد فؤاد نجم الى جامعة القاهرة، حيث قدم امام جمهور كبير. في الفترة اللي قبل كده كانوا بيقدموا امام جمهور محدود العدد، لانه جمهور في بيت ايا كان كبر البيت فهو يعني 40-50 واحد، انما ما يتقدم ويتعامل مع 5000 فكانت المسألة مختلفة. ثم في 69 أعيد اعتقال نجم الشيخ إمام، وهذه المرة لأسباب أخرى تماما.
1: نعم.
0: في السجن مين كان جنبه؟ في الزنازين اللي جنبه كان في لطفي الخولي، كان في صلاح عيسى، كان في آخرين.
1: نعم.
0: ابتدى عالم نجم وعالم الشيخ يبقى أكتر، ابتدى فيه سلطة بيواجهها وبتواجهه، فيه قمع مختلف بيتعرضه. ثم خرج في نهاية 71 مباشرة التحق بالحركة الطلابية وكان عضو يعني فاعل في وسطها، اتعلم منها وتعلمت منه. التأثير المتبادل ما بين نجم والحركة السياسية المستمرة. نجم اعتقل 9 شهور مع الطلبة مرة واحدة اللي هي حبسة 73. قبل كده اعتقل فترة صغيرة، لكن اما يقعد 9 شهور في عنبر في احمد عبد الله وتيمور المنواني وقيادات وسمير غطاس وقيادات الحركة الطلابية، تبقى مسألة مختلفة. ثم في 75 في يناير 75 اعتقلنا نجم وأنا وآخرين بتهمة التحريض على أحداث يناير 75 مظاهرات عمال حلوان. ثم في 77 18 و19 يناير 77 اعتقلنا سويا لفترة طويلة جدا، كتب فيها نجم هذه القصيدة بالمناسبة اللي احنا استمعنا إليها شخمدان هجلها حالا، انه احنا في السجن كنا الشعارين الوحيدين. كان في شعراء كتير وفنانين كتير مقبوض عليهم، لكن احنا وجهت لنا تهمة التحريض بالشعر على احداث انتفاضة 18 و19 يناير. دي مسيرة مختلفة للشاعر. ما ابتداش سياسي ووجه بالاضطهاد، هو كل موقف أخده هو أخده بقرار منه بعد كده. هذه التجربة يعني علاقته بالحركة السياسية اليومية وانغماسه فيها. نجم أصبح يعني جزء من الحركة، بمعنى أنه يكتب قصائد وأغاني تتحول إلى هتافات في الشارع، ويسمع من الشارع ويحول من الشارع لغة الشارع إلى غنائية. إنه هنا يعني ممكن يبقى دخل مرحلة جديدة بالنسبة لنجم من غير ما يفكر فيها، من غير ما نحط لها عنوان ولا حاجة، إنه يبقى يعني داخل في تركيبة المثقف العضوي، اللي الفاعل مش المتفرج والمتأمل من بعيد على حركة الناس ويعبر عنهم وهو بعيد عنهم. لا، هو بيعبر عنهم وهو خطوة بخطوة بيمشي معاهم. أنا عايز أقول إنه نجم في المشوار الأخير، وده طبعا دكتور عصمة النمر أنا فهمت إنه هو موجود معاك، يقول إنه من رافق نجم في مشواره الأخير، اللي بلغني خبر وفاة نجم عشان أروح جري إلى بيت نجم ما كانش كاتب أو شاعر أو مثقف.
1: نعم.
0: كانت امرأة ثورية من قيادات الثورة في مصر والميدان في مصر، كلمتني قالت لي هل صحيح الخبر؟ أما تأكدت من الخبر وكتبت نزلت جري ورحت. من كان موجود في البيت؟ مين رافق؟ جثمان من البيت إلى مسجد الحسين حيث الصلاة الأخيرة، ثم الخروج من الحسين إلى المقابر في الدراسة. الثوار، الشارع طبعا كان موجود عدد
1: البسطاء العاديين
0: كده، لكن الناس العاديين والثوريين، لأن الثورة تحتفي بشاعرها، برغم أنه الناس رجعت في 25 يناير تغني الشيخ إمام اللي ربما مات وناس منهم كتير كانوا أطفال، يعني ما شافوش الشيخ إمام على الإطلاق، وكانوا بيغنوا أغاني نجم ونجيب شهاب الدين وأنا كتبناها من 40 سنة مثلا. فإزاي أنه هذا الشاعر يعيش في وجدان الناس وتحفظه؟ اللي بيحصل مع نجم الآن شيء باهر، أن إحنا رحنا مدينة صغيرة في مصر هي قليوب، ودي مدينة أرجو أنه الدكتور عصمت يتكلم عن تجربة قليوب، لكن فقط أنا أقول
1: نعم، كان تحدث عنها تحدث عنها منذ قليل أستاذ عصمت
0: جدا. فقط اللي أنا عايز أقوله أنه لما تروح إلى مدينة صغيرة كويس وهي معقل سلفي وديني، ويجي لك أكثر من 500 شخص من هذه المدينة الصغيرة يحتفلوا بشاعر.
1: نعم.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة تطوي.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرابعة مساء هنا من إذاعة تطوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. فتحت اليوم جمعية الأمل للتوحد بمدين باب الترسين للأطفال من ذوي طيف التوحد الالتحاق بمركز الكرامة التابع للجمعية للسنة التربوية الجديدة بداية من 15 من سبتمبر الحالية. قامت جمعية جليج للبيئة البحرية بجرب بإعداد خارطة تفاعلية للمنشآت المائية العمومية في إطار مشروع فسقيتنا، وقد حصر 212 منشأة عمومية مائية. أفاد رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور اليوم بأن المساحات التجارية الكبرى قد تكفلت بتنفيذ مبادرة التوزيع المكثف للمياه المعدنية المعلبة بالتنسيق مع السلطة المعنية لمواجهة النقص، وأوضح أن العملية ستستمر وتتوسع لتشمل كافة ولايات الجمهورية حتى القضاء الأزمة. في العالم، استشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات بينهم نساء وأطفال جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة صهيونية على منطقتي الكتيبة والأنصار غرب مدينة غزة اليوم. أخيرا، أفادت وكالة تسنيم شبه رسمية بمقتل 3 أشخاص في الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك في مضيق هرمز قرب ميناء بندر عباس الاستراتيجي. يأتي ذلك فيما وصف مصدر إيراني كبير في تصريح لرويترز الأعمال القتالية التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإيران بأنها مواجهة محدودة ومحتوات، لكنه أضاف أن طهران سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم آخر. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي. بعد الفاصل تتابعون النشرة البحرية، إلى اللقاء.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية الملاحة البحرية لهذا اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026. بالنسبة للحالة الجوية لهذا اليوم، هناك استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن توقعات الجوية في شمال تونس. هذه ليلة الرياح شرقية شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة، والبحر قليل الاطراف في محلية متموج، والطقس يكون مغيم جزئيا والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. شرق تونس، هذه ليلة الرياح شمالية شمالية شرقية تكون سرعة من 15 إلى 25 عقدة، تتقلص في نهاية الليل إلى 15 عقدة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، يصبح محليا متموج، والطقس يكون مغيم جزئيا والرؤية متوسطة. أما خليج قابس، هذه الليلة الطقس مغيم جزئيا ورياح شرقية شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة، والبحر قليل الاضطراب ومحليا متموج، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. نمر الآن توقعات جوية اليوم الغد في شمال تونس. الرياح شرقية شمالية شرقية تتجاوز جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا إلى 20 عقدة بعد الظهر، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب فمحليا يصبح مضطرب بعد الظهر، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. شرق تونس يوم الغد، الرياح شمالية شمالية شرقية تتجه شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا بعد الظهر إلى 20 عقدة، والبحر قليل الاضطراب ومحليا متموج، يصبح محليا مضطرب بعد الظهر، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. أما خليج كابس يوم الغد، الرياح شرقية شمالية شرقية تتجه شمالية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب محليا متموج، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عب الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخامسة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. أفاد رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور اليوم بأن المساحات التجارية الكبرى تكفلت بتنفيذ مبادرة التوزيع المكثف للمياه المعدنية المعلبة بالتنسيق مع السلطات المعنية لمواجهة النقص، وأوضح أن العملية ستستمر وتتوسع لتشمل كافة ولايات الجمهورية حتى انقضاء الأزمة. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيق معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة. فتحت اليوم جمعية الأمل للتوحد بمدنين باب الترسيم للأطفال من ذوي طيف التوحد الالتحاق بمركز الكرامة التابع للجمعية للسنة التربوية الجديدة بداية من يوم 15 من سبتمبر الحالي. في العالم استشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات بينهم نساء وأطفال جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة صهيونية على منطقتي الكتيبة والأنصار غربي مدينة غزة اليوم. أخيرا، وصف مصدر إيراني كبير في تصريحات لرويترز الأعمال القتالية التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإيران بأنها مواجهة محدودة ومحتوات، لكن طهران سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم آخر. نهاية هذا العرض الأخباري الموجز، مع تحيات حسن العياشي. بعد قليل ليلى بوعجيلة في أصايل، إلى اللقاء.
1: شبيك الطو اش نجر تحت موب صحيح
2: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
1: تحربشك هو اش بش يعملولي
2: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه كنت عندي سين تبر النبي عبيه تنفرح بيه هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحه بروفة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
4: لازمنا نجيبه لكم يا بخي
5: ايه يولاد الباب يا بي
6: طيب يا يولاد طيب بكو راس
5: ايه مشاش المهرجان مشاش المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبة بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاسك والله
2: ايش هي زطلة
3: زطلة ايش مين مهبول تحك بسينة
6: ايش فيه الحكاية شنو سمعت تو
3: مسيه مين
6: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو سمعت تقول في الزطلة
3: ما قلتش ما قلتش
6: مسيه ولا لنيان
3: كلم فيه
6: مسيه ولا لنيان
3: اعطيني شعر
6: مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
3: فتسيه يا مالك

0: Très bien, monsieur.
1: Très bien. Monsieur Roubaix, voilà. Change la veste.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل.
2: مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في رحلة جديدة ولقاء آخر معكم من أصايل منوعات المساء، اللي بالفعل من خلالها نشدوا للرحلة. رحلة هي مسائية من 1-8 متعلين. مرحبا بالجميع، شكرا لكم اخترتوا موجاتنا للرفقة والمتابعة. إن شاء الله تسمعوا معنا كل ما يروق لكم وكل ما تتمنوا أنكم تسمعوه. مرحبا بكم من 1-8، فقرات متنوعة، ضيوف طبعا، مواكبات من هنا وهناك، تعرفوا اللي تقريبا أسدل الستار على كل المهرجانات الصيفية، المهرجان اللي مازلنا بصدد المواكبة متاعه إن شاء الله، هو مهرجان مدنينا الثقافي الصيفي، مهرجان اللي بيش يختتم غدوة إن شاء الله بسهرة يقدمها الفنان التونسي صابر الرباعي، بتبيع تكون إن شاء الله في الموعد لمواكبة هذه السهرة اللي معناها موعدها تم تأجيله، وأكيد تعرفوا شنية الأسباب، على أنه كما قلت يكون غدوة إن شاء الله الاختتام. دونك الموعد إن شاء الله غدوة مع سهرة صابر الرباعي واختتام مهرجان مدنين الثقافي الصيفي. فقرت متنوعة معنا اليوم كما قلت، حتى ولو اختتمت أكثر المهرجانات وتقريبا كل المهرجانات، أكيد المواكبات الثقافية ما تقفش والتظاهرات الثقافية ما تقفش، ومواكبتنا لها أكيد في تونس من شمالها لجنوبها أكيد هذا اللي عودناكم به، مع تقديم المعلومة اللي إن شاء الله أكيد نقدم بها، معناها المعلومة اللي تفيد كل مستمعينا، كل أصدقائنا المستمعين اللي اختاروا الأولى والحرة للرفقة والمتابعة. أصايل لليوم تاريخ 1 سبتمبر، الفتح اليوم من سبتمبر، أكيد إن شاء الله شهر فيه الخير، فيه إن شاء الله ربي انخفاض كبير لدرجات الحرارة، إن شاء الله كذلك نسجلوا فيه نزول معناه كميات بيا، كميات محترمة، كميات من الأمطار إن شاء الله تعم علينا، وربي إن شاء الله ينعم علينا بالغيث النافع. تعرفوا بداية الشهر وبداية طبعا شهر الخريف إن شاء الله كما نقوله في معناتها لهجتنا العامية، إن شاء الله خريف بدري، إن شاء الله تكون فما أمطار، لأنه بداية الخريف لما نسجلوا فيها نزول أمطار نضمن إن شاء الله أنه بتبيع وضها من ربي، لكن نضمن إن شاء الله أمطار ترافقنا طيلة فصل الخريف والشتاء. تعدى صيف لكن درجة الحرارة الحقيقة مازالت ما انخفضتش، ولكن حسب موقع المعهد الوطني للرصد الجوي أنه إن شاء الله كل يوم باش نسجلوا انخفاض كل مرة درجة درجتين، حتى اللي نخرج إن شاء الله من الموجة الحارة جدا اللي عشناها الفترة الفارطة. مرحبا بكم، لقانا اليوم في أصايل يخرج تقنيا ويهندسه زميلي فتحي مقبلي. أهلا وسهلا، مساء الخيرات فتحي، كيف ما العادة معكم ليلى بعجيلة من أمام الميكروفون. مرحبا بالجميع.
3: جاي من بلاد البعيد

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم يونس محمد منير. وصلنا للخمسة وحدشن دقيقة ونحن معكم أكيد في رحلتنا المسائية مصير حتى الثمانية متاع الليل من هنا من أعماق الجنوب بطبيعة والجنوب الشرقي، مش نقصد تداوين فقط، من الجنوب الشرقي إلى قليبيا مباشرة. قليبيا مدينة السينما اللي ارتبط اسمها من عقود بتجارب الشباب وكذلك سينما الهواة، جينا تتويج جديد يأكد اليوم أنه الفيلم الوثائقي قادر على أنه يصنع الدهشة وأنه يحول تفاصيل حياتنا اليومية المادة السينمائية، مادة تحمل المعنى، تحمل الذاكرة وتحمل كذلك الإنسان. شنحكيه على فيلم كان الموعد معه في هذه الدورة الأخيرة، دورة 39، هو نفس للمخرج محمد عزيز سيسي. العمل هذا يحصد جايزة بلدية قليبيا. نفس هو ربما عنوان يختزل الكثير. النفس هو الحياة، هو الاستمرار، هو القدرة على مواصلة الطريق رغم الصعوبات. ومن خلال عدسة المخرج محمد عزيز سيسي هذا العمل تحول إلى واقع، إلى حكاية سينمائية تستحق أنها تشاهد وكذلك أنه يصغى لها. اليوم نحتفي مع بعضنا بهذا التتويج، نقترب أكثر من تجربة المخرج الشاب محمد عزيز سيسي حتى نسأله عن نفس، عن علاقته بالفيلم الوثائقي، عن لحظة إعلان حصوله على جائزة بلدية قليبيا. مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا بك محمد عزيز، نورتني ومبروك التتويج لهذا العمل لنفس.
1: يعيشكم وسعيد جدا بتواجدي معكم اليوم على موجة إذاعة تطاوين.
0: يعيشك،
1: تحية كبيرة للمستمعين. وبالنسبة لي المشاركة في المهرجان كانت تجربة مهمة ياسر في قليبيا. في قليبيا بالنسبة لأي صانع أفلام شاب في تونس هي المدرسة والأصل معناها.
0: أكيد.
1: وجو المهرجان بين المسابقة الوطنية للأفلام ومعرض الصور الفوتوغرافية، خاطر أنا قدمت في الزوز، قدمت في الأفلام وقدمت في الفوتوغرافية.
0: أيوة.
1: الحق حسينا ذم عطوني دفعة معنوية كبيرة، خاصة كي نشوف التفاعل المباشر مع الجمهور والنقاد والسينمائيين اللي نقدوني معناها والعرض وفهمت وقتها اللي الصوت والرسالة اللي قدمته مع الفيلم وصلوا للعباد.
0: شنو احساسك ربما محمد عزيز، شنو شعرت لحظة الاعلان عن فوز نفس؟
1: والله احسست بالفخر، احسست باللي صوت يوصل، باللي صوت الجوبسية كله وصل، باللي صوت نفس اللي نستنوا باش نتنفسوا الناس كل في جابس وصل، اللي العباد فهمت احنا فاش نعيشوا. بالاخص لحظة اللي وقفت في السيان والعباد الكل ولت بدات تقول معايا ان الشعب يريد تفكيك الوحدات.
0: اي احساس كبير برشا. حسيت روحك كأنك انت وقتها كنت مسؤول عليها اللحظة هذيك، وانت اللي تكلمت بصوت وبلسان اهل جابس الكل، وصلت بالفعل المشغل هذا بالذات اللي هو اهم حاجة اليوم يستناوه الجوبسية وتستناه ولاية جابس ككل.
1: بالضبط، خاطر في جابس ما عناش شكون يحكي برشا على الحاجة هذو، ما ناس كل ما فما حد يخرج يحكي في التلفزة، ما فما حد يحب يحكي يخرج، ديجا الناس كل قمعين الحاجة هذه.
0: اللي اخترت انت الفن كرسالة باش توصل بها اكيد المشكلة هذه. نفس هو فيلم وثائقي محمد عزيز، علاش
1: وثائقي صامت؟
0: وثائقي صامت، انت اخترت الوثائقي علاش؟ معناها الوثائقي تحديدا مش عبر عن فكرتك اللي يعني معناها اللي يعطيه لك هذا النوع من السينما، وما اخترتش ربما الروائي. في نظرك هل الوثائقي ممكن يوصل اكثر صورة؟
1: إيه، هو تجسيد للصراع اللي نعيشوا فيه الناس كلها.
0: فهمتك.
1: الصراع صامت معناها ما بين التلوث والعيشة اليومية اللي نعيشوا فيها. نحب نحكي لكم على الفيلم.
0: أي بتبيع مسج.
1: الفيلم نفس هو تجربة سينمائية صامتة، أن نبعت من قلب الواقع والوجع اللي نعيشوا فيها في جابس. اخترت أنا شخصية إبراهيم باش يجسد صراع المواطن البسيط اللي يلم في البلاستيك وسط التلوث اللي نعيشوا فيه. معناه كيلقى ماسك مطيش في قاعة، والماسك ذاك هو اللي غير مجرى الأحداث الكل، ولا ينتقل به بين التلوث، بين الطبيعة، بين برشا حاجات أخرين.
0: يعطيك صحة، الفكرة بالحق الفكرة حلوة، الفكرة مزيانة، واللي زاد جمال العمل هو اختيار العنوان. يعني نفس تحسه يحمل شحنة رمزية كبيرة، يعني ليك أنت كمخرج وللشخصية اللي قدمت وللمكان اللي أنت تتحدث عليه اليوم، ربما هو نفس الحياة اليوم اللي تبحث عليه الناس الكل.
1: بالضبط بالضبط. ديجا أنا اسم نفس انطلق من الأمل اللي نستناه الناس الكل في جابت، يعني نحب نتنفس من الناس الكل.
0: أكيد جائزة بلدية قليبية عندها رمزية خاصة، خصوصا أنها معناها تجي في مهرجان ارتبط بتاريخ طويل مع سينما الهواة. شو تعني لك الجائزة هذه يا محمد عزيز؟
1: والله العظيم ما نجمش نصف لكم الفخر اللي حسيته لحظة التتويج، ما نجمش نصف لكم كمية السعادة والفرحة أنه معناها قدام التعب اللي تعبناه وقدام الامكانيات اللي
0: بسيطه. اكيد الامكانيات
1: بسيطه جدا، يعني شوفوا في الخدمه كما كيكا وصلت قدام مهرجان كبير برشا كما قليبيا، يعني حاجه تزرات معناها. فهمتني؟
0: اكيد اكيد. وبعد هذا التتويج اكيد باش تجي بعده، اكيد انت باش تحمل ولا انت حملت المسؤوليه، لانه التتويج مش فقط فرحه ونجاح، فما مسؤوليه باش تحملها على عاتقك. يعني بعد هذا التتويج شنو اليوم باش توصل؟ ربما الاشتغال على الفيلم الوثائقي، ولا فما مشروع جديد ربما في الطريق، ولا باش تغير نوع اخر من السينما؟
1: من حق الخطوه القادمه هي مواصله هذا الطريق وتطوير الامكانيات والابداعيات. نطلع أن نطور مشروعي الفني والأكاديمي في عالم الصورة والسمع البصري، بالإضافة لمواصلة جولة فيلم نفسه ومشاركته في مهرجانات أخرى داخل تونس وخارجها. طموح ما يقفش هنا، وهذه هي فقط البداية معنا.
0: أكيد هذه الخطوة الأولى. لشكون تهديها نفس ولشكون تهدي طبعا هذا التتويج اللي فرحك، واكيد فرح المجموعه كامله اللي معاك، لان حيوم كامل
1: نهديه. اول حاجه نهديه لالي جيبس الكل. نهدي التتويج هذا لاصحابي اللي تعبوا معايا باش صورنا، للاطار التربوي اللي عاوننا باش وفرنا الماتريال وفرنا السبل الكل. ايزام جيبس نهديه لأصحابي واللي عاونوني، مثلا نهديه لمقدرون تاعي، نهديه لأمي وأخويا اللي عاونوني برشا وفرحوا ودزوا معايا مع حتى الليلة نوم الليل ما رقدوش
0: صحيح.
1: نهديه معنا عموما لأهالي جبس الكل.
0: أكيد. وتجربة زيدة يظهر لي كمان هكا تجربة مهمة في بدير في معناها في ربما في بداية المسيرة متاعك، مشاركة في مهرجان قليبيا، معناها مهرجان عريق كما نحكيه اليوم على مهرجان الأفلام طبعا الوثائقية. معناها وجودك في الفيفاك، ما نعرفش هي أول مرة تشارك وإلا سبق أنك شاركت؟
1: هو أول مرة نعمل فيلم في حياتي كمخرج، وأول مرة نشارك وأول مرة نتقبل وأول مرة نتهم.
0: معناها يعطيك الصحة تبارك الله، كل شيء أول مرة، ومعايا ذا اقتلعت جايزتك وخرجت بها، والله يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. يظهر لي هذه فرصة مهمة برشا في في في في مسيرتك اللي مازلت كي بديت فيها في الخطوات الأولى.
1: بالضبط. ديجا شحنة إيجابية كبيرة. أكيد. دزت معايا على الأخر، فرحت برشا أني شاركت في شفاك، فرحت برشا أني تواجدت، فرحت برشا أني باش نزيد نقدم، وعندي شحنة كبيرة إيجابية باش أني نزيد نصور حاجات أخرى ونعمل أفلام أخرى ونشارك في برشا حاجات أخرى.
0: أي أكيد، هو ما دام الإنسان يعمل تجربة لأول مرة يخرج بجائزة بطبيعة هذا من نجم كان يزيدك إصرار ويزيدك عزيمة ويزيدك معناه دفع للأمام بطبيعة باش إن شاء الله تقدم أعمال أخرى. ويظهر لي ماهيش باش تقف لهنا، معناه ماكش باش تقتصر على دورة مرة في السنة تنتظر قليبة، يظهر لي باش تنوع مشاركاتك. يظهر لي وين ما فما فيلم باش تكون الكاميرا متاعك حاضرة، وين ما فما معناه مسابقة سينمائية باش تكون موجود.
1: بالضبط. مختلف في اللي كومبيتيسيون معناها سينما فوتوغرافي سيناريو، ديما شاركت فيهم الثلاثه، انا تقبلت في زوج معناها.
0: ايوه فهمتك.
1: بالضبط. ومازالت المشاركات مازالت ان شاء الله
0: بقدرة ربي ان شاء الله. نفس هو فيلم وثائقي لكنه زاد نفس سينمائي شاب الحقيقة يستحق المتابعة. نحب نرجع مرة أخرى نقول لك ألف مبروك محمد عزيز سيسي، مزيد من النجاح إن شاء الله والتألق في مسيرتك إن شاء الله القادمة اللي بديتها، تبارك الله بالنجاح وبالتتويج، إن شاء الله طريقك كله مليان بالنجاح. النجاح والتوفيق. وأكيد من قليبيا تبقى سينما ذاكرة حية، تبقى كذلك الكاميرا قادرة على أنه تمنح الواقع نفس جديد. نرجع نخلي لك كلمة الختام محمد عزيز، فرحنا برشا اللي احنا شاركناك هذه الفرحة، والتتويج بتبيع يأكد أنه الكاميرا وقت اللي تكون يد المخرج معناها معاها أكيد، ومش أي مخرج، مخرج يؤمن بما يحب يقول ولا يحب يوصل، أكيد هي بيدها تجعل من الواقع مادة للإبداع، ومتفاصيل صغيرة حكايات كبيرة وكبيرة برشا زاد. خلي كلمة الختام محمد عزيز.
1: نشكركم مرة أخرى على الاستضافة ودعمكم للشباب المبدعين من الكل، وتحية لكل شكون يحلم ويصنع في الفن رغم كل الظروف.
0: أعطيك الصحة مرة أخرى، ألف مبروك، شكرا لك على حضورك معنا محمد عزيز سيسي، المخرج الشاب اللي مازال في بداية طريقه، مشاركة كانت في مهرجان قليبيا لفيلم الهواة، عمل يحمل عنوان نفس. طبعا محمد عزيز مثل معهد العالي للفنون والحرف في جابس، ثلاثة مشاركات، ولكن هذه المشاركة اللي خرج بها بالتتويج وبجائزة بلدية قليبيا. شكرا لك مرة أخرى، ألف مبروك، نلتقي إن شاء الله في نجاحات أخرى. شكرا محمد عزيز، نورتني، شكرا لك على قبول دعوتنا. شكرا، إلى اللقاء.

0: تفضلتي نسلم على 25 دقيقة على موجاتنا. مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع الأصائل موسينا لقاء 11-8 متاع الليل. تحية الحقيقة وتحية كبيرة برشا لفوج الركبة الكشافة التونسية على هذه اللمسة ربما وهذه الوقفة والمبادرة خلينا نقول التضامنية اللي تجي في إطار ترسيخ قيم التضامن والتكافل ومساعدة أبناء العائلات محدودة الدخل. الفوج لهنا يتدخل ويدخل بطبيعة على الخط ويطلق مبادرة لجمع اللوازم المدرسية المستعملة وكذلك جديدة بطبيعة. لهنا نفتح هنا قوس نقول كتب ولا محافظ ولا معناها ولا طبالي ولا أي حاجة تخص العودة المدرسية اللي عنده حاجة مستعملة وتكون بطبيعة محترمة علاش لا، واللي قادر بسم الله ما شاء الله نجم زاد يقدم المساعدة علاش لا وبارك الله فيكم، نجموا نشريوا جديد ونتواصلوا مع الفوج ونخليوا عندهم طبعا باش يتم إعادة توزيعها على التلامذة اللي هما مستحقين من أبناء عائلتنا المحتاجة. الكتاب اللي إنسان ما عادش يسحق له ما عندوش شكون في الدار، كيف كيف الطبلية كما قلت الكراسة، خلينا نتعاون ونسكن مع بعضنا باش تكون سنة دراسية بداية تكون إن شاء الله معناها ما فيهش تعثرات اللي العائلات اللي هي مستحقة اليوم. على فكرة اللي نجم يعاون سواء كما قلت بحاجات عنده في الدار وينجم يمدها ومحترمة محترمة بتبيع نأكد على كلمة محترمة، وإلا اللي نجم يشري علاش ليه يشري جديد. ويعطيكم ألف صحة وبركة الله فيكم. نجموا تتواصلوا على زوز خطوط على ذمتكم 22-236-136 والرقم الثاني هو 24-781-780 هذايا فيما يخص كما قلت المبادرة التضامنية اللي قدمها فوج الركبة للكشافة التونسية، ويعطيهم ألف صحة على هذا المجهود. ثاني حاجة كيف كيف المركز الوطني للكتاب، نرجع ديما نذكركم لأنه كان ضيفنا الأستاذ الحبيب العرقوبي الأسبوع الفارط مدير المركز الوطني للكتاب وبارك الله فيه وضع على ذمتكم زادة كيف كيف مجموعة من الأدوات. ما عليكم كان تتصلوا بينا راو العائلة اللي تصعب عليها شوية العودة المدرسية ويكون عندها أكثر من معناها تلميذ راجع للسنة الدراسية، يعني مش يدخل إن شاء الله سنة ولا زوز ولا ثلاثة تكثر عليكم، راهو المركز الوطني للكتاب يعطيهم الصحة مشكورين جدا. ما عليكم كان أنتم تتصلوا بينا وتخليوا رقم التليفون متاعكم ونحن نكونوا قاصة تخير بينكم وبين المركز، نوصلوا أرقامكم المركز نعملوا عملية تواصل أكيد ونسق الأمور كلها وتخلط لكم المواد المدرسية والأدوات المدرسية لحد باب الدار، وإلا للإذاعة مؤسسة الإذاعة طبعا إذاعة تطوين، وانتم اللي تجيوا تستلموها من هنا. ويعطيهم الصحة وشكرا لكل من يمد يد المساعدة ويساعد الناس المحتاجة، وبتبيعة شكرا لكم الناس الكل، ونحن ديما على ذمتكم موجودين. مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان. هذا وقته باش إنسان ينجم يمد يد المساعدة وش يعاون، راهو هذا هو الوقت المطلوب اليوم باش نعاونوا بعضنا باش نقفوا من بعضنا. برشا عائلات راهي تسحق الحقيقة خاصة في ظل هالغلاء اللي اليوم نعيشوه، راهو غلاء كبير برشا غلاء الحقيقة فاحش، مش الناس كلها تنجم معناها يرجعوا وليداتها في ظروف طيبة، كل واحد وكيفاش، مش عيب أنه ناخذوا حاجات قديمة مستعملة، المهم أنه أشياء محترمة نمدوها. وبارك الله فيكم الناس الكل اللي حبيتوا تعاونوا بالطبيعة. وقفة إشهارية موصل معكم اللقاء.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: اشهار
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

على حاحة وعلى بقرة حاحة نصل للخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة. صوت صوفيا صادق بتبيعة. أهلا وسهلا مرحبا بكم وصلنا اللي قادمة في أسايل. مش فشنا بعد برشا على العودة المدرسية ولا بالعكس في قلب العودة المدرسية. احنا كنا بكر شوي نحكيه على المادة التضامني وحدويت نعطيكم فكرة زادة على نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة إن شاء الله 2026-2027 اللي بلغت تقريبا 93%. أمور معنية واضحة إن شاء الله في قدرة ربي. هذا يراه وفق معطيات كانت نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتب المدرسية, طبعا الكتاب المدرسي والتوزيعه. وذي أكده لنا الأسبوع الفارط زاد كيف ممثل المركز الوطني للكتاب, يقولوا أنه إن شاء الله مش سجلوا حتى معناه نقص في الكتاب المدرسي من هنا حتى تفتح المدارس والإعداديات والمعاهد أبوابها, تكون بقدرة ربي الكتب كلها على ذمة التلاميذ. نسبة توزيع الكتب المدرسية زاد بلغت 70% في حين وصلت نسبة المبيعات نسرة بدت تشري إلى 65%. نحكي على الكتاب خاطر الكتاب معناه معروف تنجم تشري على بكري تعرف صغيرك فانا سنة وشو المستحقات متاع الكتب متاعه بتبيعة. كما بلغت زادة نسبة التوزيع على الكتب على المراكز الجهوية تقريبا 65%, الحقيقة نسب محترمة إلى حد الآن. وتقريبا نسبة معناه نسبة المبيعات طبعا وفق المعطيات المنشورة تقدر ب 60%, وهذه المؤشرات كلها في إطار متابعة استعدادات المؤسسات التربوية لاستقبال السنة الدراسية 2026-2027 وضمان طبعا أهم شيء توفر الكتب المدرسية وتوزيعها بمختلف الجهات في الأجيال المناسبة باش كي تصير العودة المدرسية ما يسجلوش كما قلت نقص ولا تأخير ولا يداوي يستناو اليوم فما كتاب اليوم فما ماشي باش تجي الكتب بعد نهار ولا نهارين. إن شاء الله من هنا العودة المدرسية تكون الأمور كلها واضحة إن شاء الله يا ربي. عودة موفقة. هو راهو ديما نحلك قوس صغير نفتحه ونغلقه مباشرة خاطر ساعات راهو ولينا عايشين برشا بالإشاعات والفترة

الأخيرة برشا إشاعات وبرشا أخبار تدور على وسائل التواصل الاجتماعي، وإحنا ديما نقولوا المعلومة صحيحة ما عمركم تاخذوها من وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح فما أخبار تكون صحيحة لكن مش الكلها صحيحة، ديما التأكد، لأنه في الفترة هذه الناس كلها تتحدث يا أخي صحيح العودة المدرسية سنة باش يأجلوها، بالحق العودة المدرسية سنة باش تكون في أكتوبر ماهيش باش تكون 15 سبتمبر كيف ما العادة، ماهيش 14 سبتمبر بالنسبة للأساتذة والمعلمين. راهو إلى حد الآن ما فما حتى معلومة تقول أنه العودة المدرسية باش يقع تأجيلها بسبب الطقس. بالعكس هي توا حتى الرزنامة متاع الامتحانات معناها خرجتها الوزارة وطلعنا على مواعيد الامتحانات وكذلك العطل، رزنامة العطل والامتحانات والعودة المدرسية، فما شكون أكد أنه العودة المدرسية باش تكون في وقتها. وكان بلاغ خرج معناها اللي فايدت كل المربين معناها سواء المعلمين ولا أساتذة الالتحاق بمدارسهم ومعاهدهم في تاريخ 14 سبتمبر. يعني هذه المعلومة اللي نسمعوها اللي سمعناها توا هي صحيحة مؤكدة، 14 سبتمبر تفتح المدارس، المربين كلهم يلتحقوا بمدارسهم بمعايدهم شياخدوا بتبيعة أوقاتهم جداول أوقات متاحهم. ما فماش منه الخبر هذا إلى حد هذه اللحظة، فما حتى خبر يأكد أنه العودة المدرسية باش يتم تأجيلها، هذا خبر عار من الصحة. وإن شاء الله عودة مدرسية موافقة للناس الكل، وكذلك الطلبة سنزدر باش يدخلوا تجربة جديدة وتحصل على تأشيرة الدخول للحياة الجامعية إن شاء الله، زادة سنة موفقة فيها النجاح فيها كل شيء. نعرف برشا حاجات باش تتغير لكن إن شاء الله ربي موفقين الناس الكل. 5:39 دقيقة بعد شوية عنا فراشة قدينا نحاولوا أنه ناخذوا أثرها باش نخلطوا عليها. الفراشة هذه طايرة بين تطوين وصلت بينا حتىش الجبس، في انتظار أنه نلتحق نحن بالفراشة ولا الفراشة تلتحق بينا. خلينا نسمعوا آمنة في آخر توصلنا تقريبا 5-6 دقائق حتى نتخلط لنا إن شاء الله المواكبة اللي احنا بصدد انتظارها.

جوني ماغ غنيت أمنا في خلص ساعات واحد بالحق يعيشها. رأي الكلمة هذه هذيك هي الكلمة الوحيدة اللي تعبر على أحساس معين. على كل حال أنا بكري قلت شو نقتفي وأثر الفراشة، يظهر لي أنه مش نتمكنوا نقتفي وأثر الفراشة بعد تعلينا برشا الفراشة، لأنه بكل بساطة ونقولها حتى ولو هي كواليس، كل مسؤول تنسق معاه أنه يكون معاك في مساحة مباشرة يجب يعرف ويقدر قيمة الوقت ويقدر العمل الإذاعي. ما تتصلش بمسؤول يتسق معاه ويقول لك شكرا لإذاعة تطوين وإحنا نقوله راو عفن وهذا واجبنا ما عندناش حتى مزية، وبعد في وسط البرنامج عادي جدا نقول لك أنا ما نجمش نكون معاك توا. يعني مش حلو راو في حق التظاهرات هذه الكبيرة واللي إحنا نكون سعادة جدا بمواكبتها لما نتحدث على أثر الفراشة، وإحنا سعادة بشو كنوا في جابس، جابس اللي تتقطع فيها أو يتقطع فيها ريحة البحر مع أبقى الواحة، جابس المزيانة، جابس اللي كنا فيها قبل شوية في تتويج سينمائي اللي نتحدث عليها أنه تبقى فيها ثقافة ديمة وعلى امتداد سنوات مساحة للحوار للتعبير للإبداع. وحبينا نحكيه على هالتظاهرة اللي تتجدد الموعد متاحها، دورة ثامنة، دورة جديدة تنطلق غدوة ومبرمج كذلك نقل سهرتها سهرة الخميس في أنوار المهرجانات. يكون المسؤولين على مثل هذه التظاهرة في هذا المستوى الحقيقة يا خيبة المسعى للأسف الشديد. على كل حال احنا قمنا بواجبنا، أبواب الإذاعة دائما مفتوحة، مساحاتنا المباشرة للمواكبة دائما مفتوحة، لكن وقت اللي يكونوا للأسف معنا مسؤولين ومبرمجين لمثل هذه التظاهرات ما همشي في المستوى نتأسف جدا. وشكرا، نتمنى التوفيق لهذه الدورة الثامنة ونمضي للمواكبات الموالية. حسن دميني غنينا ورجعين احنا ان شاء الله في الجزء الثاني في أصايل، خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار المساء نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. إيقاف العمل من طرف شركة سميجا العاملة بمشروع غاز الجنوب بالقرضاب والتي حدجه لشغل بطاوين يدعو إلى التدخل لحل الإشكاليات العالقة. أساتذة ومعلمون نواب يحتجون أمام وزارة التربية وطالبون بإدباجهم وفق أحكام القرار الرئاسي عدد 21 لسنة 2025. 6 شهداء جدد في غزة، والأمم المتحدة تشدد على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة. إلى تفاصيل الأخبار. في بيان الاتحاد الجوي للشغل بتطاوين جاء على أثر إيقاف العمل من طرف شركة سميجا العميدة بمشروع غاز الجنوب بالقرضاب بتطاوين دون سابق إعلام للأطراف المعنية ودون خلاص الأعوان والإطارات العاملة بالشركة المذكورة، دعا الاتحاد الجوي للشغل بتطاوين السلطة الجوية المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة صيني المكلف بإنجاز المشروع، دعاهم إلى التدخل العاجل لحل الإشكاليات العالقة التي تعوق تقدم المشروع ودخوله طور الإنتاج. بشعار حماية الشباب من آفة المخدرات والعنف مسؤولية مشاركة، انتظمت اليوم إجابة ندوة فكرية حول الوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر بالمراكب الشبابية النموذجي. ندوة تندرج في إطار مهرجان الشباب الذي تنظمه المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بجابس. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بجابس عبد الباسط شمام يقدم أهداف الندوة.
3: المهرجان هو يتنزل في إطار المخطط الاستراتيجي لدار العامة للشباب حول مواجهة التطرف العنيف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر، باش نحاول يكون المهرجان في 14 معتمدية في ولاية جابس، باش يمشي للأعماق. هو مهرجان متنقل يذهب إلى الجمهور، لا يأتيه الجمهور. عنوان الندوة اليوم هو الافتتاح اليوم إن شاء الله تحت شرف السيد الوالي السلوكات المحفوفة بالمخاطر، فيها متدخلين خبراء كما السيد بقاسم سليمة ذي خبير في الجرائم والعنف، السيد الهادي دحمان خبير في علم الاجتماع، أسماء جمعة مختصة في علم النفس التربوي، معتز الجرادي واعظ ديني، مع بعضهم باش يساهموا في توعية الشباب وتفسير الظواهر هذه والسلوكات المحفوفة بالمخاطر إن شاء الله اليوم. استراتيجية كاملة معناها 24-28 وإن شاء الله نتوفقوا في المسألة هذه في جابس كافة الجمهورية التونسية إن شاء الله.
2: فتحت اليوم جمعية الأمل للتوحد بمدين باب الترسيم للأطفال من ذوي طيف التوحد للالتحاق بمركز الكرامة التابع للجمعية للسنة التربوية 2026-2027 بداية من يوم 15 من سبتمبر الحالي. مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة ببلاد تونسية تتواصل إشكالية الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب وتذبذب في التزود بالمياه المعدنية لتفرض البحث عن حلول بديلة ومستدامة. الزميلة هدية جارسوعي رصدت في سياق الروبورتاج المسألة مع عدد من المواطنين في مدينة مدينة.
4: الناس كلها تعاني هنا، والله العطش قتلنا، ولا عاد واحد باش يدوش، لا عاد الحمد لله وكهو لا المين الضوء حالة نورمال ما يخلوناش، الشكاكة مسخانة قتلتنا وزيد العطش وفوق لا القوة كهو الحمد لله.
5: في الماء ما ثمش الماء، كما رأت الماء للسبيل، هذا الماء الموجود كان لله في سبيل الله، عاملين قلاصيال باش الناس تشرب أرواح نفسقيه يعني حلو منزين نجيبونه من السبيل، السبالة مخصوصة عند 10 أيام يعني عباها 4 أو 5 مرات في قلاصيال الصباح على بركة إن شاء الله لله في سبيل الله.
6: الأزمة بتاع الماء راهي انقطاع سيفة مستمر، وأحيانا يقعد بالأسبوع يقعد بال15 يوم. عليها صراحة المواطن تعب في الوضعية هذه، مشكورين الجيش الوطني قاعد يوزع في الماء على المواطنين. والله في قصر جديد في البحيرة، الأحواس بتاع عمادة قصر جديد بصفة عامة، احنا المواطن ماهوش مستانس بالوضعية هذه، يلزم تتضافر الجهود شوية من المواطن، يلزم مثلا يعرف كيفاش يقتصد في الماء، وشوية الدولة تحاول تحسن في القنوات بتاع الماء باش توصل للمواطن وتقلل التشكيات. بالنسبة للأرياف واخذين العادة متاع جدود حافرين لهم ماجل وفساقي، على كل حال أبرك عمالي في المدينة مساكين تعبين شوي.
7: مشكلة تدور بالساعة بشتكي تبوز اثنين وساعة بنلقاش، والسر ربي احنا ربما هني مثل عدنا التقاليد متاعنا، عدنا الماجل والفساقي في الديار، وان شاء الله هذه فرصة باش ان الدولة تشجع على بناء الفساقي والماجل والطرق القديمة لتخزين المياه. كل عائلة فساقي، كل عائلة ولا دار، كل ماجل كل عائلة، كان نحب نعيش.
2: ولتقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين، نفذ عدد من الأساتذة والمعلمين النواب اليوم وقفة احتجاجية من وزارة التربية بالعاصمة للمطالبة بجرح أسمائهم في قاعدة البيانات المخصصة لتسوية وضعية النواب وإدماجهم رسميا في سلك التعليم وفق أحكام القرار الرئاسي عدد 21 لسنة 2025. وأوضحت المنسقة الجوية للأساتذة والمعلمين النواب خليصي الأجر بين 2006 و2024 فاتر الجنوفي أن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية شطب أسماء بعض النواب من قاعدة البيانات التي تعتمدها وزارة التربية لتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين ممن باشروا التدريس في إطار سد شعورات بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية بين 2006 و2024. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيق معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة العالمية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة. وستمكن المنظومة الجديدة من متابعة مختلف مؤشرات قياس الأداء المتعلقة بنشاط الديوان، إلى جانب تعزيز متابعة حركية مراكز الخزن والتوزيع خاصة ما يتعلق بالمخزونات المتوفرة، بمساهم في تحسين عملية التصرف فيها وضمان مزيد من النجاعة والشفافية. سجلت نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا طفيا لتبلغ 7% خلال شهر أوت 2026 مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفري 2026 إلى جويل 2026 وفقا لبيانات إحصائية نشرها البنك المركزي التونسي. تحتضن مدينة صفاقس من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل تظاهرة اقتصادية وعلمية ذات أبعاد سياحية وثقافية حول تثمين وتسويق زيت الزيتون التونسي، تنظمها جمعية تونس الزيتون بالتعاون مع عدد من الشركاء التونسيين والأجانب. في المستجدات الدولية، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم وصول 6 شهداء بينهم 5 شهداء جدد وآخر متأثر بإصابته، إضافة إلى 13 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار الهجمات الصهيونية. سياسيا، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين جراء الغارات الجوية الصهيونية والعمليات العسكرية الأخرى في قطاع غزة، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة. من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من تفاقم الأمراض المنقولة بالمياه والالتهابات الجهاز التنفسي في غزة مع اقتراب موسم الأمطار والشتاء بسبب تلوث المياه وتراكم النفايات واكتظاظ مواقع النزوح في ظل استمرار العدوان الصهيوني على القطاع. وأوضحت المنظمة في بيان أن نسبة تلوث عينات المياه ارتفعت من 6% إلى أكثر من 18%، وزادت حالات الإسهال المائي الحاد بشكل ملحوظ. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه هجمات أخرى لإيران بعد أول هجمات متبادلة بين البلدين منذ شهر، مما زاد التوتر في صراع تحول في الآونة الأخيرة إلى مواجهة اقتصادية. وقال ترامب إن تجدد الهجمات لا يعني العودة إلى حرب شاملة، واصفا إيران بأنها دولة فاشلة تدهور اقتصادها وجيشها بدرجات كبيرة. وأفادت وكالة تسليم شبه رسمية بمقتل 3 أشخاص في الهجوم الأمريكي على جزيرة خارق، وذكرت وكالة نيوز التابع للدولة أنه تسنى تحديد هوية 2 منهم بأنهما عضوان في بحرية الحرس الثوري، ولركز جزيرة صغيرة في مضيق هرمز قرب ميناء بندر عباس الاستراتيجي. يأتي ذلك فيما وصف مصدر إيراني كبير في تصريحات لرويترز الأعمال القتالية التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإيران بأنها مواجهة محدودة ومحتوات، لكنه أضاف أن طهران سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم آخر. ارتفعت حصيلة وباء الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 6100 إصابة مؤكدة، من بينها 2950 حالة وفاة منذ بدء الوباء حسب آخر الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة الصحة الكونغولية. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار المساء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. يقف العمل من طرف شركة سميغا العاملة بمشروع غاز الجنوب بالقرضاب والتي حد جاول شغل بتطاوين يدعو إلى تدخل لحل الإشكالية العالقة. أساتذة ومعلمون نواب يحتاجون أمام وزارات التربية ويطالبون بإدماجهم وفق أحكام القرار الرئاسي عدد 21 لسنة 2025. 6 شهداء في غزة، والأمم المتحدة تشدد على ضرورة حماية المدنيين في القطاع. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الأغورا الإغريقية، معلم حضري اشتهر في الثقافة الإغريقية القديمة، فقد كانت تمثل الساحة العامة التي يجتمع فيها سكان المدينة لممارسة مختلف الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويرجع أصل كلمة أغورا إلى اللغة اليونانية وتعني مكان التجمع أو السوق، لكنها كانت تؤدي أدوارا تتجاوز مجرد بيع السلع وشرائها، إذ شكلت القلب النابض للمدينة الإغريقية. في الأغورا كان المواطنون يلتقون لتبادل الآراء ومناقشة القضايا العامة، وفيها أيضا تعقد الاجتماعات وتلقى الخطب التي تتناول شؤون الدولة، مما جعلها رمزا للمشاركة السياسية خاصة في مدينة أثينا. وإلى جانب ذلك احتضنت الأغورا الأسواق التي تعرض المنتجات الزراعية والحرفية، فساهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التواصل بين التجار والمواطنين. ولم تقتصر أهمية الأغورا على السياسة والتجارة، بل كانت أيضا فضاء للحياة الفكرية والثقافية، فقد كان الفلاسفة مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو يتجولون في أروقتها للحوار مع الناس وطرح الأسئلة التي تدعو إلى التفكير والتأمل. كما شهدت الأغورا أنشطة فنية واحتفالات دينية ومناسبات اجتماعية، مما جعلها مركزا للحياة اليومية في المجتمع الإغريقي، ومثالا على الدور الذي يمكن أن تؤديه الفضاءات العامة في بناء مجتمع نشط ومتماسك. وتتميز الأغورا بتخطيطها العمراني المنظم، فهي عبارة عن ساحة تتوسط والمباني الرسمية والمعابد والأروقة التي توفر الظل للزوار والتجار. وقد أسهم هذا التنظيم في جعلها مكانا يجمع بين الوظيفة العملية والجمال المعماري. موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
0: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر، يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أصايل.

0: أهلنا
1: أصالة.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

0: جرح المجري حمينا فاخت بعد جولة كبيرة في مهرجانات صيفة 2026. غنت اليوم معنا على موجات الأولى والحرة وصلنا معها توقيت 6:19. مرحبا بالجميع. وجهتنا الآن وين؟ المنستير، مدينة البحر والتاريخ، مدينة الرباط العريق والشواطئ الممتدة والفضاءات اللي تجمع بين السياحة والثقافة والترفيه في نفس الوقت. وفي إطار تنشيط المشهد الثقافي والسياحي بالمدينة شنحكيه على مولود جديد، على تظاهرة اسمها مارينا المنستير. موعد أكيد المشرفين عليه يسعى والاستثمار خصوصية الواجهة البحرية للمدينة، أكيد نتصور تحويلها الفضاء النابض بالحياة، يلتقي فيه كل الزائرين للمنستير وكل أهالي المنستير في أجواء تجمع بين الترفيه بين الثقافة بين التنشيط. كذلك هي تظاهرة نتصور أنها تراهن على تقديم صورة جميلة، صورة متجددة للمنستير، على وكذلك على تثمين ما تزخر به من مقومات سياحية وبحرية، وكذلك دعم الحركية الاقتصادية والسياحية إلى جانب توفير فضاءات للترفيه وللتلاقي. تظاهرة جديدة كما قلت، مولود جديد. للحديث أكثر عن هذه التظاهرة، تفاصيلها، أهدافها، برنامجها، سعيدة جدا باستضافة سي حسام الخشين مدير عام الشركة العربية للسياحة مارينا. مساء الخيرات سي حسام، أهلا وسهلا، مرحبا، نورتني.
1: مرحبا، يعطيك الصحة على الاستضافة والاهتمام بالمهرجان.
0: يعيشك، مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة وشكرا لك على حضورك معنا اليوم. ونبارك أكيد هذا المولود الجديد اللي باش تقدمه لنا اليوم سي حسام كتظاهرة. شنو هي الفكرة الأساسية اللي تقف وراء تنظيم هالتظاهرة هذه الجديدة؟
1: والله هو تظاهرة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمناسير، تنظيم المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمناسير.
0: أي
1: الشركاء هما مارينا المنستير وجمعية فنانون مبدعون بالمنستير.
0: جيد.
1: مارينا المنستير تحتضن المهرجان هذا، اللي اختاروا الأخيين اسم مهرجان مارينا فيست.
0: مارينا فيست.
1: الإديسيون سنة إن شاء الله مش تكون ثقافة لاتينية.
0: أي.
1: دانس وميزيكا لاتين. على أساس إن شاء الله في الدورات الجاية كل مرة نختاروا ثقافة نهتموا بها.
0: فهمتك. تفضل سي حسين.
1: سمحني. اليوم الافتتاح. اليوم وغدو وبعد غدو عنا عروض. يبدأوا 7:30. ثم إن شاء الله من أبرتير من 6 يبدأوا فما كل ديزانيماتيون
0: تنشيط. أي.
1: تنشيط المنام متاع التيمبا متاع المعهد الموسيقى موجودين إن شاء الله، وفما الرقص وفما الموسيقى موجودين. والعرض الرئيسي هو إن شاء الله من 7:30 يبدأ
0: كل يوم.
1: كل يوم على تخيل 1 و2 و3 سبتمبر.
0: أي خارق العادة. طول الولاية معنى ولاية المنستير بارك الله هي تزخر برشة تظاهرات فنية وثقافية. هذه تظاهرة جديدة تنتظم، شنو اللي يميز التظاهرة هذه عن بقية التظاهرات الصيفية والسياحية اللي تحتضنها المنستير؟
1: والله هي دورة تأسيسية، معنى الحقيقة القائمين عليها حبوا باش معنى نشكرهم اليوم اختاروا مارينا المنستير اللي هي ميكس بين الثقافة والسياحة وترويج للسياحة الثقافية.
0: طبعا
1: ونشكرك على التقديم متاع المنستير اللي هي خطر بالحق، معناها كوجهة هي وجهة عائلية
0: وكذلك بامتياز. طبعا طبعا.
1: ومارينا المنستير كيف كيف زاد على الامتداد الأربع سنين الأخرانيين خدمة باش تكون هي زاد وجهة عائلية. العائلة الكل معناها تلقى الاهتمام تاعها في مارينا المنستير. معناها هي دأبت عليها الشركة العربية للسياحة باش كل مرة تعمل تحتضن تظاهرات، فما تظاهرات كما مهرجان الشركات ويعنى بالطبخ، فما تظاهرات بيئية، فما الفنون التشكيلية زادة موجودة. معناها كل شهر شهرين تلقى فما تظاهرة تحتضنها مارينا المنستير
0: خارق العادة.
1: هي عادة والشراكة هذه زادة كيف كيف مع المعهد العمومي للرقص الموسيقى والرقص بالمنستير، زادة شراكة قديمة ومتجددة. معناها باش يخرجوا هما من التظاهرات نتاعهم لما نقولوا نحن من الأماكن المغلقة لأماكن أكثر رهبة سياحية.
0: أي صحيح.
1: وهذه معناها ما تنجم كانت تكون بينيفيك معناتها للحركة الثقافية في الجهة.
0: طبعا طبعا أكيد.
1: مارينا المنستير في معناتها الحقيقة معناتها يحبوها الرواد متاعها، خاطر معنا جمالية المكان والعناية بالنظافة وكل شيء وتظاهرة الكل اللي يصير في مرينة المنستير يكونوا ناجحين بتظافر الجهود الأخيان الكل.
0: حاولتوا يعني ربما خليني نقول اختيار مارينا مونستير جاء استثمار ممكن هذا الموقع وهذا معناها للقرب من البحر في صياغة برنامج التظاهرة هذه. نتصور عن معناها مارينا مونستير جزء مهم اليوم في تنظيم التظاهرة هذه.
1: والله هو صحيح كلامك صحيح هو جزء مهم جدا من السياحة في المونستير
0: طبعا.
1: فما يكون زائر للمونستير وإلا حتى من ولاد الجهة ما يجيش المارينا مونستير حتى كيف ما فما تظاهرة يولي حتى يجي يعمل صحيح. برنامج ويجي بحذنا بالذمة والمدن المجاورة الكل زاد كيف كيف مش بعيدة مستير على سوسة قروان مهدية معناها حتى اللي يبقى مبرمج العطلة متاعه في آخر الموسم السياحي
0: أي.
1: ينجم يجي بحذنا زاد كيف كيف المارينا مونستير
0: صحيح
1: بالتظاهرة هذه
0: بالضبط. وانتم اخترتوا يعني التوقيت هذا بالذات سي حسام نهاية معناها نقولوا نحن فصل الصيف بداية خريف وأول سبتمبر يعني اختياركم لهذا الوقت حبيتوا اختيار معناها نتصور مدروس بعدتوا شوية على ربما الوقت على المهرجانات
1: باش خاطر الأخرين معناها اللي استدعيناهم اللي باند اللي استدعيناهم باش يجيو بحذانا يبداو اونجازي في المهرجانات خيرنا باش يكونوا معناتها بلاش ما بقى جاي من اي انجازمون يجيو بحذانا يبداو يخدموا على راحتهم وزاد حتى لي فامي اللي يجيو للمستير يبداو زاد كيف معناها مشكل ذروة الموسم السياحي اللي العباد يبدا معناها برشا برامج متداخلة
0: بالضبط وزيد الناس كلها تبدا مركزة على البحر وعلى الصيف وعلى الخلاعة يمكن فمش برشا
1: اي
0: بالضبط بالضبط
1: ان شاء الله نجيو بحذانا معناها ان شاء الله العباد الأرسام موجودة الموسيقى موجودة ان شاء الله نجيو بحذانا نعود نجدد الدعوة للعباد اللي تسمع فينا الكل
0: أكيد أكيد إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله يا ربي لهذه الدورة. مشاركة الشباب وأبناء الجهة يعني فما معناها موجودة مساحات ربما للمبادرات الشبابية والمواهب المحلية في التظاهرة هذه اليوم تبارك الله عندنا برشا شباب موهوب ونتصور تشاترني رأيي سي حسين
1: بيصير هو معناها حاجة من الركائز متاع المهرجان
0: جيد
1: اللي هو معناتها باش نتيحوا الفرصة الكلام نتاع المعهد الموسيقى اللي هم قاعدين يقراوا في الموسيقى باش يحتكوا بعباد معناتها عندهم خبره في الميدان في الموسيقى في الرقص هم بيدهم معناتها باش يمشيوا من الاكاديمي للتطبيقي معناتها باش يراو كيفاش الالات العازف وكل شيء وفما حتى عروض من المعهد معناتها عباد تلامذه من المعهد باش يعملوا عروض باش معناها يعرض قدام جمهور متعرف انت ماهوش ساهل باش تعمل عرض قدام الجمهور هذه فرصة من الفرص اللي يلقوها التلامذة نتاع المعهد باش يعرض قدام جمهور
0: جيد. مارينا المونستير هو مشروع خليني نقول لتظاهرة ربما موسمية فقط ولا فما تصور ان شاء الله لجعلها موعد سنوي وكذلك موعد قادر على التطور من هالدورة هذه اللي هي الدورة التأسيسية اللي هي مولود جديد الى ان شاء الله دورات اخرى في المستقبل سي حسين؟
1: هو بالنسبة للمارينا مونستير قاعدة تخدم برشا على السياحة الثقافية كما ذكرت على 4 سنين الأخرانيين عنا تظاهرات تزبط كل عام مثلا مارينا ربيع المارينا هو من يعنى بالفنون التشكيلية من تنظيم الشركة العربية للسياحة شركتنا نحن وجمعية الفنون الجميلة بالمونستير اللي هو للقاء كل عام يصير نستدعو فنانين من العالم الكل يجيو بحذانا المونستير فما حتى اللي يجيو معناتها أول مرة لتونس والمونستير
0: اي نعم
1: وإن شاء الله زادة عنا زادة كيف كيف مهرجان الشركة وكل عام يصير في مارينا المونستير فما أي. مهرجان البحر يصير كل عام في مارينا المونستير فما تظاهرة بيئية زادة كيف كيف
0: مهم جدا
1: دونك مارينا فيست إن شاء الله الدورة هذه تكون تعنى بالثقافة اللاتينية إن شاء الله إن شاء الله تنشحنا التظاهرة
0: إن شاء الله
1: والعام الجاي ان شاء الله نكثروا في الايامات نكبروا في الايامات
0: ان شاء الله
1: نختاروا 5 ايام ونوليو حتى نستدعى عباد من الخارج دبان
0: تنفتحت الدورة تولي أكثر انفتاح واستقطاب أكثر
1: إن
0: بالضبط إن شاء الله إن شاء الله علاش ليه علاش ليه بتبيع يعني تظهر كما قلت هي في بدايتها وإن شاء الله يا ربي كل التوفيق والنجاح ومثل هالمواعيد هذه نتصور معناها أهميتها ما تقتصرش على الترفيه يمكن أن تكون زادة فرصة للتعريف بالمدينة تثمين فضائتها دعم كذلك الحركة السياحية والاقتصادية وخلق كذلك جسور جديدة بين أهل الجهة وكذلك بين زوارها اليوم مستير تفتح أحضانها وتستقبل برشا اليوم سواء من تونس زوار معناها من الداخل ولا من الخارج وإن شاء الله تظهرك من هذه تزيد تساهم أكثر على الشلاء خلي لك كلمة الختام سي حسام ونشكرك مرة أخرى على حضورك معنا وعلى هذه الإضاءات حول هذه التظاهرة الجديدة اللي تعيش على وقعها المونستير
1: عايشكو شكرا موصول للقائمين على المعهد الموسيقى والرقص بالمونستير اللي مختاروا مارينا المونستير باش تصير فيها ليفينمون شكر زادة كيف الفنان أيوب زرمديني اللي عملنا الكونسيبسيون تاع الافيش اللي هي جات روعة
0: حلوة جميلة جدا بالحق والله جميلة جدا معبرة
1: ونشكركم انتوما زادة كيف خاطر واحد كينظم تظاهرة بلاش ميديا وبلاش الاهتمام اللي تعطيه انتوما كصحافة
0: نعرف
1: معناتها واحد ينجم يعمل ما وحده من غير كوميونيكاسيون ما يصيرش
0: الرواج والاهتمام
1: المطلوب دونك نجدوا شكرنا لكم انتوما
0: العفو
1: ونجدوا الدعوه للعباد اللي يسمعوا فينا ولا اللي يمشي يزوروا مدينه المنستير باش يعملوا طلب احضانا في
0: الايامات
1: هذوما ان شاء الله
0: ان شاء الله كل التوفيق يا ربي والنجاح لكم مره اخرى شكرا لك سي حسام لخشين مدير عام الشركه العربيه للسياحه مارينا نلتقي ان شاء الله في نجاحات اخرى في تظاهرات اخرى ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: شكرا لك شكرا الى اللقاء

شي غريب. غنيت جوليا بطرس وصلنا معها ل 36 دقيقة على موجاتنا, ومرحبا بالناس الكل اللي معنا في الاستماع, وشكرا للتعليق معنا منذ البداية. وإحنا معكم إن شاء الله حتى الشتمن التعليل في أصايل ديما على موجات الأولى والحرة. تحية للناس كل على الطريق في كل مكان تسمعونا, إن شاء الله مرافقة طيبة. جينا عبد الحليم وقت اللي جاني الرد جاني, أيوة ولقيتها بتستناني. إحنا زادة جينا الرد قبيل مبكر شوية, أحكينا على الامتحانات والعودة المدرسية وحلينا قوس, وقلنا فما ناس بدأت تحكي على وسائل التواصل الاجتماعي أن العودة المدرسية يمكن بشقة تأجي لها البداية أكتوبر. ياخي جينا الرد جينا والحمد لله. مش نعطيكم المعلومة الصحيحة, وزارة التربية أعلنت عن رزنامة السنة الدراسية 2026-2027, وأكدت أن العودة المدرسية مش تكون إن شاء الله بالنسبة للتلاميذ نهار 15 سبتمبر 2026, يجي نهار 3 بقدرة ربي. بالنسبة للمعنيها الأساتذة والمعلمين من المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي مربيين بصفة عامة, حسب المنشور اللي نزلته وزارة التربية, هما مطالبين بالالتحاق بعملهم نهار 2-14 سبتمبر, يعني ما تغير شيء كما العادة. والدروس تنطلق بالنسبة للتلاميذ كما قلت 15 سبتمبر, وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026, عطلة الشتاء من 14-27 ديسمبر 2026, دي من بعدها عطلة نصف الثلاثي الثاني من 1-7 فيفري 2027. إن شاء الله سنة مبروكة وسعيدة على الناس الكل. كما تم تزيد برمجة عطلة الربيع من 15-28 مارس 2027, في حين تثبت مواعيد عطلة عيد الفطر وعيد الأضحى وعطلة رأس السنة الهجرية. إن شاء الله أكيد في وقت اللي نعطيكم فيها إن شاء الله المعلومة الصحيحة. تتزامن السنة الدراسية مع كما قلت عدد من الأعياد والمناسبات الوطنية, من بين عيد الجلاء كما العادة 15 أكتوبر, عيد الثورة 17 ديسمبر, عيد الاستقلال 20 مارس, ذكرى الشهداء 9 أفريل, عيد الشغل 1 ماي, وتختتم السنة الدراسية بالنسبة للتلاميذ نهار الأربعاء 30 جوان 2027. هذا بلاغ مازال كيس في صدر عن وزارة التربية بتبيع عن رزنامة كما قلت ما يخص رزنامة السنة الدراسية بالعودة المدرسية بالامتحانات بكل ما فيها اللي يهمكم بتبيع. دونك هكا نجمو نسكروا باب الإشاعات. عودة مدرسية في وقتها ما فماش تأجيل, إن شاء الله عودة موفقة ومكللة بالنجاح إن شاء الله لكل أصدقائنا التلاميذ بمختلف مستوياتهم. وتحية لكل الإدارات التربوية اللي قريبا إن شاء الله ينطلقوا في العمل الربيعين الناس الكل. نحن معكم في أصايل حتى 8 متاع الليل. أهلا وسهلا ومرحبا.

46 دقيقة على موجاتنا. نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع لمسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. الرجاء من القاطنين خارجها مراعاة الفوارق في التوقيت.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا إلى مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب توقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ولقاء يتواصل معكم مستمعينا الكرام في أصايل حدود الثامنة ليلا. فقرتنا الآن في سمعها بيمضى زميلة سعاد شلبي.
1: أنا والغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
0: عسلامة ومرحبا بالجميع في أنا والغربة. اليوم محمد الغمد هو أصيل ولاية تطاوين ومقيم في باريس، هو ضيف أنا والغربة.
2: اسمي محمد الغمد، نخدم كهربائي، معنا إلكتريشان باتيمون. عائلة متكونة من 5 أفراد، عندي 2 أولاد وبنية ومرتي بطبع.
0: أو
2: نعيش فلا، معناها غربة كما نسكن.
0: إذا كان نرجع شوية، أول ما مشيت للخارج كيفاش تقيم التجربة الأولى، أول قرار إنك تخرج من تونس إلى غربة؟
2: هي فكرة بتعرفي جان، معناها صغير وعمري وقتها 30 سنة، نحب نحسن المستوى المعيشي متاعي. نحب عملت وقتها فيزا الهنغري المجر، صارت الواقع صعوبات في الديفي معناها بتاع السفرة، شوية تعبنا شوية وتعرفي بهي كانت صعبة شوية، لكن انفان معناها وصلنا بشوية صبر وشوية حنكة نقولوا نحن، وصلنا ولاباس. والتاني الواقع ما بتيتش برشا من غير أوراق زاد وسي، معناها تعرفت على شكون، أنا تزوجت وسي في الظروف وجيزة، ما تحكش برشا، قعدت حكيت 7 شهور وتزوجت غادي بامرأة جزائرية الأصل فرنسوية الأوراق. من المجر تعديت لسلوفينيا، من سلوفينيا تعديت النمسا، من النمسا تعديت لألمانيا، ومن ألمانيا تعديت لفرنسا. من عام 2004 واني مستقر، معناها ريزيدون نقولوا احنا. عندي أوراق، ما بقيتش ما قعدتش في الواقع، ما عنديش صعوبات في الأول.
0: واتك الحظ، واتك الحظ الحمد لله.
2: ولا مش راهو مش الناس كلها ممكن يواتيها، معناها تم حتى اللي نعرف اني عبيت عمرها عندها 20 سنة، معناها وما يواتي
0: وما يعملش
2: يعني الواقع. الحمد لله معناها برضيت الله والوالدين
0: دابور،
2: معناها كل شيء ومع الصنعة زادة تم. شوفي فابورابل كي تكوني عندك متية في يدك، فابورابل كبيرة معناها تريدو مونديه، معناها ما يخلوكش العباد كي تولي عندك صنعة في يدك ما ثماش صعوبات نتاع حياة، تنجم تخدم، تنجم تكري، تنجم حتى مالقري، معناها الويي غالي والحياة صعبة شوي، مع عندك المتية تنجم تدخل راسك معناها فهمتهم وتتأقلم في الحياة الجديدة عليك معناها. عديت فترة من 2011 حتى 2015، معناها منقولوا احنا جيران وشاف سوسيتي، خدموا معايا عباد، خدمت انا ومن بعد سكرتها السوسيتي، سكرتها عملت شركة صغيرة معناها يدي باس با، معناها سوم معين ونخدم وحدي، معناها حاليا اني مهوم على اكسبيريونس. تولي تخدم كالي ديباناج، معناها يكلموك كالي ديباناج، تعمل لي ديباناج لي شونتيي والواحد.
0: يعني عشتها الغربة ولا ما عشتهاش؟ حسيتها ولا؟
2: بس نكذب عليك نقول لك عشت غربة فرنسا، هي باريس ما عاش غربة، هي باريس تو احنا ولاد الحومة ولي فامي ممكن ياسر أكثر من هنا، فهمتي كيفاش؟ الغربة صحيحة نتاع قبل ونتاع معناها نقولوا في التسعينات والثمانينات، نو ما عشتش غربة كيما هذيك، نو
0: الحمد لله.
2: حقيقة تو الفامي موجودة، الخوت موجودين، الأصحاب ولاد الحومة زيدون بليس، معناها أنا المرأة من هنا معناها من تطاوين معناها
0: به. وكي تروح أنت كي ترجع يعني لتونس لتطاوين تحديدا، شنو أهم حاجة يعني تعملها؟
2: والدية قبل كل شيء معناها، وبعد تجي مصالح معناها نتاع مصالح هنا بالذات ومصالح أولادي زادة، حتى هما زادة يلزمهم نغرسيهم اللي هما يلزمهم يروحوا كل عام لهنا ويلزمهم يتشبثوا بالوطن بتاعهم وبلادهم بالذات اللي تطاوين غالية وعزيزة معنا علينا.
0: خو محمد، شنو الرسالة اللي تنجم توجهها للعباد اللي تحب يعني تحب تعمل تجربة كيفك ولا تخرج لبرا؟
2: باش ننصح يعني نقولهم برو نو ما ننصحش، خاطر كل حد وزهرة، كل حد وشنو كتب له ذات دين. صح يعني إنسان عنده متية فيده مثلا، بار اكزامبل عنده متية فيده وواقف مثلا صغير، مش سالية يمشي يجرب حظه، خاطر تعرف انت تونس معناها مش لغادي العليك العلية، معناها باش تقولي باش نكونوا باش نقولوا نحن ثم مستقبل زاهر، ما ثماش ينجم واحد عنده مازال جان ومازال معناها في 25 وحتى 30 ومازال عنده صحه وعنده دبلوم فيدو وعنده معناه نقولوا كاباسيتي باش يخدم ما يستاهلش نشجع باش يمشي قالوا يمشي امور رجليه ما يمشيش معناه ثم برشا حاجات نشوفوها ما نجموش حتى نحكوها معناه فهمتي ما تنجميش معناه ثم اللي المسكين يقعد من غير سكن ومن غير ومن غير حتى اكل اي لا فاهم ما تقوليش فرنسا راه تمشي ثم اللي عايش ثم اللي عايش غربة مريرة ولكن شوف ساديبون معناها بالنقص معناها في الكابيسيتي نتاع مثلا زادة ونقص في الاكسبيريونس نتاع خلطة فيها برشا عوامل
0: أكيد أكيد
2: فيها برشا عوامل ثم ناس معناها تتعدى هي ما يقول لك ربي يعطي على قد قلوب
0: الحمد لله
2: ثم ناس معناها ما تحتدش وكما تخلطك انت تخلط غيرك وكما تحب الروح تحب الغيرة ثم ناس لا لما ناس عندهم معناها هيك بشاعة التصور اللي يقول لك معناها هو عمل واني ما عملتش وكيفاش فهمت كيفاش معناها أيه الغربة أيه هذه معناها فيها برشا أحداث ما تفهمهاش معناها فهمت
0: أنا والغربة أنا

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
2: فقرة أنا والغربة بإمدال زميلة سعاد شلبي نسلم على التوقيت 56 دقيقة على موجاتنا ونحن موصلين معكم أكيد في أصايل حتى 8 متاع الليل. بعد شوي باش نفسح المجال مرة أخرى لقسم الأخبار تحديدا زميل حسن العياشي موجز السابعة للأخبار ونرجع نواصل معكم أكيد في أصايل. تحياتنا عبدالله معتوق والشيخ المجعل أكيد في الأخبار سهرة الليلة كل الأخبار هيقدمها عبدالله معتوق. رجعين بعد شوي خليكم معنا على نفس الموجة. أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تتقلص درجات الحرارة بصورة تدريجية بداية من يوم الغد بنحو درجتين، أفاد رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور اليوم، بأن المساحات التجارية الكبرى تكفلت بتنفيذ مبادرة التوزيع المكثف المياه المعدنية المعلبة بالتنسيق مع السلطة المعنية لمواجهة النقص، وأوضح أن العملية ستستمر وتتوسع لتشمل كافة ولايات الجمهورية. فتحت اليوم جمعية الأمل التوحد بمدنين باب الترسيم للأطفال من ذوي طيف التوحد الالتحاق بمركز الكرامة التابع للجمعية للسنة التربوية الجديدة بداية من يوم 15 من سبتمبر الحالي. أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم وصول 6 شهداء، بينهم 5 شهداء جدد وآخر متأثر بإصابته، إضافة إلى 13 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار الهجمات الصهيونية. سياسيا، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من جرائم العدو الصهيوني، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة. أفادت وكالة تسنيم شبه الرسمية باستشهاد 3 أشخاص في الهجوم الأمريكي على جزيرة لاراك في مضيق هرمز. يأتي ذلك فيما أكد مصدر إيراني كبير أن طهران سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم آخر. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. بعد الفاصل نجد تخليصة في أبرز المستجدات الرياضية.
3: من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حب الرياضة على موجات إذاعة تطاوين، تتواصل المنافسات في الألعاب المتوسطية 2026 بمدينة تارانتو الإيطالية، وأكيد المشاركة التونسية تتواصل من خلال تتويجاتها وتتويج الثنائي التونسي محمد الكريمي وخديجة الكريمي بالميدالية البرونزية في سباق التجريف الزوجي المختلف. وأيضا كيف منافسات الألعاب هذه، أحرز كيرن بن هنية اليوم الميدالية البرونزية، وهكذا تنضاف إلى رصيد تونس من الميداليات الذهبية ومن النتائج الإيجابية في الحقيقة في هذه البطولة المتوسطية. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أكدت في بلاغ لها رسمي أن عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2026-27 باش تعمل نهار الخميس 3 سبتمبر على الساعة منتصف النهار بإحدى نزل بيجامارت عوضا عن قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم. الجامعة التونسية لكرة القدم دائما معها، وين علمت في بلاغ رسمي ليها وأن النوادي اللي ما تمكنتش من إيداع ملف انخراطها للموسم الرياضي الحالي والنوادي اللي ما استكملتش لحد اللحظة الوثائق الضرورية لتسوية ملف الانخراط طبقا للفصل 25 من القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة القدم، وأنه وقع تمديد في الأجل وذلك لغاية يوم الخميس 10 سبتمبر 2026. البطولات الإفريقية والمسابقات الإفريقية، نحكي على الكأس الكاف وكأس تشامبيونز ليغا الإفريقي. الترجي الرياضي الجرجيسي أعلن لي في بلاغ رسمي لي طرح تذاكر مباراة ذهاب الدور الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية ضد دينام بارسا السنغالي نهار الجمعة 4 سبتمبر في 3:30 بملعب طيب المهيري بصفاقس. نذكر وأنه الترجي الجرجيسي أيضا خصص حصة من التذاكر لمحبيه من 3 فئات، وأيضا أضاف الترجي الجرجيسي أنه باش يتم توزيع دعوات على هيئة أحباء في فرق كرة القدم الناشطة بصفاقس حتى تكون حاضرة وتشجع ممثل كرة القدم التونسية في كأس الكاف أمام الفريق السنغالي. اللاعب المنافس الثاني في نفس الاختصاص هذية ممثل كرة القدم التونسية تحدث على سياسة انطلق تقريبا عنده ساعة إن شاء الله زينة من مطار تونس قرطاج في اتجاه مدينة لاغوس النيجيرية عبر محطة محمد الخامس بالدار البيضاء. تشكيلة بطبيعة الحال نادي صفاقسي باش يخوض المباراة هذية نهار السبت بملعب الحرية بنيجيريا في الأربعة مع شوتينك ستارز النيجيري بين بالحكم غوتوب من الكاميرون. وفي تشامبيونز ليغا الافريقي البرنامج نهار السبت 5 سبتمبر 7 ملعب حمادي العقربي بيرافيتس النادي الافريقي جوليبا المالي الحكم جون بيير من الكونغو بالترجي بطبيعة الحال معفى من المباريات هذه في الدور الاول. مش فقط الفرقة التونسية والأندية التونسية موجودة في المسابقات الإفريقية, أيضا تحكيم التونسي باش يكون حاضر في تشامبيونز ليغا الإفريقي كما المحكم فرج عبد اللاوي وأيضا الحكم أمير لوسيف. بما أني حكيت على الرابطة الوطنية لكرة القدم وجامعة تونسية لكرة القدم ونعود نذكركم بالبرنامج الجولة الثالثة اللي باش تلعب على أربعة دفعات باعتبار مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. السبت 5 سبتمبر السيابي مع الأولمبي البيجي في الأربعة ونصف نفس التوقيت في صفاقس التقدم الرياضي بساقية الدير نادي رياضي الحمام الأنف. نهار الأحد ثلاث مباريات في الأربعة ونصف كيف كيف ترجي التونسي مستقبل المرسى النجم الساحلي شبيبة العمران النجم الرياضي المتلوي والأمل الرياضي بحمام سوسة. ثم نهار الأربعة والخميس 16 و17 سبتمبر الاتحاد الرياضي بمقردان هالخميس الأربعاء في الأربعاء مع CSS ونهار الخميس زوز لقاءات الملعب التونسي النادي الإفريقي والترجي جرجيس الاتحاد الرياضي المنستيري. جمعية ميرث الهيئة المستقلة للانتخابات تعلن غياب الترشحات. أمل بوشما يخوض زوز مواجهات ودية مع نهاية ترابش الزهرة ونعطيكم برنامج كامل. كما ذكرت الودية الأولى باش تكون ضد مستقبل سليمان هات غدوة الأربعة 2 سبتمبر بداية من الساعة 3:30 والمواجهة الودية الثانية يلتقي فيها نادي سبورتيك بن عروس نهار السبت 5 سبتمبر بداية من 9 صباحا. انهزم المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة اليوم العشية السيدات أمام نظيره المصري بثلاث أشواط مقابل صفر. نذكر وأن المنتخب التونسي كان وصل للدور ربع نهائي للمسابقة بعد ما فاز نهار الأحد على المنتخب المالي بنتيجة ثلاث أشواط نظيفة. نكمل بالملاعب الأوروبية الكأس الإيطالي دور 16 بارما كريمونزي تلقى في الخامسة المباراة هذه وتورينو في الثمانية مع مونتا. وفي كأس ألمانيا الجولة الأولى هامبورغ اتش اي بي سي في الثمانية غربع تستضيف بوروسيا دورتموند. هذه أخبارنا الرياضية أجمل تحياتي نجا تخليص أكيد المشوار متواصل مع صديقتنا ليلى بوعجيلة وفتح المنقر لي حتى الثمانية نلتقي إن شاء الله معكم في موعد رياضية قادمة. إلى اللقاء.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
5: أربعة أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: أسايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحم.

مرحبا بكم في الجزء الثالث والأخير من أصايل العودة لأمنتها سيدة عليا بالساحرة. هي قصيدة للشعر التونسي دكتور جعفر ماجد غنيتها عليا من ألحان الموسيقار محمد رضا. وصلنا معها وبها أكيد لهذا التوقيت 7:24. مرحبا بكم واصلين لقاءنا في أصايل. وجهتنا الآن هو كأنه ماهيش مبرمجة ولكن كأنه معناها وقعت البرمجة في أنه كل الوجهات اليوم كانت سياحية بعد المونستير. وشكون الآن وجهتنا جربة وجربة باش نمشيولها باش نحكيو على نسخة ثانية من أيام جربة للتراث العالمي. والنسخة هذه اللي مبرمجة على امتداد 3 أيام إن شاء الله 5، 6، و7 سبتمبر. والمناسبة معناها تأتي في سياق الاحتفال دائما بإدراج جربة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو اللي كان كي تذكروا معنا في تاريخ 18 سبتمبر 2023. دونك هذه النسخة جديدة كما قلت أيام جربة للتراث العالمي. وجزيرة جربة أكيد اللي مهما نحكيه عليها وشوية جربة اللي تختزن في تفاصيلها حكاية شعب ذكرت مكان تنوع ثقافي وحضاري اللي خلى منها وخلاها واحدة من أبرز المعالم التراثية في تونس. وفي معناها إطار مواصلة التعريف بهالرصيد الثمين وكذلك التعريف بقيمته تعيش الجزيرة كما قلت إن شاء الله خلال هذا الشهر على وقع أيام جربة للتراث العالمي في النسخة الثانية اللي يكون عام تديد 3 أيام 5، 6، و7 سبتمبر. تظاهرة جات حتى تجدد الاحتفاء بجربة بتراثها. تأكد كذلك أنه إدراج الجزيرة معناها جات من قائمة التراث العالمي لليونسكو ماهوش مجرد تتويج دولي. هو كذلك مسؤولية ومسؤولية المشتركة من أجل حماية هذا التراث وصونه ونقله كذلك للأجيال القادمة. تذكروا تاريخ 18 سبتمبر 2023 كانت أدرجت جزيرة الأحلام جربة رسميا على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو تحت عنوان جربة شاهد على نمط أعمار في مجال ترابي جزيري. هو تسجيل يعكس خصوصية الجزيرة العمرانية والثقافية وما تزخر به من عناصر يعني تراثية مميزة. من هنا جاءت ربما أهمية أيام جربة للتراث العالمي باعتبارها موعد خلينا نقول للعودة للذاكرة، ربما التعريف بالموروث المادي ولا مادي للجزيرة، كذلك معناها إبراز خصوصية نمط الحياة الجربي. هذا بما يحمل طبعا من عادات من تقاليد حرف فنون معمار وفضاءات تاريخية. أكيد الأيام هذه تمثل زادة فرصة للتأكيد على يعني أهمية مشاركة أبناء الجزيرة ومختلف الفاعلين يعني المحليين في المحافظة على هذا التراث. وكانت شهدت الجزيرة خلال الفترة الأخيرة مبادرة في هذا الاتجاه من بينها أحداث مركز جربة في التراث العالمي لليونسكو بزاوية سيدي زيتوني حتى يكون فضاء للتعريف بواقع التراث العالمي وكذلك مكوناته ومعالمه. وجربة اليوم ماهيش تحتفي فقط معناها فقط بماضي عريق، كذلك هي تنظر للمستقبل. ف يعني صيانة التراث هي مسؤولية وتثمينه يمكن أن يكون رفد للثقافة والسياحة والتنمية المحلية، كما أنه شراك الشباب زادة والأطفال والمجتمع المدني والحرفيين وأهالي الجزيرة الكل يبقوا هما أساس معناها لضمان استمرارية هذا الموروث. أيام جربة للتراث العالمي هي أكثر من مجرد تظاهرة ثقافية، هي دعوة لاكتشاف جربة، الاستمتاع والاستماع لذاكرتها، استمتع بها والاستماع لذاكرتها، تأمل من خصوصياتها، كذلك التفكير في أفضل السبل لحماية ما خلاوه الأجداد للأجيال القادمة. جربة خليني نقول جزيرة تختصر جزء من ذاكرة تونس، تراثها اليوم مسؤولية الجميع. أيام جربة للتراث العالمي موعد مع الذاكرة، مع الهوية، مع الإنسان، مع المكان.
وطبعا هذه الأيام كما قلت اللي قريب تعيش على وقحة الجزيرة 5، 6، و7 سبتمبر أكيد بشرجع إن شاء الله عليها بالمواكبة ولمعرفة أكثر التفاصيل خاصة التفاصيل المبرمجة لهذا الاحتفال والاحتفاء طبعا بجزيرة الأحلام جربة. 7:29 على موجاتنا، موصين معكم لقاء لحدود 8 ليلاً.

القمر المسافر بصوت نهاد طربية، الفنان طبعا القدير اللبناني نهاد طربية، الغنية اللي يكتبها الشاعر عبد الوهاب محمد ولحنها العبقري والموسيقار بليغ حمدي، قمة الشجن والحنين في هذا النغم وهذا القلم تاع عبد الوهاب محمد، وهذا كذلك اللحن اللي تعودنا به البليغ حمدي. وعلى فكرة هي فيها غنية إن شاء الله هذا ونحكيها في مناسبة إذاعية قادمة. كلنا مسافرين وبالفعل الوقت هذايا كل واحد مسافر، كل واحد شق طريقه، كل واحد قصد ربي، كل واحد وجهته وين، فما اللي بدا يحضر الأولاد وكيد مش العودة المدرسية ولكن السفرة الجديدة في حياتهم والحياة الجديدة في حياتهم، طبعا دخول الحياة الجامعية بعد حصولهم على هذه التأشيرة اللي بيشتخذهم العالم آخر وحياة أخرى وأكيد سفر. فتحسوا أنه أكيد الفترة هذه على قدم وساق تحذيرات للسفر، فمشكون اللي بيش يبعد، فمشكون اللي مش بيش يبعد برشا، فما اللي بيش يكون في العاصمة، فما اللي وتو الحمد لله معناها تنوعت الحقيقة معناها الاختصاصات، وكذلك معناها تفرعت أكثر معناها الجامعات واللي عندها برشا فروع في برشا ولايات، والاختصاصات زادة كثرت برشا هكا، سهلت نتصور شوية وهونت شوية شوية كذلك على الودين السفر. نعرف هي الرحلة الأولى ديما تكون صعبة على الوالدين على الطالب اللي بيبدأ حياة جديدة، ولكن هذه هي الحياة، هي مراحل، كل إنسان يبدأ مرحلة، كل مرة مرحلة في حياته، كل مرة يتأقلم مع المرحلة هذيك إلا وتجي المرحلة الثانية، فإن شاء الله بالنجاح ليهم، إن شاء الله بالتوفيق. كلمة سفر في الوقت هذا تقلق شوية، صعب برشا، ولكن هذيك هي الحياة، إنسان طالب العلم يلزمه يتحمل البعد، يتحمل برشا حاجات أخرى في سبيل أنه إن شاء الله يرى نفسه في يوم من الأيام ويراه أهله وناسه وأحبابه إن شاء الله في مراتب عالية وكما يحب، وأكيد لأنه في نهاية الأمر أحسن حاجة للوالدين معناها لو كان توا نعملوا انترفيو مشيو نسألوا الوالدين الكل، معناها نتصور بدون استثناء أي واحد باش تسألوا شنو تتمنى في حياتك، شنو معناها اللي تحب تعيشه في حياتك، أكيد باش يقول لك نجاح الأولاد إن شاء الله يا ربي نشوفهم في أعلى المراتب. تمنياتنا ليكم أكيد الكل بنجاح إن شاء الله، أولادكم وبناتكم موافقين إن شاء الله، عودة مدرسية نرجع نقول موافقة إن شاء الله، وكذلك جامعية بكل النجاح والتوفيق. السفر لازم إطلالة صغيرة على أحوال الطقس، وآخر تحيين نعطيكم فكرة لأحوال الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، خاطر فما شكون يتنقل يخرج يبعد، نقول لكم راهو الليلة باش نعيشوا خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة، باش تكون في المناطق الغربية للوسط وكذلك بالجنوب، وباش يرافقها تساقط برد لكن باش يكون بأماكن محدودة. بداية معنا بداية من الليلة فما نزول الأمطار وكذلك البرد، ثم باش تكون سحب قليلة بأغلب المناطق. الرياح الليلة من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالمرتفعات وبالجنوب، تكون ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة، وتثير أحيانا الرمال والأتربة بالجنوب. البحر ليلة قليلة الاضطراب إلى محليا متموج، تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 27 و32 درجة وتصل حتى 35 درجة بالجنوب الغربي. هذا كما قلت آخر تحيين لأحوال الطقس على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل في السفر، يلا مرة هذه مع

أكيد بالسفر نكون وصلنا بأجواء والحقيقة أجواء السفر نكون وصلنا لنهاية سفرتنا. احنا زادة تعتبر سفرة ورحلة معكم اليوم في أصايل بدينا الخمسة متاع العشية. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه والمتابعة, وإن شاء الله أنسناكم عديتوا معنا أمتع الأوقات. شكرا لك فتحي مقبلي رافقني في الأخراج الفني, يعطيك صحة. ذوب سالم يخل مشعل ويسمعكم السهرة, وأكيد ويلتقي حتم الغرياني ويكونوا معكم في سهرة مباشرة في منشط في إجازة. شكرا للجميع, كنت معكم ليلى بعجيلة من أمام الميكروفون, تبقوا على خير.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. فتحت اليوم جمعية الأمل للتوحد بمدنين باب الترسيم للأطفال من ذوي طيف التوحد للالتحاق بمركز الكرامة التابع للجمعية للسنة التربوية 26 و2027 ابتداء من يوم 15 سبتمبر الجاري. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية المقبلة. أصدر البنك المركزي التونسي اليوم منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيقة معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومة الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة. في العالم استشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات بينهم نساء وأطفال جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة صهيونية على منطقتي الكتيبة والأنصار غربي مدينة غزة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية شنت اليوم غارات جديدة على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني في إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
3: الأديب الشعبي في صفاقس.
4: صار العرس وجيت نغني نمسي ونسلم ونهني. صار العرس وجيت نايا والسعفة الاثنين معايا نمسي على زين القطايا كيف تزغرت يكبر فني.
5: شوك توي

0: للأدب الشعبي في جهة صفاقس مدونة فنية ثرية وموروث محلي حافل بالمآثر التي تناقلتها الأجيال وخلدتها الذاكرة الجماعية. أبدعها الشعراء والأدباء الشعبيون هنا في صفاقس عبر السنين، فتعددت أعمالهم وتنوعت أغراضهم واشتهرت نصوصهم على ألسنة الناس بعد أن تمثلت نبض واقعهم وروح حياتهم، فاكتسبت بذلك ميزة فنية محلية لافتة وإيقاعا متفردا. هل الأديب الشعبي هو الشاعر الشعبي؟ وهل الأديب الشعبي في صفاقس ما يميزه عن غيره في جهات أخرى؟ يعرف هذا تماما، شاعر شعبي وباحث أمضى 40 عاما في مرافقة الأدباء الشعبيين والتعريف بأعمالهم وتوثيق إبداعاتهم في مؤلفاته المطبوعة وفضاءاته الإذاعية ومداخلاته ضمن الملتقيات الثقافية، هو سالم الدلنسي الذي وصفه الدكتور الباحث النصر البقلوتي قائلا: هو واحد من حملة التراث الشعبي اللامادي وحماة ذاكرتنا الجماعية.
1: الأديب الشعبي هو اللي ينتج النص بتاعه ثم يؤديه يغنيه بالصوت، هذاك يسمى أديب شعبي، بينما الغناي يقتصر الدور بتاعه على الحفظ والأداء، يحفظ شعر الناس شعر غيره، وهي وظيفة باهية برشا، لأن لو مش الحفاظ يتلاشى برشا قصايد وبرشا أشعار، يعني دوره هو الغني ما يقلش قيمة على الأديب. فيما يخص الأديب الشعبي والتميز بتاعك، يعني الغناية أو الأديب، المهم اللي يعمل في الأشياء هذه في صفاقس على تميزه، ثم أشياء ربما الناس ما تجيب لها داعي، ثم اللهجة ومخارج الحروف واللهجة مفهومة برشا. الأديب في صفاقس يمتاز بالشيء هذا، وخاصة ثم إيقاعات، والإيقاعات تابعة للموازين بتاع الشعر، لأن شعراء صفاقس يكتبوا برشا في الملزومة، والملزومة فيها تقريب 40 نوع، يعني فيها تولي فيها أكثر إيقاعات من غيرها. هذا الشيء اللي تميز به الأديب الشعبي في صفاقس، راهو من الأول، من أول الدنيا، من أيام بعزيز وملاك والجراية والسماوي، هذا نسمعوا بهم وما نعرفهمش.
0: الأديب الشعبي في ضواحي مدينة صفاقس وأريافها وفي جهات أخرى هو زينة ليالي الأفراح والمحافل، بصوته المعبر ذي الأداء الجميل ونصوصه السلسة المستساغة، وبتفرده في لباسه التونسي الأصيل وعرضه المتحرك بين الحاضرين، وهو أيضا كما ذكر الباحث الموسيقي الدكتور فراس الطرابلسي ظاهرة فنية موسيقية تتعلق بأداء ركحي بالمعنى المسرحي. الأديب وسعفاه والحركة بينهم والأداء بإيقاعات مختلفة والتنوع في الأغراض، النجع ومدح الرسول الكريم والغزل والحماس وانجذاب المستمعين الكل نحو ممارسة مشهدية فريدة من نوعها. من أحمد ملاك إلى خليفة الدريدي، في الأرياف وفي المدينة تعاقبت الأجيال وتنوعت الأغراض. يعود لنا سالم الدلنسي ليقول:
2: ما بين المدينة والريف، ماذا ناخذ مثل صفاقس، نجد أسماء أنا الأكثرهم ما نعرفهمش والكلهم ما نعرفهمش، ثم يمكن 2 أنا نعرفهم، مثلا أحمد ملاك ما نعرفهمش، أحمد السماوي، محمد الصافي، علي اللوز، أحمد الجاموسي، سالم بعزيز، خليفة جراية، هذان من سكان مدينة صفاقس، هذوما شعراء وأدبة في نفس الوقت يغنوا، وأنا اللي خلطنا عليهم، أنا خلطت على علي غربال كأديب يغني، هو حفاظ ما يطلعش، يعني ما هو الشاعر لكن يحفظ البعزيز ويحفظ الجراية ويحفظ البرشة ويحفظ الملاك والسماء ويحفظ لهم الكل ويغني، أنا هذا حضرت عليه. وكذلك محمد عباس، هذا نحضرت عليهم، هذا في المدينة. نجو للأرياف مثلا اللي في حواز الصفاقس، مع عائلة لديب العامري، نصر وحمد وعلي والصادق ولسعد ومصطفى حاليا على الساحة، وبن عليا من عوادنا، ولدهم من العشاش، محمد الفرحان من الغريبة، واليوم ثم عديد لدبا من طينة خليفة الدريدي وحمد السعدي وعبد الحميد الجبار

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.

0: هذا صوت الأديب الشعبي خليفة دريدي الذي اشتهر واشتهر قبله وبعده آخرون. لماذا؟ لأنهم كانوا صوت الناس الحامل لمشاعرهم وآمالهم وألامهم. أحبهم الناس لأنهم عبروا عن مجتمعهم وصوروا جانبا من حضارتهم وأتقنوا صنعتهم الفنية وتمتعوا بخصال فنية جيدة أهلتهم لإغناء المدونة الغنائية المحلية والوطنية بأعمال لاقت صداها الجماهير الكبير إلى اليوم.
1: كانت البدايات من اللي أنا صغير كنا في محيط معناها الكل يعج بالشعراء والغناية. تغرمت من اللي أنا صغير، تأثرت أول مرة باللدبة متاعنا كما الصادق لذيب الله يرحمه، وكما نصر بالصيد، وكما عم سالم الدلنسي، وكما برشا كانت الغناية برشا. زاد دخل على الخط منصور بالبي الله يرحمه والكيلاني بربيت، زاد كيف كيف. وبعد زدت توسعت، خرجت البر نلقى زاد برشا إدبة من كما نقولوا احني الحاج الورداني والحبيب اللمطي وأحمد الخالدي الله يرحمه والعديد والعديد من الغناية كبارات الأولين. وما ننسى زاد خالك عمار اللي هو أكثر واحد يمكن أعطاني ثنية باش تأثرت بها في الأول. وبعد والحمد لله زدت حويجات هكا معناها على خالك عمار المسلمي.
0: صوت خليفة دريدي هذا وهو واحد من الذين أكدوا بأعمالهم أن بريق الأديب الشعبي لم يخفت هنا في صفاقس، بل ظل فنان الناس والأقرب إليهم، بل زاد الإقبال عليه في هذه السنوات الأخيرة، فتعدى حضوره الأعراس والحفلات الخاصة إلى المهرجانات والمحافل الكبرى. ظاهرة أعادها الدارسون للأدب الشعبي في جهة صفاقس إلى وعي الأدباء الشعبيين بضرورة تجددهم المتواصل لأشكال كتاباتهم وإنشادهم وعرضهم وتمثلهم لإيقاع العصر، بإدماج الإيقاع مثلا الذي لم يكن معروفا عند الأدباء الشعبيين. محاولة جديدة لاقت صداها المطلوب بين الناس وإن لم يقبلها البعض. الباحث والأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى بصفاقس الدكتور فراس الطرابلسي والأديب الشعبي خليفة دريدي لهما رأي في الإيقاع.
2: إذا تحدثنا وسلمنا بالرأي القائل بأن هناك حضور استثنائي بين الناس للأديب في الوقت الحالي، نقول أن الأديب لم يغب يوما عن الذاكرة الجماعية لسكان المثاليث وولاة سعيد والسواسي وغيرهم، لأن الأديب موجود في وجدانهم منذ القدم وهو يؤسس سهراتهم الاحتفالية بدون أي تكلف، وهو موجود في الذاكرة. وليس هنا مجال للحديث عن حضور ربما جديد أو غير عادي، لكن أين ربما نتحدث عن حضور استثنائي؟ ربما عندما يصبح الأديب وسعفاه جزءا أو فقرة من عرض موسيقي كبير يتبناه ربما ملحن معروف أو عازف معروف أو رؤية فنية حديثة، فهذا ربما يصبح أمرا استثنائيا لهذا الحضور. أما من ناحية فنية أخرى تقنية، ربما هناك من سمح لنفسه من الأدب أن يقحم جانبا فرجويا جديدا مجاورا الجانب الفرجوي الأول، وهو إدخال الجانب الإيقاعي كما فعل ذلك مثلا الأديب خليفة دريدي في صفاقس، وعمم هذه التجربة في جميع الأفراح حيث حل هذا الأديب وصنع بذلك الحدث. ربما كان ذلك محببا لدى البعض من الممارسين، وكذلك لم يلقى عند البعض الآخر هذا الرضا، ولكنه صنع الحدث وحاول أن يتماشى مع عصره، عصر السرعة، عصر الإيقاع، عصر الاختلاف، وهذا يحسب للأديب خليفة الدريدي.
1: زدت حويجات زدت الإيقاع كما نقولوا باش ولا تعمم الشيء على البر الكل والصغير والكبير والناس الكل والحمد لله اللي توا معناها يعني جل الناس ولت مغرومة بالأدب الريف الكل تقريبا ولا يسمع ولدي ويمكن حتى العنصر النسائي اللي ما كانش معناها مغروم تولى مغروم وخرجوا برشا فنانين معناه وفنانات يعني بالطريقة متاعينيك

0: ذاكرة محلية غنية وثرية، وأعمال فنية حية دائما في ذاكرة الناس يطلبونها ويطربون لسماعها. وأدباء شعبيون تجددوا فلم يتقلص حضورهم بل زاد في هذه السنوات الأخيرة.
1: قرب شوف المحفل ورا وانظر للزين وخنارة،
2: قرب شوف المحفل.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
1: الأديب الشعبي في صفاقس، إعداد وتقديم علي المرزوقي، إخراج منجي الشعري.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: مبروك ما يسمحش جلول شاكر توا نسمعوا اش يجرى فيه وفي اهله.
1: لكن اش ربحنا هاشم من هالخوض كل؟ المبروك يهجم وشاكر يعاند، ونتيجة مبروك ولا شاكر هم اللي ربحين. فكر بعقلك يا راجل.
0: ما نرجع بفرساني للمطيس الا ما يشوني نادمين تايبين.
1: لكن بوك طريف وخوي بدر كلفونا باش نحموهم، قصور جبالية كل في ذمتنا راه، وفي مقابل اش سيدي ناخذ منهم المجبه.
0: لمطيس حصلوا كيف تردونا ولا الحق فيهم، والقصور الاخرى متاع الجبل نحرصوهم ليل نهار. هذا قصر بني معقل على يميننا، وقصر بني قنديل على يسارنا، بلهم وغنمهم واولادهم ونساهم خارجين داخلين لمن يمسهم. ثماش راجل فيهم انهانا مره وقال ما تكلموش فلانه ولا فلتانه. هاي زهرة المعقلية بنت الشير وحدها.
2: زهرة يا زهرة نسمع شيء، قولي يا غزالة. اسمعتي اش عمل شاكر المطوسي ما؟ شكوني اللي ما سمع؟
3: اسمع سي هاشم اسمع.
0: اني نسمع
2: وحتى ربيح عاوناته وكتفوا زوج قدام من جماعة الكيني. العقبة لرجالنا يتحركوا ويخلصونا من قهرة طريف وولده.
3: سمعت هاشم؟ سمعت شاكر فارس قدوة جبالية كل ولو كيفة ويجمعوا بعضهم، ومن بعدني وانت وامثالنا يقتل الشر.

يدمغوك ويفكولك سلاحك ومازال عندك وجه وتقابل العباد. ها ها يا عقوب، كنت حسابك فارس من عبار عشرة. هيا مروا الاثنين يطوفوا في الوديان والشعاب، اسألوا فكروا ازو سلاحكم وصلوا الليل، حاسبوني بنتيجة ولا لا؟ انتم رجالي ولاني جايتكم.

0: الطبل لشكون سيدي عبد الدين؟
1: اليوم نهار عسد زايد وحميد. هز لهم الطبل وقول لهم يضمنوا على سلاحاتهم وخيلهم ويرافقوا السراح، والطبل ما يفرقهمش اي خطر يعلمون به. هاي حوريه
2: بعد الخير سيدي عبد الدين.
1: وينهم البنات يا حوريه؟
2: عندك معهم خل.
1: الطبل هزيه لحميد وزايد، نبهيهم يحرسوا البل والسراح وما يبعدوش علينا، الجبل اللي مقابل ما يفوتوش.
0: واني سيدي عبد الدين؟
1: انت يا مادي وانا معاك، هات الدبرس وخلي نكسروا هالحجره الكبيره، نقووا بها السور. هي كبيره
0: لكن لا ما عندك هالرجال هسيدي. اني مادي ذراعي فلق الصخر، مادي صيد هسيدي.
1: الصخر ولا القهر يا رجال؟ وينكم؟ السور يحميكم. بكار وشاكر وبركه واللي معاهم وين مشوا يا مادي؟
0: معهم انسيه سيدي، يخدموا في الجهه الاخرى، عندك بيهم كملوا خلطه.

0: لا تجازلك على جمح، لا على شعير، لا على فارس يسير. كان على والدي أحمد بن خليفة ورفاق ده آش يصير فيه. كان حي أصدقيني، كان في مشكل خبريني، كان راجع بشريني. يا فاطمة يا بنت النبي،
1: صباح الخير يا جد. جد صباح الخير.
2: جد هيك تدقت على باباك؟
1: هي تو تشوف فيه؟
2: خلها تكمل، امشي يلعب.
1: ربيحة وينها؟ ربيحة وشاكر والناس الكل يبني في السوق.
0: البشارة بشرة خير، القافلة راجعة.
1: باه الفال عمة،
0: ان شاء الله بنيتي ان شاء الله. تاكزه قالت راجعين سالمي، لكن متكدري.
1: جد كنتي مع باباي؟
0: تاكزه فال اتوهي، وربي هو العالم.
1: نمشي نبشرهم. باباي متكدر ولا بيس؟ باباي متكدر ولا بيس؟
3: بابا متكدر ولا بيه؟
1: ما كل محل
3: بابا متكدر
1: ولا بيه؟
3: بابا ولا بيه؟

0: صغر هنا. ولا تعبت يا مادي؟ حتى الفطور ما زال.
1: سيدي عبد الدايم، التعب بيخرج مع الحركة سيدي.
0: بشوي حبس بشوي، ثم حاجة في شافية الحفرة.
1: أي سيدي عبد الدايم، هذه عروة جرة، جرة مردومة ومسكرة بالزبس يا سيدي.
0: طبعا طبعا ما تخلي نشوف.
2: اصبح الخير يا رجال، والله يعاونكم.
0: شامخة الوهجتي
2: الفطور شريحة وبسيس ولا ما جعتوش؟
0: بري بري يا شامخة.
2: ارجع راجل ارجع اخي، مش عروة جرة هيك؟
0: لا عروة لا جرة، عيونك ترقص.
2: واش بيك تردفها بالتراب سيدي؟
1: وخدي ما تسمعيش، بري على روحك.

0: هيا نفطروا يا مادي. وانت يا شامخه نادي بكار وشاكر خلي يفطروا معنا. هيا برا
1: خليتهم يفطروا.
2: اسمع الكلام يا شامخه بري وين بعثناك. هيا
1: سيدي هاني ماشي.
3: الشرة لازم فيها ذنب.
4: ايه عسبوني بالولا.
0: مادي شامخة ما تسكتش برا فهمها اللي الجرة ما ثماش منها. هذا قلال مكسر احلفلها ونادي بكار وشاكر حاجتي بيهم.
2: هالسيدي عبد الدقي زعم الشرة كذابة.
0: يمكن هقاب جرة مكسرة لكن كيف نثبت منها تونا علمك. واذا لقينا فيها حاجة بايك مضمون. لكن شامخة فهمها اللي ما ثم شيء.

0: وينك ابراهيم؟ الارض ما عادش تبان.
1: هاني في قلب الزيتونة. شد مطرحك وما تحركش.
0: شاكر ما ظهرش.
1: تم.
0: هذا زايد وحميد. انت الحين وعندهم الطبق.
1: اسمع. اذا رينا شاكر نازل نعرضوه. وضربتين يقضوا عليه. ومن ثم نطلعوا للجبل. واللي يلحقنا انكسروه حتى بالحجر.
0: اه ابراهيم. دعما يحظى رجله ونرتاحوا منه.
1: تم.
0: هم جايين للزيتونة. اقطع نفت.
1: باهي باهي.
0: اذا قايلوا تحت ولت مشكل.
2: نفطروا تحت الزيتون البي. الله يرحم جدود فيما خدمه.
3: اي شو ترحم.
2: قالوا عرش الزازية الكل قايل تحت الزيتون مصلى على النبي.
3: ما سمعش كلام. الزازية ما وصلتش هني خلاص.
2: هذا تاريخ ومدة ودهور. كيف هربت من شريف بن هاشم ضيفوها جدودنا. كانوا رجال وكان تاريخنا ابيض. وتو خايفين من الكلب مبروك لفكيني ومن القطية متاعه.
3: المشكلة الكبيرة في قيدنا طريف اللي ما يعرف كان يحلب.
4: أي وينكم أرجال؟ أي هاو غداكم
3: سيدي. شامخة مرحبا بيكم القصة. وأنا شاكر ما طلع.
4: اسكت اسكت هراجل مش نقول لك. ما هو حد الدايم الكمالية. هي جرة يا سيدي معبية بالويل. اذهب أصفر يتبارك. هكي قول هكي قول.

0: الجرة مليانة بفلوس الفضة، يمكن من عهد الرومان، لو كان فيها ذهب القرية الكل تغنيها.
1: ومادي يا عبد الدايم؟
0: مادي نعطوه كمشة فضة، ولكن ما نعملوا حتى شيء كان ما يرجع شيخنا.
1: وشامخة الدواية؟
0: شامخة يما تسكت وتكذب روحها، ولا مادي طلقها. المرأة الدواية والكلب العواية والناقة الرغاية ما يجيبوا كان الفقر.
2: الشامخة اللي خبرت سير مبروك اني وياقوب سمعناه كنا في قلب الزيتون.
3: اذا الاخبار صحيح تصيدوا عبد الدايم ولا بكار ولا شاكر، كيف نهدوهم يعلمونا وين خبوا الجرة. جرة ذابة لو يعطونا وصفها نحميهم الطير والذيب وبنادم. حسوا عليهم وحصلوا واحد خلينا نثبته حتى اني ما عاش نبعد عليكم. البيعة ولا تذهب

0: پریشم خنسمش بل زبان بسر طرف نیه شم خن يا بك ربي يا شام وين ماشي
1: سيدي المبروك ماشي الان يا سيدي المبروك حنانة مش بيه ما فيه في السكين الراجل
0: عرفتيني يا شامخة قلت طال الزمان ونسيتيني
1: ربي سيدي كيفاش ننسى لك بالنهار روحي نهار اليوم اني سويدي كيفاه كيفاه ننسى الفارس الشجية مبروك الفكيني
0: شام
1: نعم سويدي
0: أي أحكي لي على جرة الذهب
1: جرة الذهب
0: وإذا كذبتي نقص لك لسانك
2: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزدين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. تقديم سندس حمو. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم ميري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. في إطار الحرص على سلامة مستعملي الطريق والوقاية من الحوادث المرورية، أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمدنين بوجود أشغال بالطريق الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، وتحديدا على مستوى مفترق السجن المدني بحربوب. ودعت إدارة الحماية المدنية مستعملي الطريق إلى التخفيض من السرعة ومزيد الانتباه مع ضرورة التقيد بالعلامات المرورية والإشارات الضوئية بمكان الأشغال. تفتح وزارة التربية بداية من يوم الثالث من سبتمبر الجاري المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. نفذ اليوم عدد من أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة من أجل المطالبة بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 والشروع في الانتدابات بعنوان السنة الحالية. في العالم، أعلنت القوات البحرية الحكومية اليمنية اليوم مقتل 4 من عناصرها وإصابة 5 آخرين على الأقل إثر هجوم شنه الحوثيون أمس على مواقع عسكرية في جزيرة زقر بالبحر الأحمر غرب البلاد. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين جراء الغارات الجوية الصهيونية والعمليات العسكرية في قطاع غزة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين.

0: نشرة الأخبار.
1: تمام 10 ليلا، هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الليل. والبداية بالعناوين: إيقاف العمل من قبل شركة سميج العاملة بمشروع غاز الجنوب بالجرذاب، والاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يدعو إلى التدخل لحل الإشكالية العالقة. أساتذة ومعلمون نواب يحتجون أمام وزارة التربية ويطالبون بإدماجهم وفق أحكام القرار الرئاسي عدد 21 لسنة 25 و2000. وفي العالم 6 شهداء في غزة، والأمم المتحدة تشدد على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. إلى تفاصيل الأخبار. في إطار الحرص على سلامة مستعملي الطريق والوقاية من الحوادث المرورية، أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمدنين بوجود أشغال بالطريق الرابطة بين ولايتي مدنين وتطاوين، وتحديدا على مستوى مفترق السجن المدني بحربوب. ودعت جميع مستعملي الطريق إلى التخفيض من السرعة ومزيد الانتباه مع ضرورة التقيد بالعلامات المرورية والإشارات الموضوعة بمكان الأشغال، وذلك إلى حين عودة حركة المرور إلى نسقها الطبيعي. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين إثر إيقاف العمل من قبل شركة سميج العاملة بمشروع غاز الجنوب بالجرذاب بتطاوين دون سابق أعلام ودون خلاص الأعوان والإطارات العاملة بالشركة المذكورة. دعا المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة صينية المكلفة بإنجاز المشروع إلى التدخل العاجل لحل الإشكالية العالقة التي تعوق تقدم المشروع ودخوله طور الإنتاج. تحت شعار حماية الشباب من آفة المخدرات والعنف ومسؤولية مشتركة، انتظمت اليوم بجابس ندوة فكرية حول الوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر بالمركب الشبابي النموذجية. هذه الندوة تندرج في إطار مهرجان الشباب الذي تنظمه المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بجابس. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بجابس عبد الباسط شمامة يقدم أهداف هذه الندوة.
2: المهرجان هو يتنزل في إطار المخطط الاستراتيجي لدار العامة للشباب حول مواجهة التطرف العنيف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر، باش نحاول يكون المهرجان في 14 معتمدية في ولاية قابس، باش يمشي للأعماق. هو مهرجان متنقل يذهب إلى الجمهور، لا يأتيه الجمهور. عنوان الندوة اليوم هو الافتتاح اليوم إن شاء الله تحت شرف السيد الوالي، السلوكات المحفوفة بالمخاطر. فيها متدخلين خبراء كما السيد بالقاسم سليم، هذا خبير في الجرائم والعنف، السيد الهادي دحمان خبير في علم الاجتماع، أسماء جمعة مختصة في علم النفس التربوي، معتز الجرادي واعظ ديني، مع بعضهم باش يساهموا في توعية الشباب وتفسير الظواهر هذه والسلوكات المحفوفة بالمخاطر. إن شاء الله اليوم استراتيجية كاملة، معناها 24-28، وإن شاء الله نتوفقوا في المسألة هذه في قابس كافة الجمهورية التونسية إن شاء الله.
1: قامت جمعية جليج للبيئة البحرية بجربة بإعداد خريطة تفاعلية للمنشآت المائية العمومية بجزيرة جربة في إطار مشروع فسقيتنا، وقد تم حصر 212 منشأة عمومية مائية. أكثر التفاصيل تقدمها نائبة رئيس الجمعية مريم زروقة في متابعة للزميلة لمياء بن غالية.
3: قمنا بإعداد خريطة تفاعلية مابينج للمنشآت المائية العمومية الموجودة على جزيرة جربة في إطار مشروع فسقيتنا، الذي يهدف بالأساس إلى المحافظة على الموارد المائية وتثمينها بما يساهم في تحسين القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في جزيرة جربة. قبل ما بدينا في الخريطة، قمنا بحصر وتوثيق 212 منشأة مائية عمومية موزعة على كامل جزيرة جربة، منها 121 فسقية و91 ماجن. عن طريق الخريطة تنجم تتعرف على الموقع، تحدد موقع الفسقية ولا الماجن، زادة تنجم تطلع على الخصائص متاع الفسقية، التفاصيل متاعها، الحالة المحافظة اللي تادو كونسيرباسيون متاعها، الأحداثيات الجغرافية اللي كوردوني جي بي اس، النوع متاعها المعماري، الخصائص التاريخية، الصور. زادة تنجم تشوف الصور متاع الفسقية. نجم نعطيكم مثال فسقية تنفيضة اللي في غيزن، نجم تدخل تشوف تطلع على تفاصيل الفسقية، الحالة متاحة، الخصائص التقنية المعمارية وموقعها الجغرافي إلى آخره. وتمكننا زادة من تأهيل 12 فسقية عمومية، فيهم زادة 3 فساقي في المدارس.
1: نفذ اليوم عدد من الأساتذة والمعلمين النواب وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية بالعاصمة للمطالبة بنشر أسمائهم في قاعدة البيانات المخصصة لتسوية وضعية النواب وإدماجهم رسميا في سلك التعليم وفق أحكام القرار الرئاسي عدد 21 لسنة 25 و2000. أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لسنة الدراسية 26 و2027 و2000. وأفادت الوزارة بأنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية لسنة الدراسية المقبلة التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم ابتداء من يوم 3 سبتمبر الجاري. أصدر البنك المركزي التونسي اليوم منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. ويهدف هذا المنشور وفق بلاغ صادر اليوم عن البنك المركزي إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام هذا الأمر بما يكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها. ولهذا الغرض يلزم المنشور كل بنك بأحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويلا على الشرف، وذلك ابتداء من غرة أكتوبر المقبل. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيقة معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الأعلامية بالديوان تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة. وستمكن المنظومة الجديدة من متابعة مختلف مؤشرات قيس الأداء المتعلقة بنشاط الديوان إلى جانب تعزيز متابعة حركية مراكز الخزن والتوزيع، خاصة ما يتعلق بالمخزونات المتوفرة بما يساهم في تحسين عملية التصرف فيها وضمان مزيد من النجاعة والشفافية. في أخبار منطقة الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم عن وصول 6 شهداء إضافة إلى 13 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية. سياسيا، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين جراء الغارات الجوية الصهيونية والعمليات العسكرية الأخرى في قطاع غزة، وشددت على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة. من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأمراض المنقولة بالمياه والتهابات الجهاز التنفسي في غزة مع اقتراب موسم الأمطار والشتاء بسبب تلوث المياه وتراكم النفايات واكتظاظ مواقع النزوح في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه هجمات أخرى لإيران بعد أول هجمات متبادلة بين البلدين منذ شهر، ما زاد التوتر في صراع تحول في الآونة الأخيرة إلى مواجهة اقتصادية. قال يوري أوشاكوف المسؤول في الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونذيريها الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينغ بينغ قد يعقدون اجتماعا ثلاثيا خلال القمة المقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي. ارتفعت حصيلة وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 6100 إصابة مؤكدة، من بينها 2950 حالة وفاة منذ بدء الوباء حسب آخر الأحصائيات التي أعلنت عنها وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية. سجلت أكثر من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر في إسبانيا خلال الفترة الممتدة بين غرة جوان والحادي وثلاثين من أوت الماضية، في حصيلة قياسية لهذه الفترة منذ بدء معهد كارلوس الثالث الصحي في جمع هذه البيانات عام 2015. نقطة نهاية لنشرة أخبار الليل، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الأغورا الإغريقية معلم حضري اشتهر في الثقافة الإغريقية القديمة، فقد كانت تمثل الساحة العامة التي يجتمع فيها سكان المدينة لممارسة مختلف الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويرجع أصل كلمة أغورا إلى اللغة اليونانية وتعني مكان التجمع أو السوق، لكنها كانت تؤدي أدوارا تتجاوز مجرد بيع السلع وشرائها، إذ شكلت القلب النابض للمدينة الإغريقية. في الأغورا كان المواطنون يلتقون لتبادل الآراء ومناقشة القضايا العامة، وفيها أيضا تعقد الاجتماعات وتلقى الخطب التي تتناول شؤون الدولة، مما جعلها رمزا للمشاركة السياسية خاصة في مدينة أثينا. وإلى جانب ذلك احتضنت الأغورا الأسواق التي تعرض المنتجات الزراعية والحرفية، فساهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التواصل بين التجار والمواطنين. ولم تقتصر أهمية الأغورا على السياسة والتجارة، بل كانت أيضا فضاء للحياة الفكرية والثقافية، فقد كان الفلاسفة مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو يتجولون في أروقتها للحوار مع الناس وطرح الأسئلة التي تدعو إلى التفكير والتأمل. كما شهدت الأغورا أنشطة فنية واحتفالات دينية ومناسبات اجتماعية، مما جعلها مركزا للحياة اليومية في المجتمع الإغريقي، ومثالا على الدور الذي يمكن أن تؤديه الفضاءات العامة في بناء مجتمع نشط ومتماسك. وتتميز الأغورا بتخطيطها العمراني المنظم، فهي عبارة عن ساحة تتوسط والمباني الرسمية والمعابد والأروقة التي توفر الظل للزوار والتجار. وقد أسهم هذا التنظيم في جعلها مكانا يجمع بين الوظيفة العملية والجمال المعماري.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

ليل هادئ وموجة إذاعية تحملنا إلى أماكن لا نراها ولا نسمعها. هناك حيث يستريح الصوت ويمنحنا أصحابه وجها آخر من حكاياتهم.

0: منشط في إجازة، لقاءات تكشف أسرار العطلة وعناوين السفر وطقوس الراحة وذكريات الصيف التي تسكن قلوب الإعلاميين.
1: يا ناس يا ناس، الدنيا ضربة في العالي، رملة وبحر وشمسية، ولا على باني يلف الزمن ويدور والسفيد عليك الدور. ما الصيف خلاص بقى غالي.
0: منشط في إجازة مع حاتم الغرياني.
2: إجيت الصيفي.

0: اجت الصيفية وبعرف شو ناطرني
1: أصدقائي في كل مكان. أهلا وسهلا. راحت الصيفية ما عادش إجا اليوم 1 سبتمبر، يعني بدينا في العد العكسي والخريف. ومرحبا بأهلا أصدقائنا ومستمعينا في كل مكان، وباش نكملوا حتى الليل تبدأ الشبكة الخريفية الشتوية مع منشط في إجازة معكم خلال النصف الأول من شهر سبتمبر. ثمانيس وثم أصوات نسمعوها ونمر عليها كما يمر العابر على نافذة مذيئة، وثم أصوات أخرى لا تمر بل تدخل البيوت في هدوء، تجلس إلى جانب الناس، تترك في الذاكرة شيء من دفء الكلمة. ومن هذه الأصوات صوت ضيفنا هذا المساء، صوت خرج من صفاقس، من مدينة البحر والزيتون والعمل، ليشق طريقه بين الميكروفون والقصيدة، فكان الشاعر حينا وكان الإعلامي حينا آخر. في الحقيقة ما كانش مضطر إلى اختيار بين الشعر والميكروفون، ولكن الإعلامي كان يكتب دائما بقلب شاعر، كانت الكلمة هي الأولى. ربما في البداية الحقيقة لكل حكاية مع ضيفنا هي الكلمة التي تكتب ثم تقرأ، والكلمة التي تقال ثم تطير عبر الأثير بين الورقة والميكروفون. بنا ضيفنا عالم الخاص، ما كانش يبحث عن الضجيج بل كان يبحث عن المساحة الهادئة اللي ينجم من خلالها وتنجم من خلالها الكلمة الجميلة توصل للناس وتكون ثقافة قريبة لا متعالية، ويكون الشاعر حاضر لا غريب، ويكون المستمع شريك في الرحلة لا مجرد رقم في حصيات الاستماع. في سنة 1991 كانت البداية مع إذاعة صفاقس، ومن تلك الخطوة الأولى بدأت حكاية طويلة مع الميكروفون، ربوع البوادي، قبلة على الجبين، إذاعة الشباب، فما برامج ثقافية واجتماعية تنوعت عناوينها، لكن خيط واحد ظل يجمعها، الإنسان، الناس، حكايتهم، عاداتهم، أفراحهم، أسئلتهم، وذلك الشغف الدائم بأن تكون الإذاعة قريبة من الحياة. لأن الإذاعة عند ضيفنا ما كانتش مجرد مهنة، كانت بيت وكانت عائلة، كانت كما عبر هو عن علاقته بها جزء من حياته وقدره الجميل. ولهذا ربما نفهم سر تلك الألفة بين ما يشعر به المستمع وهو ينصت إليه، فهو لا يتحدث من برج مرتفع بل من الجهة الأخرى من الحياة، من المكان نفسه اللي يعيش فيه الناس، من فرحهم ومن تعبهم ومن حكاياتهم الصغيرة اللي تتحول وقت تلقى شكون يسمع لها إلى حكايات كبيرة. أما الثقافة حكاية أخرى، حكاية رجل اختار أن يقدم المادة الثقافية في ثوب قريب من الناس، لا ثقافة مغلقة على أصحابها وعلى لغة ثقيلة تحتاج إلى قاموس لفهمها، بل معرفة أنيقة خفيفة متحركة تفتح الباب للمستمع دون أن تسألوا عن شهادته العلمية أو مكانته أو عنوانه. من هنا جاءت تجاربه في البرامج الثقافية، من الصفحة الأولى إلى نوارس الإبداع، من عوالم الكتاب والمبدعين إلى اكتشاف الكفاءات التونسية في الداخل والخارج. كان يؤمن في ما يبدو من تجربته أن الثقافة ما هيش زينة للبرامج بل ضرورة، وأن الإذاعة نجم تكون مكان للمتعة والمعرفة في آن واحد، وكي يولي الميكروفون يعود ضيفنا إلى عالم آخر عندما يصمت الميكروفون، يعود ضيفنا إلى الورقة، إلى الشعر، إلى تلك المسافة التي لا يستطيع الإعلامي أن يملأها. هنا الشعر هو اللي يملأها. الشعر لا يكتفي أن يقول ما يراه بل يحاول أن يرى ما لا يقال، والقصيدة عنده ما هيش بعيدة عن الإذاعة، كلاهما يحتاج إلى الإصغاء. القصيدة تحتاج إلى القاري يصغي إلى ما وراء الكلمات، والإذاعة تحتاج إلى مستمع يلتقط ما وراء الصوت، وهذا لب القصيد. وهنا التقت القصيدة بالميكروفون والشاعر بالإعلامي، فأصبح الصوت امتداد للنص وأصبح النص امتداد للصوت في تجربته الشعرية. صدرت له أعمال حملت عناوينها شيء من روحه. عنوان الأول ولو مشينا على الجمر، عنوان وحده يكفي باش يقول ان بعض الطرق لا تقطع بسهولة وان الإبداع ليس دائما نزهة، كما صدر له صفاقس في عيون الشعراء وهي تونس على السلامة. عناوين تجمع بين المكان والوطن والكلمة، بين صفاقس وتونس والشعر الذي يحاول أن يحفظ الأمكنة أصواتها وملامحها. صفاقس هي المدينة التي لا تفصل بين البحر واليابسة فقط، بل تجمع بين أشياء كثيرة: العمل والفن، التجارة، الثقافة، الصمت والضجيج. ومن داخل هذا العالم خرج صوت ضيفنا حاملا شيئا من روح المدينة، صوتا لا يدعي أنه أكبر من المكان، بل يبدو ابن المكان، يعرف الناس ويعرفون صوته، ولهذا ظلت علاقته بالمستمع علاقة ود. ومن وردة وياسمين إلى بانوراما الجمعة تواصل الحضور وتواصلت الرحلة، رحلة إعلامي أدرك أن الزمن يتغير وأن وسائل الاتصال لا تتبدل، لكن شيئا وحيدا لا ينبغي أن يتغير: احترام المستمع. علي المرزوقي ليس مجرد اسم في قائمة منشطي إذاعة صفاقس، إنه واحد من أولئك الذين اختاروا أن يحملوا الكلمة على كتف الصوت، أن يجعلوا من الميكروفون نافذة، ومن الثقافة حديثا يوميا، ومن الشعر طريقة أخرى للحديث عن الإنسان في زمن السرعة، في اختيار للكلمة تتأنى، وفي زمن الضجيج اختار الصوت أن يكون قريبا. حكاية رجل آمن بأن الصوت يمكن أن يكون قصيدة، وأن القصيدة حين تجد صوتها الحقيقي لا تنتهي عند آخر بيت. علي المرزوقي، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: والله توش بشو كلك أنت، يعني هذا هو علي المرزوقي اللي كنت تحكي عليه.
1: هذا هو ضيف.
2: ربي يبارك فيك يا حاسب وربي يخليك، وخليني نقول لك أنا سعيد جدا أني نكون معاكم الليلة
1: حتى
2: في إذاعة تطاوين المزيانة السمحة الباهية المسموعة، ومنها عائلتي ومنها أمي اللي تسمع فيها، وبالأحرى كانت تعد صدقني ساعة في الأسبوع على طبول الفرح للخالد أو للرائع أو للراحل محمد المراق. يعني كان هذا البرنامج عنده مفعول السحر في بوادي صار. هذا أولا. ثانيا أنا سعيد لأنه يستضيفني واحد يشبهني، إذا يشبه
1: هو حتى كنا صغار نشبه بعضنا في ميوليات معينة.
2: والله
1: كان في الإذاعة
2: والله يشبهني، لأنه تحس أنه مجنون إذاعة وفن وأغاني وشعر وكلام وهالأشياء وأحاسيس وبهجة وهالأشياء هذه الجميلة. فأنا سعيد جدا وربي يبارك فيكم، ومحلاه أنه الإنسان يشعر بعد وقت، لأن يا حاتم أخوي الباهي الوقت يمر بسرعة يعني
1: تتلفتي كأنه البارح،
2: كأنه البارح. أنا يعني نعرف بعضنا
1: من واحد الصغير
2: في أجواء ثقافية معينة وجامعية معينة، يعني ما كنتش نتخيل أنه الوقت يمر بهذه السرعة. ما كنتش نتخيل أنه الوقت تعرف، حتى لكن دخلوا حديث آخر. أنا لو نتكلم بالشكل الحميمي مش بالشكل
1: لا حتى أنا كيكة السهرية هي كيكة هي
2: يعني كيك. أحيانا ندخل البرنامج مش أحيانا، والله يشهد علي ربي أنه في كل حصة تدخل تبدأ أسبوعك وكأنه أول أسبوع في الإذاعة.
1: الرهوة هذيك ما تنحطش
2: والله، يعني انا عندي برنامج توا مسائي مش ليلي ما عادش نخدم كبرت ما عادش نخدم في الليل ما عادش نجم نخدم
1: لا لا ابقى دائما ليلي
2: البرنامج يبدا 8 مثلا تلقاني الاربع في الاذاعه
1: اي صحيح صحيح
2: فهم الاربع الاربع صدقني الاربع في الاذاعه او الخمسه في الاذاعه كنت خدمت وانا صغير 17 و 18 عام في الليل من 10 الماضي ساعة من 9 ل 11 من 10 نصف الليل والله يا حتى من 5 ومن 6 معناتها أنا موجود في الإذاعة رغم أنه سيارة الإذاعة تمشي ويعني تجيبني وترجعني أنا أعفي الزملاء من أنهم على الأقل يجيبوني ما نجمش معناتها حبيت نقول لك حبيت نقول لك اللي كنت تحكي فيه هذاك هو علي المرض
1: إيه تعودنا احترامنا للميكروفون والمصطح يعني ما تنجمش تجي هني خلطت الأربعة درجة برنامجية بدل الأربعة ما تنجمش لا لا ثم طقوس كأنك داخل لمحرابك يعني الطقوس هذيك لازمها تكون موجودة حتى تكون أنت في إحساسك لأنه أنا عديت مثلا خذيتني يعني في مرحلة أخرى عديت 15 سنة من عمري في الإذاعة الوطنية
2: ونجحت كثير كان عندك لون في الإذاعة الوطنية
1: نخدم من نص الليل لمدة 3 عندي حصة اسمها جفون ساهرة اعترافات ليلية
2: حكاية واقعية
1: نعم يعني الحميمية هذيك ولا المحراب هذيك يعني الناس تمشي نبدأ نص الليل لكن أنا نمشي 9 متاع الليل هذي ونكمل 3 متاع الصباح معنا مش الجو هذي يخليني مازلت كأني بديت أمس من الآن برامجي يجب نكون على أهبة وعلى استعداد قبل بدايتها وقبل بداية البرنامج بساعتين على الأقل على ذمة البرنامج
2: حابين نقول لك على حاجة أخرى
1: قول
2: المنشط في إجازة سيدي يكون متأكد عندي تقريبا جي 15 أو 16 عام الإجازة الوحيدة اللي خديتها هي هذه الساعتين ولا الساعة ونص باش نعديه معك
1: ذا تصريح خطير يغشش المدام راه
2: لا لا لا هو ما هو شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يهيئ الأسباب يهيئ زوجها فاضلة وتفهم خدمتك يهيئ صغيرات فاهمين يعني كيفاش يتحرموا منك في ليالي وصباحات وشوف حتى لكن كثرنا من الحديث قول لي وقتاش الدين تو يعني منشط في إجازة لأن المنشط شنو هو إعلامي صحفي في جزء من حياته مبدع يضيف ما نجمش ياخذ إجازة حتى ونجم ناخذ إجازة من روحي ما نجمش
1: لا لا
2: يعني نجم ناخذ إجازة من حسيسي
1: هو تعبير مجازي حتى نشير به لي يعني علاقتك بالبحر علاقتك بالصيف علاقتك
2: أي أنا
1: لأنه فعليا الصحافي والإعلامي والمنشط ما عندوش إجازة دي ما يخدم
2: يعني أنت مروح للدار ولا أنت في الدار ولا أنت في القهوة أنت تخدم ثم موقف بحذاك ثم صورة ثم حدث ثم حاجة صارت ثم واقع جهوي ثم واقع وطني يتحرك كل يوم ثم
1: حدث ثقافي جديد ثم أكيد لازم اللقاء يقع على الحسي والأكثر يعني أنك شاعر في نفس الوقت يعني ساعات وانت راقد تجيك الكلمة تقوم تكتب يعني مش حتى تحدثت بحد حدث ثقافي تصوير عالقة بذهنك جيت بيت نذكر أن بعض الأحيان في عز تغطية النوم نخرج نكتب جملة ثم نرجع نرقد
2: والله يا حاتم نتمنى أني ساعات نقول تو هو رو تعب مدمر ولكن الذي تعب مدمر قدرة الله أنك تخلق كاكاكا يكون تكون طبيعتك كاكاكا ما عندكش تحكم
1: لا ما عندكش
2: يعني تقول يا رب وكان خلقتني مثلا موظف أو صاحب متجر ولا يا أخوي
1: ثالث الخمسة أنا المشكلة أنا والمدام نخدم في الإذاعة يعني أنا الواقع معنا حتى الدار تحولت إلى استديوهات ومكاتب بحث وكذا ولكن ساعات زوجتي تقول علاش ما جيتش نخدم في وظيفة أخرى ما نروحش بخدمتي للدار نروح للدار كان لداري باش نرتاح لا أيه. ما نروحوش لديارنا مش ارتاحوا. لا لا لا
2: لا, لا, لا, لا. أنا تمنيت أن نكون مثلا صاحب متجر ولا موظف ولا يا أخوية. تنتهي الخامسة في لمن تبدأ العمل إلا غدوة. ما تنجمش تعرف ليش؟ لأن تو الطبيب مثلا ما يخدم في عيادته ما يستقيم وضعه إلا في العيادة. المعلم ما يستقيم وضعه إلا في القسم. ما له إحنا ما يستقيم وضعنا المهني إلا كي تدخل ميادين أخرى. يعني تخرج من دارك وتخرج من الاستوديو وتخرج من كذا وتلج الميادين الأخرى باش يستقيموا. لازمك تمشي للناس ولازمك تبحث ولازمك تصور ولازمك تكتب ولازمك ولازمك ولازمك
1: ولازمك ولازم ولازم ولازم هكا اللي انت التقيته يلقى ذالته فيك, يلقى راحته معاك, يلقى حلول معاك. حتى ربما الحاجات بسيطة ولكن تصعب عليهم معاك انت تخف ارشاد الحاج المعلومة معينة.
2: اي انت دائما تحت الذمة يعني فهمت. انت تتصور تنظر البحر ناخذ اربع ولا خمسة ايام باش نمشوا البحر نهزوا الصغيرات والعائلة ككل العائلة تصدق في الحق. صدقني ما عدا اليوم الاول او الليلة الاولى اما بعد يعني انا بعد اربع ايام مش نرجع للإذاعة باش نرجع نخدم. ينتظرني برنامج ولا فين ولا ثلاثة كما نتو عندي ثلاثة ولا أربعة برامج في الأسبوع. أي تصور هم في البحر ولا نحضر في البرنامج مثلا.
1: ولا عندي عندك إجازة الأربع أيام الأخرى تبدأ تحضر للعودة نتاعك. راه مش تبع الإجازة تبع الخدمة.
2: هذا هو طبيعتنا, طبيعة الحياة, طبيعة
1: على كل. طبعا هذه مقدمات ومفتحات لسهريتنا الليلة اللي باش نرجع بها لبعض الذكريات المهنية والصيفية معاك على ذمة مستمعي إذاعة تطوين. ذو بنسلم في الخرج لإذاعة لهذه اللقاء وبدايتنا حبيتها تكون بصوت تربينا عليه وتعودنا عليه وحبيناه وبقات بصمته في المسيرة متاع الموسيقى والأغنية التونسية.

0: الجاموس يطول يلين وذكريات كبيرة مع الفنان والسحرات اللي كان يتقن أداها ويعمل لها سيناريو كامل في موروثنا الإذاعي والتلفزي أيضا. برشا جلسات فنية كانت بقيته الله يرحمه ينعمه أكيد ومدرسة كاملة هكا. ولا زد علي أنت الأقرب
1: والله. أنا كنت بشكرك على الاختيار الباهي. وانت بطبيعة الحال شاعر فنان وانت تحس الأغاني اللي تعديها. محمد الجاموسي من القلائل اللي ما نجيش نقول فنان أو نقول الرجل فلتة يعني حالة فينومان. لازم سنين باش يجي واحد كيفه. أو محمد الجاموسي راهو شاعر ملحن ومغني وممثل. ومحمد جاموسي تعرف
0: نجم تقول سيناريست
1: طبعا
0: سيناريو
1: انا اشتغلت في الارشيف نتاع اذاعه فاخر اكتشفت حاجه. اكتشفت انه في من رواد اولا من رواد المنتجين الاذاعيين في اذاعه فاخر.
0: صحيح.
1: لانه كان عنده برامج وفتح فتح كبير في قطاع ربما او في يعني في لون اعلامي اللي هو توا لاقي رواج اللي هو الاعلام الحصص الاذاعيه او التلفزيه المتجهه الى علم النفس. كان عنده برنامج شهير جدا في الاذاعه الحقيقه انا ما نعرفوش محمد الجاموسي يعني خلف الاذاعه بعد وفاته. اما نعرف البرنامج اسمه وحي السعاده. كان مره مثلا جمعة يتحدث على الضمير مرة على العاطفة مرة على القلوب مرة على العيون مرة على يعني يشوف وراه كان مثقف وعنده مراجع يعني العربية والفرنسية
0: غربية
1: مزيان برشا. محمد جاموسي وعميق رجل راه مش فنان يعني عادي رجل يحس باش يتكلم يحس وهذا راهو السر تو مش هديت لك انا الكلام طبول الفرحة البرنامج الشهير اللي كان في
0: صحيح
1: في إذاعة طويل. شنو اللي خلى المرابط يوصل
0: لقلوب الناس
1: لقلوب الناس وأذن اسمع أنا نحكي لك أنا ولد راني ريف ولد معتمدية منزل شاكر بعيدة دار أمي تو بعيدة على المدينة أكثر من 62 كيلومتر لأنه الرجل كان عفوي كان هذاك هو انا ما نعرفوش محمد المراد سلمت عليه مره واحده في مهرجان اما متاكد انه هو كيما برنامجه
0: صحيح الله يرحمه
1: يعني ما عرفوش ما مشيتش معاه ما شربتش معاه قهوه ما تعشرتوش ولكن
0: لا انا قراني انا تلميذ قراني أيوة. في ثانوي في مات الموسيقى
1: وكان
0: رسام ايضا
1: حلو هذه معلومة سمحة. محمد الجاموسي يا حاتم هذا هو في الحياة هو الفنان هو الأنيق في اللبسة يحكوا لي عليه كان أنيق وأنا كان لي الشرف باش نزيدك حاجة أخرى عشرت تعرفت على ثلاثة أخوة من أخوته السي حسونة الجاموسي رحمة الله عليه توفى في السنوات الأخيرة وسي عبد الحميد الجاموسي اللي هو من أكبر سمعي إذاعة الساقس يسمعني كل أسبوع وحي ومربي فاضل كان معلم مدرب الأجيال والشيء بالشيء يذكر أنا حاورت المجيدة اللي هي أخته اللي هي أم ألفة كانون العالمة التونسية اللي تعيش في ألمانيا وكرمها رئيس الجمهورية مدة عامين في يوم العلم وكانت فازت بأحسن بحث علمي بالنسبة للكفاءات في الخارج وهي على فكرة ألفة كانون اللي هي خالها محمد الجاموسي هي مو بش في بش نحاول
0: نزيد المستمعين أكيد
1: هي أول كيف أقول يعني أول امرأة من غير الألمانيات تدير مخبر بحث في كلية ألمانية.
0: شرف للتوانسة طبعا بكل تأكيد
1: يعني هي من عائلة الجاموسي المتقدة ثقافة وفكر وفن وفلسفة.
0: نعم.
1: ويعطيك
0: صحة العافية. يعيشك وتم عن نسم زي في ذي. ولكن قول للوالدة ثم برنامج آخر على مجلس لعب طويل كنا هرسبت في بلاس طب والفرح اسمه دق خلالة.
1: من
0: 10 نص النهار في بث مشترك بين تطوين وبانوراما
1: وانا عمر لقطات
0: راه عمر عمره عمر 30 ونص توا ولي قد في هنا بكل تاكيد انا خليت المشعل على استاذي
1: هذاك هو الاصيل راه الاشياء
0: ما بديت التجربه في تونس وكملتها هنا في تطوين
1: ربي يبارك فيك ان شاء الله
0: يلا نرجع لصفيه 91 انا علاش رجعت صفيه 91 لانه كان عندنا مندوب ثقافة هنا اسمك والناس معلّة
1: والناس معلّة
0: يعطيك الصحة
1: ساعتها هو في الإذاعة
0: هو اللي من بين المؤسسين لإذاعة الشباب تلك أيوة. الفترة الموسيقية والمسائية اليومية ربما كانت إذاعة الشباب سرايدة في الجانب هذايا قبل لجي إذاعة الشباب وقبل لجي المساحات المفتوحة الكبيرة واللي فيها برشا ركان وبرشا ناس ويعني كانها كانها كانها خلية نحل.
1: والله الحقيقة هي تجربة ممتازة باش نقولك يعني أنا بديت ندخل باب الإذاعة ونشارك في بعض البرامج مشاركات يعني معناتها مثلا مع برنامج كان اسمه المحفل لخونا العزيز الشاعر والصحفي الحبيب لسو.
0: إي
1: كنت أشارك معها ركن ولا سنين كان يتيح لي فرصة أن يقدم إلى أن جاءت إذاعة الشباب اللي هي ساعتين في اليوم كل نهار ثم رئيس فريق وثم بطبيعة الحالة معه سكن يعني واحد في المحطة الخارجية الآخر يعد ريبورتاج وهكذا كنت نتجول على الفرق ما عنديش فريق خاص علاش لأني ساعتها كنت يعني كشاعر مبتدئ نمشي برشا للمنتديات الثقافية فكان يغتنموا الفرصة أني نمشي ونغطي هي التجربة الثانية مش التجربة الأولى في الإذاعة
0: أنا وقتها ما زلت طالب في صفاقس نقرأ في صفاقس في كل علم العلوم الاقتصادية
1: ما ليكن شوف
0: في صفاقس ولكن إذاعة الشباب إذاعة صفاقس عرفتني بزملاء أعتز بصداقتهم إلى الآن هم الثلاثي المتميز بالنسبة لي أنا في علاقتي بهم من إذاعة صفاقس علي مرزوقي نبجيب البادري وحاتم البقلوتي
1: أي وأنا نوبهم ونسلم عليك مرة
0: يعني تعرفنا على بعضنا في تلك الفترة يعني فترة التسعينات وإذاعة صفاقس وما أدرك إذاعة صفاقس
1: أما يا حاتم خويا رأوا في الجانب المهني ساعتين اللي كل يوم اللي هما إذاعة الشباب راهو أحدثوا للإذاعة نسق آخر إيقاع شبابي
0: صحيح
1: وحركوا المساحة المسائية وعطاوا ألق آخر ينتظروا ساعتها الشباب اللي كيفنا إحنا في
0: ذلك إيه إحنا وقتها اكتشاف بالنسبة لنا لأنه كنت أتذكر في الفترة هذيك ثم طفرة شبابية خرجت من إذاعة صفاقس وربما خليت مسار آخر كان مسار خونا عبد الكريم خطاطة ربي يطول في عمره عبد المجيد بن عبد الله
1: عبد المجيد بن عبد الله وأنور حساسي
0: وثريا ويعني أي كان ولكن تخلق
1: جيل آخر
0: ديناميكية جديدة معناها خلقت ثنية ثم ثنية أخرى تنجم تكون توصل لقلوب المستمع أو توصل بطريقة لأنه مش سهل أنك تفك مستمعين في الفترة هذيك
1: اللي ساعتها حتى في الموسيقى العربية أصوات جديدة أحست إيقاع على السائد نسق الحياة تتبدل دخول تكنولوجيات حديثة البدايات كانت مطلوب أن الإذاعة تشبه المحيط اللي
0: أكيد
1: اللي
0: أكيد اللي أكيد, اللي أكيد اللي ولكن تبقى تجربة متميزة أكيد في بداية الإنسان.

0: عندي ولو أنه التزاور قليل، ولكن عندي حنين خاص للساحل للأمانة يعني. فنحس أنه أهلي، نحس حتى كنت عدى من حديقة قصر الهلال ولا من المستير، أهلك سبحان الله كما تعدى أنت من دوار في
1: دمك خوالك إيشي.
0: فكان عندي هاك الباب اللي دخلت منها البحر، زائد أنه البحر للإذاعي وللتأمل وللشاعر واللي يشوف الحياة مش كما يشوفوها الناس، هاك الاتساع وهاك هاك العالم لا محدود وهاك المعنى الجميل وهاك فهمت كيفاش علاقتي طبيعية معناتها ما البحر لحد الآن، حتى مش نمشيش نعوم، نمشي العشية مثلا ساعة وساعتين حس أني خاطب الناس برشا كما حس راح قدام الميكروفون.
1: ولو أنه في صفاقس يعني ثم يقولك مثلا أكثر جماعة صفاقس يمشيوا للشاب، يمشيوا المهدية،
0: يمشيوا للسلقتة، يمشيوا للشفار.
1: أقرب بلاصة الشفار، ولكن الشفار بقوسين أنا نحمل عليها بعض ذكريات تلك السنوات وقت كان الثنية دي برشا حوادث مرور كانت موجودة يعني
0: دي هي ديك مشكلة غير متصالحة مع سواحلها، ما هيش متصالحة مع سواحلها
1: صحيح. ذاك عليش ربما أنا حتى قبل برشا من أهالي صفاقس يبعدوا على الشفار وما يحبوش يمشوا للشفار،
0: هو ربما تصلح حتى والأمور شوية
1: إن شاء
0: أجمل، ولكن ثم زاد فتحة أخرى في كازينو صفاقس اللي كان معروف في الستينات. فبعد يعني كما صرت فيه يعني كما أغلق هو كازينو يعني كورنيش تقريبا 300-400 متر، فوقع استصلاح إلى حد ما بالرمال الجديدة وتهيئته وكذا، ولكن ديما لا يفي بالغرض. وفي الصفاقس كان عندنا مجالات أخرى، طريق سيدي منصور
1: سيدي منصوري ممكن
0: توصلية هذيك كاملة متعومش
1: لأنه لأن مودي مدينة تأثرت برشا باللي بتلوث حبينا، ولكن معناها
0: وشغلها اقتصادي توا ثم حركة بيئية وثم أصوات تنادي بأنه مصالحة البحر، وثم جمعيات بادرت وثم نشطين في المجال البيئي، وإن شاء الله أنا متفائل أنه مثلا تكون أحسن
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. أول تبحيرة ليك معناها وقتش كانت وانت صغير؟
0: أول تبحيرة جيت من الريف الجميل من معتمدية منزل شاكر إلى دار عمي، كان يسكن في الطريق المهدية، يمشوا للبحر، مشيت معهم في الصيف، مشيت معهم مرة ولا اثنين، هذا في ثنية سيدي منصور، هذه اللي كنا نحكي لك
1: عنها. هذاك علاش أنا معناها تخيلت الشعر البحر، إني يعني ثم قصيدة جميلة جدا وتغنيت، هي يقول طيشت عسلة في البحر المالح، كملوا تعبت قلبي والبحر حليته.
0: اي حلو والله حلو،
1: غناء الهدجويني بالتكريد قديمة برشا، ولكن الهدجويني باش نسمعوه توا في يا مسافرة قلبي معك،
0: قلبي معك خليته
1: يعطيك الصحة.
0: يلا حلو
1: روغني يا اخويا، ذاك الاغنيه اللي من بعد توا يا مسافر، خلينا في البحر اللي من بعد نتاع اخونا شدلي الحاج من بعد، خلينا يا مسافر. ايوه

يا مسافر قلبي معك خديته طبعا نكملوا بها حتى المزلم بس على 11 ثم نرجعوا لمنشط في إجازة.

لوحت عسلة في الحر من المال.

0: سارح ما بين يومي وبين ليل البارح عقلي سارح ما بين يومي وبين ليل البارح لوحت عسلة في البحر
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. في إطار الحرص على سلامة مستعملي الطريق والوقاية من الحوادث المرورية، أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمدنين بوجود أشغال بالطريق الرابطة بين ولايتي مدنين وتطاوين، وتحديدا على مستوى مفترق السجن المدني بحربوب. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين على إثر إيقاف العمل من قبل شركة سميغ العاملة بمشروع غاز الجنوب بالجرذاب بتطاوين. دعا المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة الصينية المكلفة بإنجاز المشروع إلى التدخل العاجل لحل الإشكاليات العالقة. تفتح وزارة التربية ابتداء من يوم الثالث من سبتمبر الجاري المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. نفذ عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم اليوم وقفة احتجاجية بصحة الحكومة بالقصبة من أجل المطالبة بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 والشروع في الانتدابات بعنوان سنة 26 و2000. أصدر البنك المركزي التونسي اليوم منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. في العالم، قال يوري أوشاكوف المسؤول في الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونذيريها الأمريكي دونالد ترامب والصيني جيني بينغ قد يعقدون اجتماعا ثلاثيا خلال القمة المقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي. سجلت أكثر من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر في إسبانيا خلال الفترة الممتدة بين غرة جوان والحادي والثلاثين من أوت الماضية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

ليل هادئ وموجة إذاعية تحملنا إلى أماكن لا نراها ولا نسمعها. هناك حيث يستريح الصوت ويمنحنا أصحابه وجها آخر من حكاياتهم.

منشط في إجازة، لقاءات تكشف أسرار العطلة وعناوين السفر وطقوس الراحة وذكريات الصيف التي تسكن قلوب الإعلاميين.

0: قدر يا بحر المالح شدي حاجي عدنا على إيقاعها لي منشط في إجازة بعد مجلن بالحديث وضيفنا ونجبنا هذا المساء الشاعر والعالمي زميلنا مدعى ساقس علي المرزوقي. مرحبا بك مجيد سيد علي.
1: والله كنت عامل جو مع الأغاني اللي تعدي فيها زين. أنا نحييك ونحيي زميلنا العزيز
0: الله بن سالمي
1: ربي يبارك فيه. هو يعني هذا هو المختلف معناتها في هذا الزمن تحديدا, هذا هو المطلوب يا حاج, هذا هو المطلوب
0: طبعا. وعندنا ثوابتنا من من من ما تهزنيش الموجات اللي ربما لا ما يصح الا صحيح, ما نجمش نعدي صوت لا يقنع ولا يطرب ولا يوصل رسالة معينة.
1: وأكثر من الصحيح يا حسن سيدي خويا الباهي أنه تو مثلا دي عديت الجاموس وعديت
0: الجويني وشد لي الحاج
1: وشد لي الحاج. شوف كيفاش تم خيط ما بيناتهم يربط
0: أكيد.
1: اللي الخيط هذايا استهلك أو استنزف عمري الإذاعي كل هو الحقيقة هي ديما نقول كما تقول أمي قدير الله أثم حويج ما تنجمش تحكم فيها.
0: أي
1: من اللي نصغير نحب المختلف. شوف الخيط الناظم ما بين هذا الثلاثة وغيره مش كان هما تحس بهم غير السائد, غير مختلفين على الآخر. وهذاك على الصندي وهذاك على شحبوهم الناس اللي توفى رحمة الله عليه بذات الحق
0: ربي
1: واللي حي إن شاء الله كما سيدي الشهادي ربي يخليه وصديقي صديقي للبي والبي
0: تعرف الثلاثة لأنهم عنده خصيتهم ويشبهوا الحد
1: شبهوا
0: الرواح
1: والله كبدينا الرحلة يا حاتم خويا يعني وانا الصغير يعني هو متفقين على أنه النجوم نجوم ما فماش ما لا أحد يختلف, ولكن تجي تشوف الساحة القديمة تشوف مثلا من الساحة المشرقية فهد بلان مختلف
0: أي ناظم الغزيري
1: أي ناظم الغزيري محمد عبد المطلب اسأل علي مرة واستبدفات
0: وساكن حي السيدة
1: حلو حلو نقول لك على حاجة أخرى عايدة الشاعر كيد العزال وأنا كيد العزال وأنا نسيتها الكلمة الأخرى
0: كيد العزال وأنا إلي النظم مختلف
1: باعت جاجيل مثلا أنا حضرت له حفلة ولا حفلتين وحاورته حوار قصير ونحبه قبل ما نراه سعدون الجابر
0: اي اي الله
1: يرحمه اللي يعني النجم اللي قبل كذا
0: قبل كذا
1: هو جيل ما بين ما بين نظم الغزالي وما بين كاظمي الرجل مختلف
0: في نفس الوقت مع الدليل الشمالي تقريبا
1: صحيح هذيك الدليل في بين تغني برقية
0: اي هي ساعة البرقية متاع ساعة البريد
1: بالمعنى شوف هذوم جيل اخر وربما سعدوا الجابر نفس الجيل محمد منير مختلف جدا محمد فؤاد مختلف
0: وثم اثنين وثم اثنين من الجيل هذاك غدرونا صغار ولكن كانوا متميزين عمر فتحي على ايدك وتعلمنا
1: اي على ايدك
0: اي وعماد عبد الحليم مهما خليتني المدن
1: والله هكليلة عديت له تو مش بعيدة مش قريبة هو يظهر وأن حفلة في السعودية أو الملحة يا هلي
0: يا هلي, هلي. روعة
1: بصوته هو مزيان برشا حلو برشا أنتو كنت تشوف اليمني تشوف قبل اليمني هو يمني سعودي أبو بكر سالم
0: أبو بكر سالم عنده أغنية كمانجا ألا تطرب ألا تسمع
1: لا هذاك خالد الشيخ
0: لا خالد الشيخ عودها هي متاع سالم عودها خالد الشيخ أما هي الكمنجة متاع أبو بكر سالم يعني
1: وعنده يدوب مرة عليه
0: 24 ساعة
1: حلو والله
0: خالد الشيخ
1: والله.
0: خالد الشيخ تعرف أكثر بقصيدة عينك
1: عينك اللي صحيح يعني هذوما راهو هذوما اللي يصمدوا هذوما لو تشوف أنت يجي واحد عام عامين 13 سنين يتعدى كما الناس ما في دمان إلى اللقاء لكن هذو مثلتي
0: أنا نتصور في واحد من الجيل الجديد يسمع فينا يحكي شنية الأغاني يحكي عليها شكونه ماذا من السواح إذا كان إذا كان إذا كان واحد بشي أنا ما ذكرش روحي عديت غنية نصيف زيتون أنا.
1: شوف هو راهو الإنسان.
0: لا أنا معاك. أنا معاك إنه كل وقت.
1: أنا مانيش وصي على أذواق الناس ولكن أعتقد أني عندي عندي عندي واجب. نقدموا باتجاه ذوق الناس.
0: ما هوش ويصي على ذوق الناس ولكن أنا نستعمل الأغنية اللي تمشي في إطار روح البرنامج. روح وروحي
1: أنا. أنت أكيد. وتلقفها روحك.
0: يعطيك الصحة إذا كان أنا نحكي في موضوع معين وعنده روابط معينة ما نجمش يجيب أغنية من طرف الأغنية لأنه معروف هذاك تول ناجح على الأغنية. لا يلزم رافد الأغنية في كل متكامل مع وحدة البرنامج.
1: صحيح. شوف اليمني ثم يمني راهو ممتاز. أنا اكتشاف لي تمدة أربع حقيقة قبل أربع خمس سنوات اسمه كرامة مرسال.
0: أي
1: أوه.
0: صح
1: يا ولدي متعة يعني تعرف شنو خلصت الحديث. حبيت نقول لك هذو ما ناس ما يلبسوش كسوة غيرهم عندهم
0: يشبهوا الأرواح
1: يشبهوا لحد يشبهوا
0: الأرواح
1: كما المذيعين توا والله اليوم على المير بتاع على
0: الفيسبوك
1: يعني تذكرت الوالد يعني رحمة الله عليه توفى ثلاثة أربع سنوات كان يسمع فيها ويشجعني وهو تقريبا المشجع الأول على قلة ذات اليد وعلى البعد عن المدينة. فكان يقول لي لازمك تكون صوت خير. محلها فاش يعني لازمك تكون صوت خير. ما معنى هو شو يقصد؟ يقصد أنك تسعد الناس وتفرح الناس وتكمل اللي ينتظروه الناس وتعطي الناس ما يفتح لهم أبواب سعادة وخير وحياة جميلة.
0: صح.
1: صدقني أنا تكونت يعني أربع أو خمس سنوات وتكونت حتى لخارج تونس في الإعلام ولكن المنطلق بتاعي كلمة بويا. كلمة الوالد لازمك تسعد الناس وقت اللي تسعد الناس لازمك تشقى وتتعب وتبحث على هالمختلفين لأنهم هما يسعدوا الناس. بالله شوف تأمل أغاني محمد منير تحس بهم أغاني فرحة حتى لو كان فيهم شجن وفيهم حزن ولكن فرحة. أبو بكر سعيد الموسيقي وغيره وهذه كي الإذاعة تعرفك على مثل ومهمة زاد الإذاعي أنه مرة في تكوين في تقريب إذاعة تطوي أنا عديت أيامات تكوين فيها آدم فتحي سمح وبيه عد بما معناه نزلت نتذكر قال احنا حكايتنا ما هيش حكاية ما يطلبه المستمعون حكاية ما ينتظره المستمعون
0: جولة كبيرة عملناها وتحية لكل أصدقائنا اللي ذكرنا أساميهم ونعزوا مقدارهم كلاش نستشهدوا بأساميهم وبقصائدهم. من بين اللي ذكرت محمد منير
1: محمد منير

0: انا برمجت انا محمد منير من غير ما كنت نعرف اللي انت باش تهزنا الاثنيه هذيك.
1: محمد منير انا حبيبي هذا هذا
0: لو
1: هذا حاورت وانا وجالس فاقس مرتين على ما اعتقد ورجل فاضل ورجل مختلف محمد لا يتكرر
0: النوبي او الكينج في نفس
1: اللي
0: على كل إن هو الحديث طبعا على الفن والثقافة والذكريات خاصة ما تفيش ونجم نقعد ست أسابيع وإحنا نحكي وما تفيش الحكاية. ولكن إحنا لكل من كل زهرة بستان تقريبا حكيت لي على التدوينة متاعك اليوم وأنا بالصدفة يعني مشيت فتحت قلت خلينا نشوفها يعني أبوك السميع يعني الوالد كان سميع لعديد الأصوات ربما وذكرتني بالصورة المجمعة هذه لبوراوي عبد العزيز أيضا
1: حمد الدبابي
0: حمد الدبابي أيضا حبيب السلامي عبد العزيز الرياحي أيضا أغني لكل مستمع مع نجوى إكرام حسرة.
1: علاش هذوما يبقوا في الذاكرة يا سيدي حاك؟ والله هم مختلفين
0: صحيح.
1: والله أنا توا الحقيقة من جيل ربما نجوى إكرام أنا صغير نسمع فيها فك الومضة متاع العشرة عند
0: قعدنا نسمع هذيك هكا ولا حماد السيد في الساعة الناطقة
1: صحيح. لكن هذوما لو كان يحبوهمش الناس ما يتذكروهمش
0: أكيد. أكيد أكيد أكيد
1: ولكن تصور ولكن محمد الحيد السلامي والله اليوم رجل فات 90 يعني تقريبا 91 والله يا حاتم اليوم تقريبا مع نص النهار أقل شوية أزيد شوية كلمني أنا حتم متعود يطلب مني بعض الطلبات أو حوايج لأنه كان يتنقل هو ما بين فاقس وسوريا قال لي والله حبيت نسلم عليك والله حشمت يعني رجل مثل ما هو كبير في المقام مثل ما هو كبير في الأخلاق يعني
0: معدن آخر
1: في الستينات وأول السبعينات عمل ما يمكن نعملوه احنا تو بالتلفزيون الواقع
0: صحيح.
1: الرجل ايش كان يعمل كان عنده برنامج اسمه دبر علي دبر
0: علي
1: هدايا يجيب مشاكل الناس ويعاودوا يمثلوهم تمثيل واقع في الإذاعة ويقدمهم ويجيب معاه مستشار نفسي ويقدم
0: ويطرح حلول
1: يعني راجل سابق لأوانه ب40 و50 عام
0: بيجيل
1: هذاك علشان اتذكرتهم وتذكرت الوالد
0: الله يرحم يرحم الوالد بكل تأكيد. طبعا هذايا جرة ديما انه نقولوا احنا راهو سلسلة تترابط حلقات ومش ممكن انه حلقة من الحلقات تفصمها باش تصنع تاريخ يبقى وحلقاته وان شاء الله ربي يخلي ربما اللحمة هذية بين الأجيال وتخلي يبقى دور الإذاعة اللي بدي يكمل به يعني لأنه إيقاع الحياة ورمت الحياة تتحول ويتحركي جدا ولكن تبقى مسؤوليتنا ربما احنا الأصوات والناس اللي تمثل ربما الإذاعة القديمة هذية انه النجم يكون ديما عندنا مازال انه نوصلوا للجمهور هذا
1: هي مش إذاعة قديمة هي إذاعة شوف يعني صحيح كلمتك ولكن خليني نعطيها بعد آخر الـ يعني أنا ديما نشبه نفرح برشا خاصة في السنوات الأخيرة في مجال البث إذاعة فاقس يقع ديما اختيارها المرتبة الأولى وقت نعلق في البرنامج شو نقول انه اذا فاقس كيما السور نتاع فاقس كيما الزيتونه كيما بحر سيدي منصور كيما المقام كيما الكازينو كيما اشياء ثابته لا تتحول كيما امك كيما ابوك كيما مرآتك كيما وجهك ديما قديمه ولكن مطروح عليها انها تتجدد
0: اكيد
1: شوف انت توما الشهور الاخرين وقتين ولينا نعمل بالتطبيق المرئية يعني أحدثت
0: نقلة
1: كبيرة نعدوا محطة خارجية نعدوا مهرجانات نعدوا مرئيه كان بحذاك معناتها فهمت كيفاش مش معناتها سجل وعمل مونتاج وبعد عدي على الصفحه لا لا لا لا, لا, لا.
0: ان شاء الله ناخذ يعني... عليكم احنا مازلنا احنا
1: ان شاء الله ان شاء
0: الله الكاميرا متركه في الاستوديو لكن تطبيقها بس
1: لا لا ان شاء الله عدت بها وكان حلمنا جميعا ويتحقق
0: المفروض مع الاستوديو الجديد ان شاء الله اللي
1: راح ان شاء الله ربي يوفقكم وربي يرعاكم
0: ان شاء الله ان شاء الله هم وعدونا قبل نهاية العام وإن شاء الله ربي يسيرها على خير إن شاء الله إيه يا دنيا قديش فيك نعدي قد ما كبر الحلم ليه تهدي تأخذ الحبيب والدموع تردي حار دليل الفرحة تصدي يا دنيا قديش فيك نعدي يا دنيا قديش لعبتي بيا مر الكلام سهم في جواجية وجراحك حارقة تكوي قوية هديتك الورد ولي الشوك تردي يا دنيا قديش شو كان عندي هذا شيء من اللي كتبته أنا أعطينا شيء من اللي كتبته عندي
1: والله يا ريني مشكلتي
0: ما رحبتش
1: والله مشكلتي أن ذكرتي يعني ذاكرة شوف الإذاعة لو تجربة الشعراء اللي دخلوا للإذاعة وانت واحد منهم ومنير هلال صديق العزيز واحد منهم وسويل مبو جمعة في تونس
0: صحيح
1: ومحي الدين خريف في تونس كان في الإذاعة
0: طيب شلبي
1: وطيب شلبي وغيرهم غيرهم الكبار والصغار وجميل بن علي في بعض المنافسين وغيرهم شوف يعني بنات وأولاد توا غاب علي بعض الأسماء
0: الأخوات
1: ولكن الأخوات يسمحوني شوف الإذاعة نزيف يومي أو حاجة هكا هالة من السحر تستنزف كل قوة بالنسبة لي أنا ما نجمش نفرق بين الإذاعة وبين حياتي
0: أكيد
1: يعني هذا هو المدمر في الشيء وهذا هو الجميل بمعنى أنا ساعات مثلا نكون ظالم بنياتي عندي ثلاثة بنيات نكون ظلمهم يبقوا بالهذين ثلاثة نشوفهم إلا في الليل مثلا نظلم أمي وباي ربي سامح لأنه فاهم لرغم أنه بعيد عن الإذاعة هو قريب من الشعر بعيد عن الإذاعة ولكن فاهم لعبة الحياة والإبداع وكيف أنه الإنسان يسخر وقته ويسخر أعصابه والله كان عندي فائض من الوقت أني نكتب وكتبت برشا أغاني برشا أصوات أي صدقني بعض أغاني ساعات لساعات نسمعهم يقولوا فلان الفلاني كتبهم وأنا نسيت والله
0: يصير
1: ننسيها لأنه يا أخي توا مثلا أنت تتكلم فيها اليوم شو اليوم ثلاث أنا بعد غدوة عندي حصة مباشرة نحضر لها من اليوم نهار الخميس يعني نهار الجمعة نرتاح السبت برنامج نهار الأحد نرتاح نهار
0: الأحد
1: برنامج عندي يوم للكساء الإذاعي خلاف أني نكتب في بعض الإلكترونيات فوين باش تلقى الشعر وين باش تلقى الهدوء وين باش تلقى أما هون الواحد ساعات لساعات يرجع به أصلا
0: هي وقت يعني هذه تقول لي معناها بأنك معاش تكتبه معاش تلقى وقت الكتابة
1: لا نكتب أما ما عادش بانسيابية قبل
0: اي متأمين يعني عندي ما حتى العمر كبرنا شوية واحد بدت تذكر كهلنا بعض
1: الله
0: نحكي على إيقاع الحياة يعني ولا يذكر
1: كبرنا يا سيدي ذو وحنا مازلنا صغار
0: اي احنا مازلنا صغار على كل مثال شو اسمه على سيدي ما سمعناش ولكن
1: لا أكيد. انا الايامات شوف شفت الصبر هلال بمعنى هذا القصر الجميل هذايا اللي فيه خالاتي جداتي توا احنا نتحدث وامشي انت الباب اخر من الحديث في انتظار اني انا حضرتها ولكن ضيعت الورقه
0: لا ابحث انت على ورقتك وانا يعني نبحث بيني بين ذاتي وبيني بين غنياتي نعطيك مساحه موسيقيه باش غنائيه ناخذ غنائيه اخويا ذو يلا

0: هذا مقدود السيري في غنية خرافة. إن شاء الله حكايتنا هابا هابا والقصيدة يا جلابة.
1: نعم جينا
0: سابق. نعم جينا سابق. أي
1: لقينا هو اختيار بقداد موفق لأنه زاد مختلف مقداد.
0: أي مختلف صحيح.
1: أي لأنه ممثل بالأساس قبل ما يكون.
0: أي مجود قرآن قبل لا يكون مطرب وقبل لا يكون ممثل.
1: وعنده زاد أغنية وأنت سيد العارفين يعني أغنية جورج وسوس.
0: قل لي ولا تخبيش قل لي ولا تخبيش. أنت رايح فين؟
1: أنا ونمشي
0: القصر
1: اللي. الساحة المسير. ينتبني إحساس اللي هو الآتي ما نجمش تخلص منه الوالد من من من الجنة أكيد ومر جده اللي هو المرزوقي المرزوقي على على معتمدية المزونة
0: إيه سيدي بوزيد
1: إيه والفوني تحديدا فما قرية اسمها الفوني وقديما كانت المزونة تابعة لولاية الفقر
0: كيف
1: الشاب كانت تابعة لولاية الفقر
0: صحيح قديما
1: فالمزونة مشات سيدي بوزيد والشابة للمهدية فشوف مكتوب ربي يعني
0: قاعد تبير عليه لصفاقس
1: فانت بك تتعدى عليها المير علي وانت مش التونس اكيد
0: ايه اكيد ليه ليه نتعدى على لصفاقس تعديش على المير علي ما عندي اختي واخدة غادي بكو
1: هاي باي مرحبا بيك اهلك ومالي
0: عايش
1: يعني كيفاش انه مكتوب ربي يمشي جدي منصور مع ابنائه الصغار ولا زالوا صغارا ومنهم والدي اللي هو اصغر الاعمام اصغر اولاده ويمشوا في اتجاه يعني هل تتصور الطريق من المزونه الى بير علي الى منزل شاكر الى الحنشه الى جبنيانه الى نفيضه الى يعني الاخرى نسيتها الحقيقه بوفيشه
0: بوفيشه
1: ويستقروا في منزل بوزلفة وعاشوا هناك 12 عام فيتوفى جدي
0: جدك
1: ويدفن هناك ويعود الصغار كما يعني في
0: لعمامهم عمامهم
1: طبعا كيفاش أنه في ثنية يعني تحبك حكايات وجدي من الأم كان رفقتهم وكيف يتعرف على جداي الهلالية وتأتي معه إلى ريف الصفاقس وتبنى حكاية أخرى فكل ما اتجهت إلى الساحل أو كل ما التفت إلى الجنوب التغريبة هذه حاتم تحدث في داخلي شجن كبير ومش منيش نحس أني ممزق بقدر ما نحس أني دمي موزع على أكثر من جهة حقيقة يعني وهي كلها تونس وكلها حلوة وكلها مزيانة ولكن بحس زادة مختلف يعني مش مثلا عايش في منطقة فيها أم وجدي جداي منا وجداي منا وهذا يزيد ربما دافع باش نكتب نص ربما يحتوي الشجن هذايا أو لكن النص الآخر بعيد علي أما تو نتذكر جدتي الهلالية توفيت وأنا كبير أحفادها ف روحي مشتاقة جدا لأثر الأيام القديمة لملامحهن وفيها بعض ملامحي وفيها الكثير من كبرياء الموج ومن كبرياء اللوز ومن خجل البلادم خيالات تشرق في خاطري كل يوم تجيء ألثمها فيزهر الخطو وتبتسم المسافات نخيلا وسنابل يا عطر جداتي يا سكر الروح يا شجر يا سحر الدنيا يا صورتي الأولى يا أقدارا وزع الدم بين جنوب وساحل
0: يعطيك الصحة يعني يا جداتي هكاو هكاو احنا يقولوا يقول انده انده صلاحك وانت انده لجدادك
1: اي
0: ام
1: الزين
0: الجمالية على كل هو هو هو واحد راهو الانتباه تعرف التغريبة الهلالية وكل حد عنده تغريبته في الدنيا هذه كل حد عنده بناء معين يعني واحد تحمل الأيام بالمدن بارتباط الجغرافي اللي عاش واحدة بالدم. مثلا أنا في حياتي ثم تغريبة ولكن مش بالدم ولا بالعائلة، بالأماكن اللي حملتني ربما المهنة ليها، فهمني؟
1: العاصمة
0: والدراسة الجامعية صفاقس وتطاوين، والوالد كي كان في شباب وكان مسؤول متنقلين من بلاصة لبلاصة، يعني عدة مدن في الذاكرة هيك، التراكمات والعلاقات والأصدقاء وكذا مددت ربما في شبكة ربما اهتماماتي بشكل غريب الكشافة. بعد وليت لعب كرة قدم وفي جمعية معناها، ولعبت حتى في فرق عريقة وخذيت بطولة تونس وأنا في الجامعة.
1: حلو.
0: بعدين الإذاعة، قبل الإذاعة المسرح، وبعدين الشعر. يعني الأماكن هذه ربما خلقت الشبكة هذه، هكذا لا استغرب التغريبة في خلقها لعالم جميل يقدمه علي لمستمعيه، ولا أنا ولا إيه. الإنسان ما هو إلا هيك الإرهاصات اللي عاشها الكل تترجم في شخصيته بكل تأكيد. ولكن أنت الأصل الأصيل، يعني كنت تحدثت عليه، يعني مرزوقي جاي من أقصى الجنوب، وعادة معناها علاقتنا تكون بالصحراء بالجمل أكثر منها بالبحر كما يقول.
1: والله لا، الحقيقة باش لأنه أنا ولدت في ولاية الساق،
0: في بيلي
1: في معتمدية مازن شاكر، والحقيقة أهلي هكا التغريدة، ما وهذا هو نرجع ما خلتنيش نعرف الجذور، بمعنى أنه مثلا خلطت على عمامي الكبار اللي هما استقروا يعني في عودتهم إلى المزونة والفوني، استقروا في منزل شاكر في العمل زواء ولا ويني يقيل الخدمة يخدم
0: كانوا مع الهطاية ومع
1: هطاية وكانوا يخدموا في الزرع، وكانوا يخدموا
0: في الزيتون وقت الزيتون، الدقلة وقت الدقلة، والحبوب وقت الحبوب.
1: وقت اللي جيتني معنتها ويعني حاولت أني نسأل، وصلت إلى الفوني المزونة ما أقدم ما أبعد ما نجمتش، ما نعرفش مثلا، لأني أنا متأكد أنه قبل المزونة ربما أجدادي الأول جاءوا من قبلي، أو جاءوا من دوز أو جاءوا من تلك الربوع. حتى مشيت غطيت المهرجان، مشيت تقريبا 4 أو 5 مرات نلقى شبه خيط هكا، شبه خيط هو توفى رحمة الله عليه عم القاسم، أما ما هوش عمي، أما قريب يعني يكاد يكون الجدود تقرب لبعضها وكذا، زائد أنه الحياة ومشاغل الحياة وضوضاء المدن كما أنت حكيت بكريكا، وضجيج المدن والعمل متاعك، ويأتي على كل وقت، ويأتي على كل، ولكن هم في قلبي، يعني ماذا أفعل، هم في قلبي.
0: إيه لكن ما نجمش توا حتى المستمعين لينا يقولوا شنو يحكي حاتم، يا أخي نسيت محمد المرزوقي ورياض المرزوقي، يعني اللقب مرزوقي موجود.
1: رياض نعرف رياض، وقابلته في في في في تونس وفي صفاقس، وحبني وعاوني ومد لي يد المساعدة وأنا صغير، وكان عيلة تتصور أنه رياض ساعتها أنا صغير جدا ندرس في في في في معهد جبنيانة، وهو مدير الإذاعة الوطنية. وبعد رجع للتدريس الجامعي وكان يبعث لي الرسائل، فهمت، وكان يحن علي حنين خاص، معناتها فهمت، ورغم انه انا ما نعرفش اهلي في في في دبلي ولا في دوس، في في دوس انا نعرف اهلي في قريه عوين تحديدا في الفوني، اللي ما انا متاكد لو باحث في التاريخ انه يعودون من هناك، هذا في شك، ولكن نعرف طبعا محمد المرزوقي عندي. انا اخيرا جتني هديه من دار ان شاء الله توصلك، دار محمد علي في الساقس، اللي هي تعاونت مع الاستاذ رياض ان شاء الله ربي يشفيه، ومع وزاره الثقافه يعني 5 أو 6 أجزاء مما تركه الأجزاء الأولى، لأنه على البالي تقريبا 11 أو 12 جزء، ولكن تم 5 أو 6 أجزاء طبعت في الساقس ووزعت فيها كل مكتبة، يعني هي مجمع أو تحتوي على كتب محمد المرزوقي اللي كتبها في الحركة الوطنية وفي الشعر الشعبي وفي توليه مصلحة الأدب. على بالك كان
0: الشعر الثقافة
1: اللي بعده هو جاسي محي الدين خريف، وبعد ربما وقعت
0: تخلي عنها جملة فهمني، بقات بيرو صغير
1: هاو انت وامثالك ومحمد دباش في ذات فاقس وامثال مدلنسي وربح الفجيري في ذات المنافسيه،
0: صحيح
1: وهكما انتم تقوموا بالوجه.
0: الحمد لله الحمد لله، ولكن حتى أخونا جليدي العويني قام بالواجب في فترة معينة، وحتى في المكتبة في تونس العاصمة يعني، ولكن معناها ما طولتش الحكاية معناها فهمني، ديما نجي مرحليا.
1: أعتقد أنه حتى سمحني قصة تعليق حسونة قسومة، أعتقد أنه في
0: الله يرحمه
1: زمن ما الله يرحمه في زمن ما كان عنده برنامج هكا فيه أدب شعبي أو بالمعنى هذا في إذاعة تونس، نسيت الحقيقة، ولكن حتى هو
0: بدأ نتذكر أنا أحمد حرزلة، ونتذكر
1: ديوان
0: الفن الشعبي، ونتذكر سي صالح بيزيد في المحفل كان غناي فهمني، من البرامج اللي تبعت ربما ووثقت ايضا ايضا من سوق الشعب يعني العروي في الحال الباديه بكل تاكيد.
1: ونص البيك الى تجربه انا خدتها في 2012 تقريبا 2013 مع اخويا الباهي وسيد الباهي الحبيب الاسود اللي كان عنده برنامج
0: بيت الشعر
1: انا اللي قدمته تقريبا 19 حلقه او 18 حلقه بعد منال عبد القوي.
0: صحيح
1: بعد منال عبد القوي
0: نذكره، صحيح
1: هذاك زاد كان ينجم يتواصل وكان ينجم يحافظ على التراث وعلى الذاكره، لانه تعرف حاتم راهو هلينات كنت في تغطي المهرجان العربي للاغنيه الشعبيه
0: في المزونة
1: أي. راهي أصوات وراهي أسماء،
0: نعرف
1: راهم ناس مثقفين وناس عارفة اش تكتب، راهو دواوين شعر، راهو محمد الغزال الكثيري يعني حول أعماله قدمت أكثر من دراسة جامعية في الجزائر وفي الأردن وفي أكثر من بقعة وفي أكثر في الخليج، واستضافوه الناس تعرف ايش تكتب وناس تجدد،
0: صحيح
1: يعني
0: انت جددت في انت وولايه كيما لمجد منصور المرحله الثالثه حضاره اختص في الادب الشعبي، وهو شاعر لا يشق له غبار في الادب الشعبي بكل تاكيد، وهذا من نجم شكو فيه اثنين يعني.
1: ومواصلة لحديثك المزيان هاي جيل جديد تحرك يغني ويكتب ويلحن ويرجع بالإيقاع الشعبي بالروح الشعبية الجميلة، مثلا زينة سعد، نجوى عمر
0: عمر
1: أنس

0: والله والله يا حاج عندي امل كبير
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. على كل احنا حبينا سهريه مشتركه وحلوه معاك اخويا الغالي
0: وصلنا تو للنهايه
1: قريب بعد غير درجينك اهو
0: هو قال لي نواصل حتى بعد نص
1: حاب نكمل قلت له مني قلت لك يبدا حديثنا هيك نقعد حتى 6 سوايع على بعضنا فهمني ولكن
0: والله ليله سعيده والله
1: ليله سعيده ان شاء الله. ولكن قبل النهايه باش نهدي لك جزء صغير من الاغنيه ونحب نسمع تعليقك بعد ما نخليك يلا اسمع معايا

0: تعليقك.
1: والله شوف انت تحصرتي في زاوية اخرى غير المنتظر. هذا هو ما ينتظره المستمع. والله شو بقولك انا يعني
0: موجودة موجودة في الدنيا ولا
1: انا بس نقولك الاتي اللي هو تخدم على روحك وتجتهد وتواصل ويكون عندك فكرة وحامل مشروع كما انت حامل مشروع كما انا كما برشا حامل مشروع حامل هم
0: اما حتى سلسلوش في مكتوبك
1: بخوفه بخوفه حامل الفكرة يشقى ويتعب ويكان بنوع له وينبر و و و وفي التالي يذهبون وتبقى والله خطر يذهبون وتبقى يعني
0: والرجل أثر بعده
1: طبعا يعني عندك مشروع ومش تحفر في الصخر مش تحفر في الحجر مش تتسلق الهواء يا سيدي أنا أتسلق الهواء من أجل أن أصل إلى الدرجة التي أحلم بها مش نتسلق الـ الـ الـ لا أتسلق الهواء وأبنيه مصاعد وأتسلقه
0: ما هو هنا حلتني لقول الشاعر هنا جدادة ونجد ندق وموثق في الهواء ونشد
1: ونشد أقول لك على حاجة
0: سيدي.
1: وأنا من الأخر أنا نحس روحي مع عائلتي وعلى فكرة أنا العشية قلت للزملاء أنه إذاعة التطوين باش تستضيفني وكلهم من من من ملي في الباب إلى مديرتنا الأستاذة ندى الشعري كلهم بتسلم عليكم
0: وحنا
1: واحدة في نهاية الأمر أقول لك على حاجة المبدع مين كان بنس في ديحات
0: لا لا لا ما
1: اسمع المبدع مين ببرش المبدع ما ياخذش بالعين وما ياخذوهش بالعين
0: يسير يسير ويواصل للأمام دائما
1: ويبقى ويذهبون
0: نعم شكرا لك سيد علي على فتح
1: أنا
0: صدرك
1: سعيد وأنا مدين لك بالاستضافة والزوج
0: ذو السمع شكرا لك نلتقي على خير إن شاء الله على محبة دائمة وإن شاء الله نتقابل في الواقع ونشرب قهوة ببعضنا إن شاء الله قريب القريب
1: خوي بعيد على التطوين بعيد برشا
0: لا الساقس قريبة تنخذ بكرة ونجي إن شاء الله
1: ويكون
0: يخلص طبعا دو شكرا لك الزري للقاء بسلامة وطبعا سعداء أصدقائي المستمعين يكون معكم دائما على وجهة التطوين سهرة طيبة وأحلام لذيذة للجميع إلى اللقاء

0: موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. دعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمدنين مستعملي الطريق الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين وتحديدا على مستوى مفترق السجن المدني بحربوب إلى توخي الحذر والتخفيض من السرعة، وذلك تزامنا مع أشغال تجرى بالطريق. كما شددت على ضرورة الالتزام بالعلامات المرورية والأشارات الموضوعة بموقع الأشغال إلى حين عودة حركة المرور إلى نسقها الطبيعي. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لإفادة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة. في العالم، استشهد أمس فلسطيني متأثر بإصابته بقصف صهيوني استهدف شمال قطاع غزة وفق ما أعلنت مصادر طبية فلسطينية. شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جديدة على إيران، فيما أعلنت طهران إطلاق عملية رد حاسمة شملت إطلاق الصواريخ على قوات أمريكية في الأردن والكويت. نختم بأخبار طقس اليوم الأربعاء، حيث يتميز بسماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات لتتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية من الوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار، وتتسم درجات الحرارة بالاستقرار بالشمال والوسط، في حين يسجل الجنوب انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقية.
2: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
2: الأديب الشعبي في صفاقس.
3: صار العرس وجيت نغني نمسي ونسلم ونهني، صار العرس وجيت انايا والسعفة الاثنين معايا، نمسي على زين القطايا كيف تزغرت يكبر ثني.
4: هدي هدي هدي معشوق توا.

0: للأدب الشعبي في جهة صفاقس مدونة فنية ثرية وموروث محلي حافل بالمآثر التي تناقلتها الأجيال وخلدتها الذاكرة الجمعية. أبدعها الشعراء والأدباء الشعبيون هنا في صفاقس عبر السنين، فتعددت أعمالهم وتنوعت أغراضهم واشتهرت نصوصهم على ألسنة الناس بعد أن تمثلت نبض واقعهم وروح حياتهم، فاكتسبت بذلك ميزة فنية محلية لافتة وإيقاعا متفردا. هل الأديب الشعبي هو الشاعر الشعبي؟ وهل للأديب الشعبي في صفاقس ما يميزه عن غيره في جهات أخرى؟ يعرف هذا تماما شاعر شعبي وباحث أمضى 40 عاما في مرافقة الأدباء الشعبيين والتعريف بأعمالهم وتوثيق إبداعاتهم في مؤلفاته المطبوعة وفضاءاته الإذاعية ومداخلاته ضمن الملتقيات الثقافية. هو سالم الدلنسي الذي وصفه الدكتور الباحث النصر البقلوتي قائلا: هو واحد من حملة التراث الشعبي اللامادي وحماة ذاكرتنا الجماعية.
1: الأديب الشعبي هو اللي ينتج النص بتاعه ثم يؤديه يغنيه بالصوت، هذاك يسمى أديب شعبي، بينما الغناي يقتصر الدور بتاعه على الحفظ والأداء، يحفظ شعر الناس شعر غيره، وهي وظيفة باهية برشا، لأن لو مش الحفاظ يتلاشى برشا قصايد وبرشا أشعار، يعني دوره هو الغناي ما يقلش قيمة على الأديب. فيما يخص الأديب الشعبي والتميز بتاعك، يعني الغناية أو الأديب، المهم اللي يعمل في الأشياء هذه في صفاقس على تميزه، ثم أشياء ربما الناس ما تجيب لها داعي، ثم اللهجة ومخارج الحروف واللهجة مفهومة برشا. الأديب في صفاقس يمتاز بالشيء هذا، وخاصة ثم إيقاعات، والإيقاعات تابعة للموازين بتاع الشعر، لأن شعراء صفاقس يكتبوا برشا في الملزومة، والملزومة فيها تقريب 40 نوع، يعني فيها تولي فيها أكثر إيقاعات من غيرها. هذا الشيء اللي تميز به الأديب الشعبي في صفاقس، راهو من الأول، من أول الدنيا، من أيام بعزيز وملاك والجراية والسماوي، هذا نسمعوا بهم وما نعرفهمش.
0: الأديب الشعبي في ضواحي مدينة صفاقس وأريافها وفي جهات أخرى هو زينة ليالي الأفراح والمحافل بصوته المعبر ذي الأداء الجميل ونصوصه السلسة المستساغة وبتفرده في لباسه التونسي الأصيل وعرضه المتحرك بين الحاضرين. وهو أيضا كما ذكر الباحث الموسيقي الدكتور فراس الطرابلسي ظاهرة فنية موسيقية تتعلق بأداء ركحي بالمعنى المسرحي. الأديب وسعفاه والحركة بينهم والأداء بإيقاعات مختلفة والتنوع في الأغراض، النجع ومدح الرسول الكريم والغزل والحماس وانجذاب المستمعين الكل نحو ممارسة مشهدية فريدة من نوعها. من أحمد ملاك إلى خليفة دريدي في الأرياف وفي المدينة تعاقبت الأجيال وتنوعت الأغراض. يعود لنا سالم الدلنسي ليقول:
2: ما بين المدينة والريف، ماذا ناخذ مثل صفاقس، نجد أسماء أنا الأكثرهم ما نعرفهمش والكلهم ما نعرفهمش، ثم يمكن 2 أنا نعرفهم، مثلا أحمد ملاك ما نعرفهمش، أحمد السماوي، محمد الصافي، علي اللوز، أحمد الجاموسي، سالم بعزيز، خليفة جراية، هذان من سكان مدينة صفاقس، هذوما شعراء وأدبة في نفس الوقت يغنوا، وانا اللي خلطنا عليهم، انا خلطت على علي غربال كأديب يغني، هو حفاظ ما يطلعش، يعني ما هو الشاعر، لكن يحفظ البعزيز ويحفظ الجراية ويحفظ البرشة ويحفظ الملاك والسماء ويحفظ لهم الكل ويغني، انا هذا حضرت عليه. وكذلك محمد عباس، هذا نحضرت عليهم، هذا في المدينة. نجو للرياف مثلا اللي في حواز الصاقص، مع عائلة لديب العامري، نصر وحمد وعلي والصادق ولسعد ومصطفى حاليا على الساحة، وبن عليا من عوادنا، ولدهم من العشاش، محمد الفرحان من الغريبة، واليوم ثم عديد لدبا من طينة خليفة الدريدي وأحمد السعدي وعبد الحميد الجبار

عشنك ما تقولي حوايا لمدارة صغيرة بسنك لكن الدنيا

0: هذا صوت الأديب الشعبي خليفة الدريدي الذي اشتهر واشتهر قبله وبعده آخرون. لماذا؟ لأنهم كانوا صوت الناس الحامل لمشاعرهم وآمالهم وألامهم. أحبهم الناس لأنهم عبروا عن مجتمعهم وصوروا جانبا من حضارتهم وأتقنوا صنعتهم الفنية وتمتعوا بخصال فنية جيدة أهلتهم لإغناء المدونة الغنائية المحلية والوطنية بأعمال لاقت صداها الجماهير الكبير إلى اليوم.
1: كانت البدايات من اللي أنا صغير كنا في محيط معناها الكل يعج بالشعراء والغناية. تغرمت من اللي أنا صغير، تأثرت أول مرة باللدبة متاعنا كما الصادق لذيب الله يرحمه، وكما نصر بالصيد، وكما عم سالم الدلنسي، وكما برشا كانت الغناية برشا. زاد دخل على الخط منصور بالبي الله يرحمه والكيليني بربيت، زاد كيف كيف. وبعد زدت توسعت، خرجت البر، نلقى زاد برشا ادبة من كما نقول احني الحاج الورداني والحبيب اللمطي وحمد الخالدي الله يرحمه والعديد والعديد من الغناية كبارات الأولين. وما ننسى زاد خالك عمار اللي هو أكثر واحد يمكن أعطاني فنية باش تأثرت بها في الأول. وبعد والحمد لله زدت حويجات هكا معناها على خالك عمار المسلمي.
0: صوت خليفة الدريدي هذا وهو واحد من الذين أكدوا بأعمالهم أن بريق الأديب الشعبي لم يخفت هنا في صفاقس، بل ظل فنان الناس والأقرب إليهم، بل زاد الإقبال عليه في هذه السنوات الأخيرة، فتعدى حضوره الأعراس والحفلات الخاصة إلى المهرجانات والمحافل الكبرى. ظاهرة أعادها الدارسون للأدب الشعبي في جهة صفاقس إلى وعي الأدباء الشعبيين بضرورة تجددهم المتواصل لأشكال كتاباتهم وإنشادهم وعرضهم وتمثلهم لإيقاع العصر، بإدماج الإيقاع مثلا الذي لم يكن معروفا عند الأدباء الشعبيين. محاولة جديدة لاقت صداها المطلوب بين الناس وإن لم يقبلها البعض. الباحث والأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى بصفاقس الدكتور فراس الطرابلسي والأديب الشعبي خليفة الدريدي لهما رأي في الإيقاع.
2: إذا تحدثنا وسلمنا بالرأي القائل بأن هناك حضور استثنائي بين الناس للأديب في الوقت الحالي، نقول أن الأديب لم يغب يوما عن الذاكرة الجماعية لسكان المثاليث وولاد سعيد والسواسي وغيرهم، لأن الأديب موجود في وجدانهم منذ القدم وهو يؤسس سهراتهم الاحتفالية بدون أي تكلف، وهو موجود في الذاكرة، وليس هنا مجال للحديث عن حضور ربما جديد أو غير عادي. لكن أين ربما نتحدث عن حضور استثنائي؟ ربما عندما يصبح الأديب وسعفاء جزءا أو فقرة من عرض موسيقي كبير يتبناه ربما ملحن معروف أو عازف معروف أو رؤية فنية حديثة، فهذا ربما يصبح أمرا استثنائيا لهذا الحضور. أما من ناحية فنية أخرى تقنية، ربما هناك من سمح لنفسه من الأدب أن يقحم جانبا فرجويا جديدا مجاورا الجانب الفرجوي الأول، وهو إدخال الجانب الإيقاعي كما فعل ذلك مثلا الأديب خليفة الدريدي في صفاقس، وعمم هذه التجربة في جميع الأفراح حيث حل هذا الأديب وصنع بذلك الحدث. ربما كان ذلك محببا لدى البعض من الممارسين، وكذلك لم يلقى عند البعض الآخر هذا الرضا، ولكنه صنع الحدث وحاول أن يتماشى مع عصره، عصر السرعة، عصر الإيقاع، عصر الاختلاف، وهذا يحسب للأديب خليفة الدريدي.
1: زدت حوجات زدت الإيقاع كما نقولوا باش ولا تعمم الشيء على البر الكل والصغير والكبير والناس الكل والحمد لله اللي توا معناها يعني جل الناس ولت مغرومة بالأدب الريف الكل تقريبا ولا يسمع ولدي ويمكن حتى العنصر النسائي اللي ما كانش معناها مغروم تولى مغروم وخرجوا برشا فنانين معناه وفنانات يعني بالطريقة متعينيك

0: ذاكرة محلية غنية وثرية، وأعمال فنية حية دائما في ذاكرة الناس يطلبونها ويطربون لسماعها. وأدباء شعبيون تجددوا فلم يتقلص حضورهم بل زاد في هذه السنوات الأخيرة.
1: قرب شوف المحفل ورا وانظر للزين وخنارة،
2: قرب شوف المحفل.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
1: الأديب الشعبي في صفاقس، إعداد وتقديم علي المرزوقي، إخراج منجية الشعري.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: مبروك ما يسمحش جلول شاكر توا نسمعوا اش يجرى فيه وفي اهله.
1: لكن اش ربحنا هاشم من هالخوذه كل؟ المبروك يهجم وشاكر يعاند، ونتيجه مبروك ولا شاكر هم اللي رابحين. فكر بعقلك يا راجل.
0: ما نرجع بفرساني للمطيس الا ما يجوني نادمين طيبين.
1: لكن بوك طريف وخوي بدر كلفونا باش نحموهم، قصور جباليه كل في ذمتنا راه، وفي مقابل اش سيدي ناخذ منهم المجبل.
0: لوماتيس حصلوا كيف تردونا ولا الحد فيهم، والقصور الاخرى متاع الجبل نحرسوهم ليل نهار. هذا قصر بني معقل على يميننا، وقصر بني قنديل على يسارنا، بلهم وغنمهم واولادهم ونساهم خارجين داخلين لمن يمسهم. ثماش راجل فيهم انهانا مره وقال ما تكلموش فلانه ولا فلتانه. راهي زهره المعقليه بنت الشير وحدها.
2: سمعتي
1: اش عملت شاكر المطوسي معاه؟
2: شكون اللي ما
0: سمع؟ اسمع سي هاشم، اسمع.
2: وحتى ربيحه عوناته وكتف وزوج خدامه جماعه ذكيني، العقبه لرجالنا يتحركوا ويخلصونا من قهره طريف وولده.
1: سمعت هاشم؟ سمعت سي هاشم شاكر فارس قدوه جباليه كل يولوا كيفه ويجمعوا بعضهم، ومن بعدني وانت وامثالنا يقتلنا الشر.

0: اسمع ابراهيم، اسمع انت ويعقوب، اتصلحوا غلطتكم.
1: كيفاش نعملوا يا سي مبروك؟ ابراهيم راسه تو مجروح وسلاحه مفكوك.
0: سمح الواحد شاكر تقضوا عليه.
2: نقتلوه؟ لكن
0: ابراهيم انت ويعقوب تبعوا شاكر، ركبوه وقتلوه. ما نحبش يظهر بالشبل فارس ويحكوا به، يمكن يولي راس. اقضوا عليه في الليل ولا في النهار، وحده ولا معاه. اري وليد حاشم الناس هم يقولوا فرسان مبروك مبروك غلبتهم امراه. ابراهيم يدمغوك ويفكولك سلاحك، ومازال عندك وجه وتقابل العباد. يا عقوب كنت حسابك فارس من عبار عشرة. هيا مروا الاثنين طوفوا في الوجال والشعاب، اسألوا فكروا ازوا سلاحكم وصلوا الليل، حاسبوني بنتيشة ولا لا انتم برجالي ولاني جايتكم.

0: الطبل لشكون سيدي عبد الدين؟
1: اليوم نهار عسد زايد وحميد، هزلهم الطبل وقول لهم يضمنوا على سلاحاتهم وخيلهم ويرافقوا السراح، والطبل ما يفرقهمش اي خطر يعلمون به. هاي حورية
2: مع الخير سيدي عبد الدين.
1: وينهم البنات يا حورية؟
2: عندك بهم خلف
1: الطبل، هزيه لحميد وزايد، نبهيهم يحرسوا البل والسراح وما يبعدوش علينا، الجبل اللي مقابل ما يفوتوش.
0: وليه سيدي عبد الدين؟
1: انت يا مادي وانا معك، هات الدبرس وخلي نكسروا هالحجرة الكبيرة، نقووا بها السور، هي كبيرة.
3: لكن لا، ما عندك هاد رجال سيدي، أنا مادي ذراعي يفلق الصخر، مادي صيدها سيدي.
1: الصخر ولا القهر يا رجال؟ وينكم؟ السور يحميكم. بكار وشاكر وبركة واللي معاهم وين مشوا يا مادي؟
3: معهم نسيه سيدي، يخدموا في الجهة الأخرى، عندك بيهم كبلوا وخلطوا.

0: لا تجازلك على جمح، لا على شعير، لا على فارس يسير. كان على والدي أحمد بن خليفة ورفاقته آش يصير فيه. كان حي أصدقيني، كان في مشكل خبريني، كان رجع بشريني. يا فاطمة يا بنت النبي،
1: صباح الخير يا جد. جد صباح الخير.
2: جد هيك تدكت على باباك؟
1: هي تو توفيه.
2: خلها تكمل، امشي يلعب.
1: ربيحة وينها؟ ربيحة وشاكر والناس الكل يبني في السوق.
0: البشارة بشرة خير، القافلة راجعة.
1: باهي الفال عمة.
0: إن شاء الله بنيتي إن شاء الله. التاكزة قالت راجعين سالمي، لكن متكدري.
1: جد كنتي مع باباي؟
0: التاكزة فال اتوهي، وربي هو العالم.
1: نمشي نبشرهم. باباي متكدر ولا بيه؟ باباي متكدر ولا بيه؟
3: باباي متكدر ولا بيه؟
1: بكل حب
3: باباي متكدر.
1: على جاه يا رافع.
3: باباي متكدر.

0: الصخر هنا.
1: ولا تعبت يا مادي؟ حتى الفطور ما زال.
2: سيدي عبد الدايل، التعب بيخرج مع الحركة سيدي.
0: بشوي حبس بشوي، ثم حاجة في شافية الحفرة.
2: أي سيدي عبد الدايل، هذه عروة جرة، جرة مردومة ومسكرة بالزبس سيدي.
0: طبعا طبعا ما بدخل نشوف.
3: صباح الخير يا رجال، والله
2: يعاونكم.
0: صباح الخير. شنخة الوهجتي
3: الفطور شريحة وبسيس ولا ما جعتوش؟
0: بري بري يا شنخة.
3: أرجع راجل أرجع أخي، مشي عروة جرة هيك.
0: لا عروة لا جرة، عيونك ترقص.
3: واش بيك ترد فيها بالتراب سيدي؟
2: وخدي ما تسمعيش، بري على روحك.
0: هيا نفطروا يا مادي. وانت يا شامخة نادي بكار وشاكر خلي يفطروا معنا. هيا بري.
3: خليتهم يفطروا.
2: اسمع لكلامها شامخة، بري وين بعثناك. هيا
3: سيدي هني ماشي.
4: الجرة لازم فيها ثم.
5: ايه عسبوني بالولا.
0: مادي شامخة ما تسكتش، برا فهمها اللي الجرة ما ثماش منها. هذا قلال مكسر، احلف لها ونادي بكار وشاكر حاجتي بيهم.
2: سيدي عبد الدايل، زعم الجرة كذابة.
0: يمكن أقاب جرة مكسرة، لكن كيف نثبت منها تو نعلمك، وإذا لقينا فيها حاجة فايك مضمون. لكن شامخة فهمها اللي ما ثم شيء.

0: وينك يا ابراهيم؟ الارض ما عادش تبان.
1: هاني في قلب الزيتون. شد مطرحك وما تتحركش.
0: شاكر ما ظهرش.
1: سم
0: هذا زايد وحميد. انت الحين وعندهم الطبر.
1: اسمع اذا رينا شاكر نازل نعرضوه وفرقتين يقضوا عليه ومن ثم نطلعوا للجبل واللي يلحقنا انكسروه حتى بالحجر.
0: اه ابراهيم دع ما يحضر رجله ونرتاحوا منه.
1: ايش تم؟
0: طب جايين للزيتونة اقطع نفت
1: باهي باهي.
0: اذا جاي له تحت هوالت مشكل.
2: نفطر تحت الزيتون البي.
3: ايه
2: الله يرحم جدود فيما خدمه.
3: ايه شو درح
2: قالوا عرش الزازية الكل قايل تحت الزيتون مصلى على النبي.
3: ما سمعش كلام الزازية ما وصلتش هني خلاص.
2: هذا تاريخ ومدة ودهور. كيف هربت من شريف بن هاشم ضيفوها جدودنا. كانوا رجال وكان تاريخنا أبيض.

0: الجرة مليانة بفلوس الفضة، يمكن من عهد الرومان. لو كان فيه ذهب القرية الكل تغنيها.
1: ومادي يا عبد الدايم؟
0: مادي نعطوه كمشة فضة، ولكن ما نعملوا حتى شيء كان ما يرجع شيخنا.
1: وشامخة الدواية؟
0: شامخة يما تسكت وتكذب روحها، ولا مادي طلقها. المرأة الدواية والكلب العواية والناقة الرغاية ما يجيبوا كان الفقر.
2: الشامخة اللي خبرت يا سي مبروك، أني وياقوب سمعناه كنا في قلب الزيتون.
3: إذا الأخبار صحيح تصيدوا عبد الدايم ولا بكار ولا شاكر، كيف نهدوهم يعلمونا ونخبوا الجرة. جرة ذهب، لو يعطونا نصفها نحميهم الطير والذيب وبلادهم. حسوا عليهم، حصلوا واحد خلينا نثبته حتى أني ما عاش نبعد عليكم. البيعة ولا تذهب

0: پریشم خنسمش بل زبان بسر طرف نی شب خم يا بك ربي يا شام وين ماشي؟
1: سيد المبروك ماشي يا لالي يا سيد المبروك أنا مش بيه مضيف السكين الراجل
0: عرفتيني يا شامخة قلت طال الزمان ونسيتيني
1: ربي سيدي كيفاش نسلك من نهار روحي نهار اليوم أني سويدي كيفاه كيفاه ننسى الفارس الشجيع مبروك الفكيني
0: شام
1: نعم سويدي
0: هاي احكي لي على جرة الذهب
1: جرة الذهب
0: وإذا كذبتي نقص لك لسانك
2: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزدين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. تقديم سندس حمو. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

إذاعة تتوين. هم نقشوا أسماءهم على جدار الزمن بأحرف من ذهب. وخط سطور الخلد بالفن بالعلوم بالرياضة والأدب. ونحن نبوش في ثنايا الذاكرة. لمجدهم هل من سبب. ونعيد تقريب الدفاتر. علل للعبر مكانا بين صفحات الكتب. في الذاكرة نبش في كتاب المجد بإمضاء فاطمة بالهوشات.

وكانت هناك لحظات عديدة مظلمة اختبرت فيها ثقتي بالإنسان وبقوتي، ولكنني لم أترك نفسي لليأس أبدا، فقد كان ذلك يعني الهزيمة والموت. هل يمكن أن يصدر هذا الكلام إلا عن رجل وعى الدنيا، عاش تفاصيلها، آمن بالحياة، حياة العزة والكرامة، وعمل على أن يشق له لمبادئه طريقا مضيئة وسط ظلمتها؟ وهل يمكن